0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والانضباط وحسن السير في الطريق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، عندما تبدأ السفر إلى بيت الله الحرام فإن الرحلة لا تبدأ من الطريق فقط، بل تبدأ من الداخل، من فهمك لمعنى السير وطبيعة المسافة وحقيقة الوصول. فالمسافات في الحج ليست مجرد انتقال بين الأماكن، بل هي جزء من منظومة تربي الإنسان على الصبر والانضباط وحسن إدارة الطريق. فالسير ليس حركة جسد فقط، بل هو تدريب على الثبات والاستمرار وإدارة الجهد بوعي واتزان. وكأن الطريق يقول لك بهدوء إن الوصول لا يعتمد على السرعة فقط، بل على وضوح الاتجاه والثبات على المسار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، ليس طول المسافة عائقا إذا كان القلب متجها إلى الله، وليس التعب مشكلة إذا كان الطريق واضحا والمقصد عظيما. ففي الحج يتعلم الإنسان أن السير إلى الله لا يقوم على الاندفاع المؤقت، بل على الاستمرار والثبات، وأن النجاح في الطريق ليس في البدايات القوية فقط، بل في القدرة على المواصلة دون اضطراب أو تراجع. فالمسافة تعلم الإنسان كيف ينظم جهده، وكيف يوازن بين قدرته وطريقته، وكيف يحافظ على ثباته حتى يبلغ مقصده.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين يدرك الإنسان أن القرب من الله يحتاج إلى صبر واستقامة، يصبح أكثر طمأنينة وأهدأ سلوكا. فليست العبرة بالسرعة، بل بالثبات على الطريق. وليس المهم أن تبدأ بقوة فقط، بل أن تستمر بوعي واتزان. وهكذا تبقى رسالة المسافات في الحج رسالة تذكر الإنسان أن الطريق إلى الله يحتاج إلى صدق وانضباط واستمرار.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، من معاني المسافات في الحج أن نتعلم أن الطريق إلى الله لا يقاس بطوله، بل بصدق السير فيه. فاجعل لحياتك مسارا واضحا، وامض في طريقك بثبات وهدوء، ولا تدع الاضطراب يفقدك اتزانك، فمن ثبت على الطريق وصل بإذن الله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
1: بين الصبر والشكر، قلنا بأن الإنسان بحاجة إلى الصبر، وذكرنا هذا في لقاءات سابقة. لكن الشكر، أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى أن يكون معد داخليا حتى يواجه تحديات الحياة، حتى يستطيع أن ينتصر على الشيطان، على نفسه، على الهوى، حتى يستطيع أن يوقف نفسه ورغباته عن المعاصي، حتى يستطيع أن يقوى على الطاعات، أن يدفع بنفسه إلى فعل الطاعات والقربات. هذا فهمناه. لكن الشكر، هل أنا بحاجة إلى أن أشعر بالشكر؟ الشكر طبعا بتعبيراتنا الاصطلاحية أو بتعبيراتنا المعاصرة هو عبارة عن الامتنان، أن يكون ممتنا. الشكر هو شعور داخلي، أنت الآن تعيش حالة من الفرح وتعبر بهذا الفرح وبامتنان شديد لمن تسبب في فرحك هذا وفي سرورك هذا، فتعبر له عن شكرك، تعبر له عن فرحك، تظهر له الامتنان الذي بسبب ما قدمه لك. هذا هو الشكر، يعني بتعبيرات العلماء فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. يعني أنت الآن تفعل شيء لتخبر الذي أنعم عليك أنك تشعر بامتنان عظيم تجاهه، وهذا الفعل قد يكون بالجسد، وقد يكون باللسان أن تعبر له، وقد يكون حتى بالجنان، يعني بالقلب، أنك تستشعر في قلبك، وهذا مع الله عز وجل، أنك تشكر الله عز وجل بقلبك. إذن الشكر قد يكون بالجسد، قد يكون باللسان، قد يكون بالقلب. لكن الشكر اللي هو مهم، يعني عندما نجد في القرآن سنجد أن القرآن يركز على الشكر، عندما ننظر للواقع سنجد الواقع مختلف، يعني الواقع الذي نعيشه اليوم سنجده مختلف. سنجد بكل أسف أن للأسف مش فقط انعدام الشكر، بل بدأت تسيطر علينا صفات مؤلمة، ويحذر منها علماء النفس، وهي التشكي، صفة السخط، وهذه صفات مؤلمة جدا. قد يقول الإنسان: لكن يا شيخ والله أنا عندي يعني أزمة وعندي مشاكل في حياتي. أعلم أنا لست مثاليا، ولا أدعوك إلى أننا نكون في عالم الأحلام، وأن نقول نحن ينبغي أن نكون فقط صابرين شاكرين، بحيث أننا ندعي أنه ما عندنا مشاكل سواء في الأسرة أو في الشخص نفسه. لا، قد يبتلى الإنسان بأمراض، قد يبتلى الإنسان في بيته، قد يبتلى الإنسان في العلاقة مع زوجته، قد يبتلى الإنسان في ماله، قد يبتلى الإنسان في عمله، قد يبتلى الإنسان في مجتمعه. هذا واقع ينبغي أن نفهم الكلام. للأسف من التحديات الكبيرة التي نعيشها أن كثير من مصطلحاتنا الدينية نحن أصلا لا نفهمها، لا نضعها في المحل الذي أراد الدين أن نضعها فيه، فبالتالي ينتج فهم خاطئ، فنستشعر أن كثير من أدبياتنا الدينية لا تصلح لواقعنا لأنها حالمة جدا. لا، هذا أمر غير صحيح. الشكر والصبر ليس له علاقة بما يظنه للأسف كثير من الناس نهائيا، ليس له علاقة.

علاقة بذلك. عندما نقول عليك أن تكون ممتدا وشاكرا، هذا ليس المعنى أن الإنسان يقول أنا في عالم يعني مثالي ما عندي في مشاكل، لم يقل أحد ذلك. إنما أن تكون ممتنا لما أنعم الله تعالى به عليك، أن تكون شاكرا للنعم التي أعطاك الله تعالى إياها، وهي لا تعد ولا تحصى. فنبدأ بداية صحيحة، وأولها نعمة الخلق. فقد يقول إنسان والله أنا عندي نعمة الخلق في حد ذاته، هذه نعمة لا يستطيع الإنسان أن يشكر الله تعالى عليه، أن يشكر الله تعالى عليه، لا يمكن. أنه سبحانه جل وعلا بإرادته وبقدرته أوجدك من العدم إلى الوجود، فأنت بعد أن كنت عدما صرت موجودا، هذا في حد ذاته نعمة لا تتصور. والله أنا بس لكني كنت فقير وكنت مريض وصارت في حياتي، هذه أمور أخرى. أنت الآن من انتقالك من مرحلة العدم إلى الوجود، هذه النعمة لا تقدر بثمن، وأي ابتلاء آخر سوف يرتبط بها إذا نتج عن هذا الابتلاء الجنة، هذه نعمة ثانية لا تقدر بثمن. إذا نحن الآن بين نعمتين لا تقدران بثمن، نعمة الوجود في حد ذاته في أصالته، أنه أوجدك من العدم وصيرك إلى الوجود. أنا بحاجة أن أشكر الله تعالى كل يوم على هذه النعمة، بحاجة أن أتوقف قليلا عن التسخط، عن التشكي. والله يا شيخ الظروف لا تعالج بالتسخط، التسخط يوجد عندك إشكاليات أخرى. لما نتشكى من يعني مثلا من الأبناء، بعضهم يتشكى من أبناء ليل نهار، طيب هل هذا سيصلح الأبناء؟ لا، سيزيدهم بلاء. هل هذا سوف يقلل التوتر عندي؟ لا، بالعكس سوف يزيده. إذن ما هو البديل؟ أن أشكر الله تعالى أولا أنه أنعم علي بأبناء، ثم أن أصبر، ثم أن أبدأ في مراجعة أين مكمن الأخطاء. هل قصرت أنا معهم؟ أم هل هو بسبب انحراف؟ هل هو بسبب أصدقاء سوء؟ ثم بعد ذلك أجد الحلول التي سوف تعينني على أن أعالج هذا الإشكال. أولا أبدأ بالدعاء، ثم أضع الخطة التربوية وإلى آخره. هذا هو المنهج الذي نريده، أن نفهم مفهوم الشكر. طيب لننظر الآن في لمحة قرآنية سريعة. قال رب العزة وسيجزي الله الشاكرين، وقال في آل عمران كذلك وسنجزي الشاكرين، ثم قال في الأنعام أليس الله بأعلم بالشاكرين، لتخبرنا هذه الآية على أن الشكر درجة عالية وأن الشاكرين لهم منزلة عند الله تعالى عالية. لذلك خصهم الله عز وجل بهذه الآية فقال بأن الله تعالى يعلمهم. قال تعالى آمرا نبيه وكن من الشاكرين، يأمر سيدنا موسى، ثم قال رب العزة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني أول مراتب العبودية لله تعالى أن تكون ماذا؟ أن تكون من الشاكرين. الأمر الملفت أن القرآن يشير إلى آية يعني جدا معجزة، وهي ماذا؟ وقليل من عبادي الشكور. والله مشكلة، هذه تحدي. قال وقليل من عبادي الشكور. أنا أتمنى بعد ما نسمع هذا الكلام أننا نحاول أن نعيد بناء أنفسنا، أن نعيد تشكيل شخصياتنا، أن يكون صفة الشكر هذه صفة الامتنان موجودة. أنا أصلا كمسلم مأمور مني أنني أبدأ يومي بالامتنان وبالشكر. يعني أول ما يستفيق الإنسان من نومه ماذا يقول؟ الحمد لله. الحمد صياغة شكر، الحمد عبارة عن شكر، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المشكلة أن البعض منا قد يقولها تعودا، خلاص تعودها، ولذلك هذا بلاء يقع فيه كثير من الناس دون أن يشعروا، وهو أنه يخلط بين العبادة وبين العادة. لابد أن نفصل بينهما، لابد أن نفصل بين العبادة وبين العادة، لا أن نخلط بينهما. ففرق بين العبادة وبين العادة. فلما نقول الحمد لله الذي أحيانا وأنا لا أستشعر معناها ولا أعيش هذا المعنى ولا أدرك هذا المعنى ولا أسمح لهذا المعنى أن يتغلغل داخلا في سويداء نفسي ليعيد تشكيلها، لا أنطلق في الحياة، لا أنطلق في يومي، لا أعيش يومي من خلال هذا الشعور، إذا ما سمحت له تصبح مجرد كلمة نقولها وليست لها أي تأثير في واقعنا ولا في حياتنا ولا في معاشنا. الآن لنذهب إلى الإعجاز، لنذهب إلى الإبداع، وهو ماذا؟ الامتنان والرفاه النفسي. هذا عبارة عن ماذا؟ محاضرة؟ لا، هذا عنوان كتاب، الامتنان والرفاه النفسي. الكتاب كله، الكتاب من أوله إلى آخره يتكلم فيه المؤلفان والباحثان اللذان ألفاه فقط عن فضل الشكر وعن أهمية الشكر وعن تأثير الشكر على شخصية الإنسان وعلى أن

0: الشكر هو البوابة الأولى للإنسان لكي ينجح في حياته، وأن الإنسان الذي لا يعيش حالة الامتنان هذا الإنسان لن يكون ناجحا، لن يكون مؤثرا، لن يكون إيجابيا، لا على مستوى نفسه ولا على مستوى أسرته ولا على مستوى مجتمعه. وتذكر نحن نبدأ يومنا كمسلمين بماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا. ستقول لي والله يا شيخ يعني هذا الكتاب لعل ألفه عالم مسلم هو يؤكد ما في القرآن. لا لا لا، الذي ألفه باحثان ليس بمسلمين، باحثان غربيان، الدكتور روبرت إيمونت والدكتور مايكل موكلو، ليس مسلمين، يتكلمان عن أهمية الشكر في حياة الإنسان. ولضيق الوقت سأسردها لكم سريعا. يقولون بأنه ثبت أن الإنسان الذي يعيش الشكر باستمرار، طبعا بعيد، ليس أننا نحن في عالم حالم وفي مشاكل، في تحديات وأنت تواجهها، لكن تواجهها من خلال الشكر. أنت تعيش حالة رضا عن ربك، فأنت شاكر وتواجه التحديات وتعالج التحديات. وجدوا أن معدل السعادة عنده أعلى، وجدوا أن الاكتئاب أقل، وجدوا حتى أن جهازه المناعي أقوى. ولذلك نقول لماذا الأمراض انتشرت في زماننا؟ أحد هذه الأسباب كما يقول الباحثان أن الشكر عند الناس قل، أن الناس في حالة تشكي مستمر وقل الشكر، فبسبب قلة الشكر الجهاز المناعي عند الإنسان صار ضعيفا، أنه دائما متفائل، أنه حتى على مستوى النوم عنده يصير يتحسن فقط إذا أصبحت عنده صفة الشكر. سبحانك ربي، عنده توسع في الإدراك في الحياة وفي الإقبال على الحياة. ثم أن دماغه يتغير، الدماغ، مراكز في الدماغ تتغير ويصبح أكثر مرونة وأكثر استعدادا للحياة وأكثر قدرة على تقبل التحديات وعلى تقبل المشاكل. هذا أمر في غاية العجب، في غاية العجب. وطبعا الكتب والأبحاث عن فضل الشكر لا تنتهي. فلذلك علينا أن ندخل في قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ليس فقط للآخرة وليس فقط للدنيا، وإنما للآخرة وللدنيا ولكي نعيش حياة سوية. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي الحاصل على جائزتي التميز لأفضل بحث، إحداهما عن الملصق البحثي والأخرى عن العرض المرئي في مجالي الجراحة والعلوم الأساسية ببولندا، ضيف حلقتنا اليوم.

0: بدأ الدكتور عبد الله بوصف شعور إنجاز هذا بأن صعب أن يوصف بالكلمات، وكان في بداية تلقي خبر الفوز في حالة من الحيرة لاستيعابة. بعدها احتفل مع أهله وأصدقائه بالفوز والإنجاز اللي يهديه لبلدنا سلطنة عمان، واللي تزامن مع احتفالات البلد باليوم الوطني.
1: لحظة بالذات صعب أوصفها بالكلمات. بداية كانت لحظة استيعاب إن هل أنا حقيقي فزت في هذه الجائزة، ولا أنا تخيلت إنهم نادوا اسمي، وطبيعة هذا المؤتمر إنهم ينادوا الأسماء وبعدين يكرمونا بعد فترة. فيوم نادوا الأسماء في أكتوبر وكرمونا في نوفمبر، كان في فترة حيرة إنه هل أنا فعلا فزت وما شابه. فتواصلت مع زملائي اللي هم بعد فازوا، أخوي عزان الوحشي وأخوي أيمن الحبسي وحتى أخوي سلمان الشكيلي اللي شارك، تواصلت معهم وقلت لهم هل فعلا نادوا اسمي. وبعد ما أكدنا وما شابه، تحولت اللحظة من لحظة إنه استيعاب إلى لحظة فرحة. فاحتفلنا جميعا، احتفلنا مع أهالينا، احتفلنا مع أصدقائنا. أنا بالنسبة لي شخصيا بعد فترة من الاستيعاب لاحظت أن الفرحة تكون فرحتين، فرحة لي وفرحة أن الإنجاز جاء في فترة تتزامن مع فترة اليوم الوطني، ولله الحمد.
0: من بعد ما قرر الدكتور عبد الله المشاركة في المسابقة، حاول أن تكون فكرة البحث اللي راح يشارك به تخدم وتهم المجتمع. وبعدها دخل المنافسة مع 61 ملصق علمي من مختلف دول العالم، وبعد ذلك دخل مرحلة التدريب على تقديم العرض الشفهي، ومن ثم قدم بحث أمام لجنة متخصصة في محور المشاركة.

في البداية مع كل بحث دائما الفكرة هي أساس البحث، وأنا دائما في بحوثي ومع زملائي أحث الجميع على أن لازم هذه الفكرة يكون لها أثر على المجتمع العماني. فشفنا واحد من البحوث اللي عنا، الكثير من البحوث حقيقة، وسجلنا فيهم في روابط تابعة للمؤتمر. طبعا هذا مؤتمر عالمي وفي مشاركات عديدة، فوق 61 ملصق عرض في المؤتمر من مشاركين من مختلف دول العالم. أنا أصلا من البداية فخور أن عدينا مرحلة التصفية مثل ما يقولوها، اللي هم اللجنة تبحث عن أفضل الملصقات ويختاروهم لأن يعرضوهم في المؤتمر. فبعد هذا كله رحنا لمرحلة أن نتدرب على التقديم، وطبعا تقديم العرض الشفهي يختلف من بحث لبحث، لأن لازم أنت تبرز البحث وقوته وتأثيره على المجتمع. اتدربنا أنا وزملائي على التقديم لين ما وصلنا لأن نقدمه في المؤتمر قدام لجنة عالمية مخصصة من أطباء وباحثين في المجال، والحمد لله نال إعجابهم هذا البحث، البحثين الحمد لله اللي فازوا. البحث الأول واللي فاز في أفضل هو العرض الشفهي مثل ما يقولوا، كان عن الأوردة في اليد. طبعا يوم أقول الأوردة في اليد الواحد يقول يعني ما فاهم السالفة. لأبسطها، احنا يوم نروح في المطارات ونروح عن طريق السكيورتي وما شابه، لازم دائما ياخذوا بصمتنا وياخذوا صورة. وأثبتت بحوث عالمية أن هذه التقنيات مع أنها ممتازة ممكن تطور أكثر. فإحنا شفنا أن في مشكلة، أو مثل ما نقول مكان أن نطور في هذا المجال. فقلنا أن غير أن الشخص يأخذ بصمته وصورته، ممكن يأخذ صورة يعني كأنه أشعة من اليد، الأوعية الدموية في اليد منها الشرايين والأوردة. وبناء على هذه كل شخص له يعني تنظيم مختلف، يعني هذه الأوردة والأوعية الدموية لكل شخص تختلف طريقتها والأشعة تختلف. فقلنا احنا ان ممكن هذا الشيء يضاف بالإضافة الى البصمة والصورة. فالحمد لله بعد نتائج بحثنا ممتازة، واحنا على تواصل مع حتى مطارات عالمية منها مطار سلطنة عمان ومطار حمد الدولي في قطر، أنه ممكن نطبق هذه التكنولوجيا بعد دراسات أخرى. وأما بالنسبة للبحث الثاني، فإحنا شفنا الحين في العالم أنه في كثير توجه بالنسبة للأدوية اللي تعطى لنقص الوزن. شفنا أنه في محطات التواصل الاجتماعي أدوية مثل إبر لإنقاص الوزن، وفي كثير منها اللي محكمة ونقدر نقول يعني مفيدة طبيا، ومنها اللي حتى ما نثق فيها. فاحنا شفنا انه في مشكلة كأنه ما فاهمين هل ايش اللي ممتاز وايش اللي ما ممتاز، ايش اللي لائق طبيا وايش اللي هذا. فاحنا لخصنا كل هالأدوية في دراسة، منها الأدوية اللي الإبر والأدوية اللي تأخذ عن طريق الفم وايضا الجراحة، وقارنا ان ايش الاحسن، ايش اللي بينقص الوزن للمريض اسرع وايش اللي له اضرار على المدى القصير والمدى البعيد.

0: أبرز إنجازات الدكتور عبد الله هي السفير العلمي لمنظمة يوسيرن العالمية، وأفضل بحث في بلغاريا في مسابقة منظمة يوسيرن، وأفضل بحث أيضاً في مسابقة الجمعية الكندية للعلوم الصيدلانية، وتمثيل سلطنة عمان في أكثر من محفل دولي.
1: من أبرز الإنجازات اللي عندي أني أنا سفير لمنظمة يوسيرن للبحث العلمي، وهذه منظمة تضم كبار العلماء والباحثين، منهم 4 علماء حائزين على جائزة نوبل، و 19 عالم من يعتبروا من أفضل 1% من العلماء. فهذا إنجاز كبير، وأنا السفير العلمي للسلطنة. إنجازات أخرى، أنه فزنا بأفضل بحث لعرض ملصق في مؤتمر يوسيرن اللي أقيم في بلغاريا، وأيضا فزنا بأفضل ملصق لبحث في مؤتمر الجمعية الكندية للعلوم الصيدلانية واللي أقام في مدينة ألبرتا

محافظة ألبرتا في أدمنتون، وأيضا فزنا ومثلنا السلطنة كوفد في المؤتمر العالمي لطلبة الطب اللي هم يسموه الIFMSA Meetings، ففزت أنا هناك بحمد الله وتوفيقه بأفضل نشاط، اللي هو نشاط يأتي بتأثير إيجابي على المجتمع، وهذه الإنجازات طبعا.

0: يطمح الدكتور عبد الله بأن يكون أفضل طبيب متمكن في خدمة المرضى والفوز بجائزة في البحث العلمي ورفع اسم سلطنة عمان في محافل دولية متخصصة في الطب بشكل عام وفي مجال الجراحة بشكل خاص.
1: طموحي هو أن أكون أفضل طبيب ممكن لأخدم مرضاي وأساهم في الوعي الاجتماعي والوعي الصحي في السلطنة، فإن شاء الله بتقدم لأن أشارك وأكون طبيب متدرب في مجال الجراحة، وهذا الطموح المستقبلي. فبناء على هذا البحوث اللي أشتغل عليها تركز في مجال الجراحة وإيش ممكن الجراحات المختلفة التأثير اللي يكون لها للمرضى، ودائما بالنسبة للبحث العلمي أن نفوز بجوائز ونمثل سلطنة عمان في مختلف المحافل ونرجع لأرض البلد فائزين.

0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي الحاصل على جائزتي التميز لأفضل بحث، إحداهما عن الملصق البحثي والأخرى عن العرض المرئي في مجالي الجراحة والعلوم الأساسية ببولندا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار ونمتد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في هذه الحلقات بدأنا الحديث عن الشعوب التي عاشت في مجان، والشعوب أيضا التي هاجرت من مجان إلى بلاد الرافدين، العراق والشام ومصر، وفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب، وطبعا الهجرات السامية من الجزيرة العربية إلى الشام أرخ لها من فترة تزيد عن 2500 قبل الميلاد، بينما الهجرات إلى العراق سبقت ذلك ويؤرخ لها ب 3500 قبل الميلاد، إلا أن بعض العلماء قالوا أن فترة الهجرة كانت قبل ذلك بكثير، وقد تصل إلى 5000 سنة قبل الميلاد. والاعتقاد السائد بين الباحثين هو أن هناك العديد من الهجرات الصغيرة التي انطلقت من الجزيرة العربية إلى العراق والشام وفلسطين ومصر، سبقت الهجرات الكبيرة والتي يعتقد أن أولها كانت منذ 3500 قبل الميلاد، وكانت في بداية الهجرات من الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، ومنها نشأت الحضارات التي قامت على في بلاد الرافدين، وهذه الحضارات مثل الحضارة البابلية والحضارة الأشورية، وهذه الحضارات أسست من قبل المهاجرين من الجزيرة العربية. ثم تلتها الهجرات الثانية بعد ذلك اللي هي يعتقد أنها كانت في 2500 قبل الميلاد، وكانت باتجاه الغرب، يعني باتجاه الشام وفلسطين، وهذه الهجرات كانت منذ 2500 قبل الميلاد، والتي هاجر خلالها الكنعانيين إلى تلك البقاع، بينما انتشر الفينيقيين في الساحل السوري والأراميون إلى الجنوب من الشام في فلسطين. ثم تلتها هجرة ثالثة في حوالي 1500 قبل الميلاد، متمثلة في هجرة العبرانيين والأراميين إلى جنوب الشام وفلسطين، ثم نزح الأنباط حوالي 500 قبل الميلاد إلى الشام. وأيضا بعدها بفترة أيضا أصبحت الهجرات الإسلامية المعروفة في بداية انتشار الإسلام في الشام. فالجزيرة العربية على الأرجح هي مهد الجنس السامي، فقد احتضنت الشعوب التي هاجرت إلى أرض الهلال الخصيب، وأطلق عليها أسماء عديدة، من بينها البابليين والأشوريين والفينيقيين والعبرانيين وغيرهم. وأرض الجزيرة العربية هي الأرض التي اجتمع عليها أقوال وآراء كثير من الباحثين والمؤرخين أنها أصل الساميين الذين انبثقوا منها وثم اتجهوا إلى بلاد الرافدين والشام ومصر. وكثير من الحوارات تمت بعد ذلك عن أسباب هذه الهجرة، لماذا تمت هذه الهجرة، ولماذا اتجه هؤلاء الشعوب إلى هذه المناطق. طبعا الآراء كثيرة جدا بالنسبة للهجرات، وكثير من يعني متتبع للنشاط البشري في مجان في تلك الفترة يجد أن كثير من الآثار كانت موجودة في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في مجان، يعني منذ 3400 قبل الميلاد، في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد يعني 3100 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري أيضا يزيد، واستمر النشاط البشري حتى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2000 قبل الميلاد. بعدها بدأ النشاط البشري في مجان يقل بشكل كبير جدا في معظم المناطق في مجان، سواء كانت المناطق الساحلية أو في الواحات داخل عمان. بدأت طبعا في هذه الفترة، قد تكون من خلال تتبع الآثار قد تكون هي الفترة التي بدأت فيها الهجرات الكبرى من مجان إلى الشام، وأسست فيها أسس فيها الفينيقيين حضارة عظيمة استمرت فترة طويلة منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد إلى أيضا استمرار الألف الأول قبل الميلاد وما بعده. طبعا الهجرات لها عدة أسباب، العلماء ذكروا عدة أسباب كثيرة لهذه الهجرات. قد تكون سبب هذه الهجرات تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، لأن بدأ المناخ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في التغير، وبدأ في فترة من فترات الجفاف في الجزيرة العربية. أيضا في تلك الفترة أيضا كان هناك عدم استقرار سياسي وعسكري في المنطقة بالكامل، وقد يكون هذا من ضمن الأسباب التي أدت إلى الهجرات إلى داخل يعني إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى وادي النيل. أيها الأحبة الكرام، نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر من المعلومات ومن الحديث عن سكان الجزيرة العربية ومجان خلال الفترة القديمة من التاريخ عمان، من تاريخ مجان، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن الشعوب التي سكنت في مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، ونواصل حديثنا إن شاء الله في عن هذه الشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

مع أغنية الفنان اليمني أيوب طارش مطر مطر. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر والروائي زهران القاسمي.

مطر مطر والضبا بينك يدور كنا يا ريت وانا ثقيل يا ريت انا خدر بدوي كلهن يدخلن لو ما يروح الخريف يا ريت انا كوز بارد وحدهن يشربن على شوية صعيد هكذا يأتي صوته اليماني الأصيل في تلك السن المبكرة ونحن نجتاز الوديان بسيارة اللاند روفر حيث لا شوارع معبرة بعد وحيث البطء يجعلك تتأمل في الأمكنة من حولك في الجبال والوديان والمياه الغزيرة في وجوه الناس وهم ذاهبون إلى قضاء حوائجهم يجيء صوت أي طارش ليكشف عالما مختلفا بصوته الرخيم الطفولة الطفولة البسيطة لطفل سنته كان أخي الأكبر من محبي سماع أغاني أيوب طارش بل كان السائد هو سماع هذا الفنان العظيم الذي حمل في أغانيه نكهة اليمن والحرية والعروبة والأصالة كنت مأخوذا بصوته الذي يشبه قصيدة ممتدة قادمة مما قبل التاريخ والآن عندما أستمع إلى أغنيته مطر مطر تعود الذاكرة للبعيد لذلك المكان بانفتاحه الأولي محملا صوته بالرائحة والملامح وعذوبة اللحظات الأولى ولقد تحدثت مرة إلى صديق وشاعر يمني بحبي لسماع أغاني أيوب طارش فاتصل بي مرة يقول لي بأنه ذاهب للقائه تلك الليلة وسيتصل بي لأكلمه ولكن للأسف الشديد لم يجده بمنزله فرشت قلبي لكل أسمر عيونه مرايا والتيت عمري جباله أنا الذي قاد أشواقه سرايا سرايا ولفها في حباله كم كان يضحك مع كل الحسان الصبايا واليوم عايش

كنا مع أغنية الفنان اليمني أيوب طارش مطر مطر. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر والروائي زهران القاسمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان، وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لقاء آخر يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب وصباح النور مشرقاً على كل هذه الأرجاء، صباح الحياة التي تمضي بسرور وهناء بكثير من المرونة واليسر والانبساط واللين، صباح النفوس السمحة الرحبة تحلق في آفاق هذا الكون بسعادة، تكسب الكثير وتصل إلى غاياتها بكل رضا وسلام.

ونحن نحب الصباح لأنه يعني النور، يعني الضياء، يعني البدايات الجديدة. أنتم الآن تمضون على بركة الله بآمال ترسم دروبا سعيدة للحياة. حين تسري في الأشياء تمنحها الروح والإشراق، وأولئك الذين تمتلئ نفوسهم بالخير فلا تلقاهم في صباحاتهم إلا كبشائر الخير. وأنتم الآن في هذا النور المشرق

أنت طيب، لذلك يضع الله في طريقك الطيبين، وكأنهم هدايا الله لقلبك، نبراس النور لدربك، يأتونك كابتسامات الصباح، كتباشير الأمل، يشعرونك بأن الحياة أجمل وأرحب وأسمى، تجد فيهم انعكاس المعاني النقية والصادقة، وشبيه الشيء منجذب إليه. وصباح الخير لكل من يشبهون الصباح إشراقا وضياء ونورا.

وصباحاتكم الخير والنور والبركات. لم يكن الصباح مجرد وقت عابر، ترى الصباح أعمق من ذلك. الصباح يجسد نموذج حي لبزوغ الآمال، لإشراقات الأحلام، لإطلالات البشائر، لابتسامة الحياة. الصباح رسالة كونية لكل إنسان أن تكون على قيد الأمل.

وصباح الاثنين 8 ذي الحجة 1447 للهجرة يوافقه 25 مايو 2026 للميلاد. يقبل هذا الصباح بالنور والانشراح أن سيروا في مناكب الله على هذه الأرض. كل يمضي إلى سبيله ولا يظفر ولا ينال العزيمة والسرور إلا أصحاب النفوس التي تستقبل النور ببشر وأمل وعطاء. وسبحان من جعل من شروق النفس انشراحا للقلب. لنا في الصباح آمال تستيقظ وحسن ظن بالله يتجدد. فاجعل لنا في صبح قريب بشرى خير منتظره.

كون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: وصباحاتكم عطاء يتواصل من أجل رفعة عمان ونمائها وتطورها، ومع قرب إشراقة شمس العاشر من ذي الحجة يعيش المسلمون كافة فرحة عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة الدينية العظيمة يشرفنا أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أسمى عبارات التهاني وأجل معاني التبريكات، سائلين المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته سلطانا وقائدا لهذا الوطن العزيز وهو يرفل في ثوب الصحة والنعيم، سائلين الله تعالى لعمان الأمن والأمان وأيام عهد مجيد تتوالى تحفه عناية المولى الكريم ومحبة وولاء شعب عمان العظيم. ولقد حب الله عمان بنعم كثيرة ومغانم وفيرة أبلغها رؤية صائبة وقيادة سديدة، والعمانيون يقفون اليوم صفا واحدا يجددون لجلالته الولاء بالتضحية والفداء، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وهو في تمام الصحة وكمال العافية.
1: داعين الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يلهمنا سبل الرشاد وأن يحفظ عمانا آمنة مطمئنة ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته، وكل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

0: فتحية الإجلال والإكبار، وتهنئة عابقة بالمشاعر المخلصة الوفية والولاء الصادق نرفعها لسلطاننا المعظم هيثم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، مقرونة بالابتهال إلى الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يمكن له سبل الخير والتوفيق والسداد لترتقي به عمان إلى أعلى مراتب المجد وتكتسي في ظله أزهى حلل السلام.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير، والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: صباحاتكم إنجازات تتواصل في كل أرجاء عمان. صباح الذين يمضون على بركة الله بناة للحاضر والمستقبل بهمة عالية وبصيرة معهودة. يتوالى الإنجاز، يكبر البناء في كل أرجاء عمان. إنجاز 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، والذي يتضمن المسرح الوطني والمكتبة الوطنية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، فيما تمضي سلطنة عمان قدما لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية المتكاملة بولاية المصنعة، حيث تم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمدينة. بورصة مسقط تمدد ساعات التداول بدءا من يونيو المقبل، ومشروعات تمضي في كل أرجاء عمان بناء ونماء. الغاية والمقصد الإنسان. سلطنة عمان سجلت أعلى إنتاج في تاريخها خلال شهر أبريل، حيث بلغ إنتاجها نحو 1,141,000 برميل يوميا، فيما تتواصل أعمال البناء والإنشاء لمشروعات الطرق والصحة والمستشفيات في عدد من المحافظات. إنجاز 27% من مشروع ازدواجية الطريق إزكي نزوة، وتسعى سلطنة عمان إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول العام 2030 بإذن الله.
1: إنما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي.

عين على الصحافة. أهلا أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يهنئ ملك الأردن والرئيس الأرجنتيني. الثروة الزراعية تؤكد وفرة المعروض وتكثف النقل البري. الأسواق والهبطات بالمحافظات تشهد حراكا اقتصاديا نشطا قبيل عيد الأضحى المبارك. بعثة الحج تستكمل جاهزيتها لاستقبال الحجاج العمانيين. بورصة مسقط تمدد ساعات التداول بدءا من يونيو المقبل. وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي السابق ويتسلم نسخة من أوراق السفيرة التنزانية ويودع السفير البرازيلي. وزير الخارجية ونظراؤه يدينون افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة. وزير الخارجية يتلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني. بعثة الحج العمانية تستكمل جاهزيتها التنظيمية والخدمية، اكتمال إجراءات تسليم مخيمي منى وعرفات. الفئة العمرية من 45 إلى 49 يشكلون النسبة الأعلى، 2.6% نسبة انخفاض حجاج سلطنة عمان، ومسقط تتصدر حصص المحافظات. مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المخططات الجديدة. قانون التخطيط العمراني يضمن تكامل الرؤية التخطيطية بين المحافظات وموائمتها مع أهداف التنمية العمرانية. 18 مؤسسة تعزز كفاءة النظام الصحي بمحافظة الوسطى. بلدي جنوب الباطنة يناقش تعزيز الخدمات والبنية الأساسية. مشروع تجميل واجهة لواء يقترب من مراحله النهائية. الطيران المدني تحذر المسافرين وشركات الطيران من مخاطر إيبولا وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية. فتحت ملفات الاستثمار والهوية والمواهب في لقاء إعلامي موسع. الثقافة والرياضة والشباب تستعرض المنجزات وتطرح أسئلة المستقبل أمام قطاعاتها الثلاثة. في الصفحات الاقتصادية هذا الصباح، اكتمال مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة الطيوي في محافظة جنوب الشرقية. سلطنة عمان تشارك في الاحتفاء باليوم العربي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. الثروة الزراعية تؤكد وفرة في السلع والمواشي ومتابعة مستمرة لضبط الأسعار. مؤشر البورصة يفتتح جلساته الأسبوعية مرتفعا 77 نقطة. وفي يونيو المقبل هيئة سوق المال تمدد ساعات التداول ببورصة مسقط. في الصفحات الثقافية من جريدة عمان لهذا الصباح، إنتاج فني جديد يحتفي باللحن والكلمة. فرحة عيد الأضحى يترجمها تلفزيون سلطنة عمان بثلاث أغاني جديدة. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. نرجو لكم جميعا صباحات تحفها عناية الرحمن. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وأنتم تلتزمون العمل والعطاء بروح الفريق الواحد، مخلصين أوفياء في كل الدروب في ميادين العمل، بهمة عالية تبنون الأمجاد المتحققة بعون الله. نرافق كل الصباحات راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: صباح الشباب.
1: أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات والأنوار والبركات، طابت بكم الصباحات بكل الأنوار. أهلا بكم جميعا أينما كنتم مستمعين أوفياء كرام. بشروا بشروا، كيف صباحاتكم؟ كيف تبدو دروبكم ومشاويركم؟ الأجواء أكثر هدوءا طبعا. درجة الحرارة اليوم العظمى في مسقط 43، حر حر اليوم، والصغرى 30 درجة مئوية، لكن صبحنا اليوم كأنه بأجواء رطبة، رطوبة اليوم في مسقط أول الصباح. كيف تبدو باقي دروبكم؟ درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 32، والصغرى في صلالة 32، والصغرى 28 درجة مئوية. أهلا بكم إلى آخر يوم عمل لهذا الأسبوع، وغدا يوم عرفة، 9 من ذي الحجة، يوم الأربعاء، عيد الأضحى المبارك، 1447 للهجرة. كل عام وأنتم بخير جميعا. بشروا بشروا عن معنوياتكم ودروبكم، وإن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. وفي مكة، مكة التي أكرمها الله، حيث تتشبع القلوب بالإيمان وتتسابق الأرواح نحو الطهر، يستعد حجاج بيت الله الحرام غدا ليوم عرفة. فمع بزوغ فجر اليوم 8 من ذي الحجة تبدأ رحلة الحج بمشهد مهيب، يجمع الحجاج في منى يصدحون بالتلبية لبيك اللهم لبيك، يرفعون أكف الدعاء والاستغفار في هذا اليوم المبارك. يؤدي الحجاج صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا في وقتها، ويبيتون في منى يغمرون أنفسهم ببحر من الذكر استعدادا لما هو آت من لحظات الصفاء في عرفات. فمع شروق شمس يوم الغد يفيض الحجاج من منى إلى عرفات.

مع شروق شمس الغد يفيض الحجاج من منى إلى عرفات. يبدأ اليوم بصلاة الفجر في منى، ثم يتوجهون إلى صعيد عرفات ينصتون إلى خطبة عرفة بعد زوال الشمس، تلك الخطبة التي تحمل في طياتها دروس التوحيد والرحمة، ويؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يغرقون في بحر من التلبية والتهليل والدعاء طالبين المغفرة والقبول. بعد غروب شمس عرفات يفيض الحجاج إلى مزدلفة، يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعة أخير، ويبيتون تحت سماء مرصعة بالنجوم مستمرين في ذكر الله.

فما عا صباحي هذا اليوم، يوم الثامن من ذي الحجة، تبدأ رحلة الحج المباركة التي تستمر إلى آخر أيام التشريق. اليوم يوم التروية، أول أيام مناسك الحج، يتجه الحجاج إلى منى مع الإكثار من التلبية والذكر والدعاء. يؤدون صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى مع قصر الصلوات الرباعية وتأدية كل صلاة في وقتها، إضافة إلى المبيت في منى مع الإكثار من التلبية والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة، من أجل الاستعداد روحيا وإيمانيا للوقوف بعرفة غداً.

0: واحد.
1: فلبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا لبيك شوقا وإيمانا في قلوبنا. أهلا بكم جميعا، صباح الخير والنور، طابت بكم كل الصباحات بالمحبة. اليوم الشوارع هادية، فبشروا بشروا، كيف شوارعكم؟ كيف الدروب؟ كيف المشاوير؟ لمن يستمع الآن إلينا من مسقط السريع، كيف يبدو المشهد اليوم في شارع مسقط السريع؟ وللمستمعين من شارع السلطان قابوس في مسقط وشارع 18 نوفمبر، كيف تبدو اليوم مشاهد الشوارع للقادمين من العامرات، قريات سيب، محافظة الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، في اتجاهكم إلى مسقط العامرة، كيف تبدو دروبكم اليوم؟ الله يحفكم بعنايته ورعايته. صباح الخير والنور، يلا يلا نشاط وهمة وحيوية. بالمناسبة اليوم يحتفي العالم بمناسبة رياضية كروية، اليوم يحتفي العالم تعرف بيش؟ باليوم العالمي لكرة القدم، بخبرك بعدين لا تروح بعيد، تفاصيل خاصة. أما أنت اللي تسمعنا الحين تراك من فريق السعداء. أول شيء صباح الخير لسعود بن عبد الله المالكي، صباح الخير المالكي، كيف أصبحت اليوم؟ حيا وسهلا بسامي، أهلا يا أبو جبر، يا صباح الورد والفل والياسمين لأحمد وراشد الفارسي، صباح الخير لي أحمد الحمحامي، اليوم شارع مسقط سريع سالك ولا توجد أي زحمة. وهلال اليوم الشارع شبه فاضي، خفيف من المعبيلة إلى مسقط، صباح الخير يا هلال، حيا وسهلا برقية، أهلا بحمود، وصباح الأنوار لنجلاء، أهلا يا أبو سعود، يلا نشاط وهمة وحيوية لأنك ممن يستيقظون باكرا، فأنت أكثر سعادة اليوم.

الخير لست الصبايا. اهلا اهلا يا ست الصبايا، كيف اصبحت اليوم؟ صباح النور والخير. متجهزين للعيد ولا بعدكم؟ ما شاء الله الاسواق والهبطات بالمحافظات تشهد نشاط اقتصادي قبل عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير. مقدما سائلين الله تعالى في هذا اليوم المبارك، يوم التروية وغدا يوم عرفة، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سلطاننا المعظم هيثم وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، باعثا لآمال شعبه الوفي، محققا لطموحاته، منيرا لنا دروب التطور والرقي، وكل عام وجلالته بخير ومسرة. يا صباح الأنوار والبركات، أهلا بجمال الرواحي، وصباح الخير لعلي. نصبح عليكم جميعا بكل النور والخير والمحبة والبركة. تريد فطور صباحي ما يرفع السكر، ما يخليك تنام بعد، يثبت مستوى السكر في الدم، يخلي تركيزك عالي عالي في الصباح؟ بخبرك عن السر. أول شيء نصبح بالخير على أم سلطان. صباح الخير والنور لإيمان. أهلا أهلا يا إيمان. أما السر ففطور غني بالبروتين والألياف ونشويات قليلة، تجنب الكورن فليكس والخبز الأبيض والمعجنات والعصائر. ويا صباح الورد والفل والياسمين، حية وسهلة بالجميع. أريد أسألكم سؤال على الطاير، يلا ونشوف أول النشيطين اللي مركزين معنا في ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة. أول شيء قبل السؤال نصبح بالخير على الرئيسي. صباح الخير، مطول الغيبات، ما تجيله مع العيدة، مرتبط بالعيد بالفرح. يا صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة تسمى أو كانت تعرف باسم بوابة الدنيا. إيش اسم هذه الولاية من ولايات شمال الباطنة اللي من أسمائها بوابة الدنيا؟ اللي جاوب سريعا إلى 90456 أو آهات مورنينج يوث يبشر بإهداء خاص. يلا يلا، ما الولاية اللي كانت من أسمائها اللي تعرف فيها تاريخيا بوابة الدنيا؟ هذا هو لقب أي ولاية من الولايات. صباح الخير لجوهرة، أول المجاوبات إجابة صحيحة والباقين يلا. ولاية من الولايات في محافظة شمال الباطنة من أسمائها اللي تعرف فيها بوابة الدنيا، ولاية معروفة كلكم تعرفوها. ما اسم هذه الولاية اللي تسمى بوابة الدنيا؟ وهي فعلا بوابة الدنيا. صباح الخير لمنتصر، وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 3455 واللي ينتهي رقمك ب 6746. ولاية من الولايات في محافظة شمال الباطنة تعرف بلقب بوابة الدنيا. لكن انت هالأغنية من تهديها؟ يعني من اللي اول ما تسمع الكوبليه الاول يخطر في بالك؟ من

يعني أهم حتى من نفسه، من اللي ينطبق عليها شيء. صباح الخير والنور والمحبة والبركة، ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة، من أسمائها اللي تعرف فيها بوابة الدنيا. ما اسم الولاية اللي من أسمائها اللي تعرف فيها بوابة الدنيا؟ صباح الخير لصالح الطوقي، حيا وسهلا ومرحب بناصر. صباح الخير لمنتصر والزعابي، أهلا ومرحبا بحمد الرقيشي ومبارك المعمر. يلا يلا، وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة تعرف بلقب بوابة الدنيا. أي ولاية؟ ما الولاية اللي تعرف بهذا الاسم؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لياسر الرزيقي، لسمهر الميمني، لأبو أروى، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3712. إيش الولاية اللي تعرف بلقب بوابة الدنيا من ولايات محافظة شمال الباطنة؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وإلى أن يأتي الجواب الصحيح، بوابة الدنيا يعني معروفة هذه الولاية، ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة بعد. يلا سهلنا لكم، إلى 90456 أو آت مورنينج يوث شاركنا الجواب الصحيح. صباح الخير لطالب الكاسبي لياسر الرزيقي، أهلا وسهلا ومرحبا بماجد، وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، تعال خبرك إيش فايدة ولو 5 دقائق من التمارين يوميا؟ تعرف أن 5 دقائق من التمارين يوميا تساعد ملايين الأشخاص في الحياة بطريقة صحية وسليمة والعيش لفترة أطول بإذن الله مع الرياضة المفضلة. اسمع هالأغنية، يعني وانت تركض وانت تمشي بعض الصباحات، أول الصباحات، أولها اجبر نفسك أنك تطلع رياضة تتمرن عشان صحة دماغك وذاكرتك والصحة العامة بعد. يعني أغلب اللي جاوبوا إجابات صحيحة ويشاركوا معنا في صباح الشباب رياضيين نشيطين.

0: يا صباح الخير والنور، أهلا أهلا بالجميع واللي ابتدى صباحها الحين. ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة تلقب تعرف باسم بوابة الدنيا، وعلى فكرة هذه الولاية أيضا تعرف باسم خزانة الشرق ودهليز الصين وقصبة بلاد العرب. فعن أي ولاية نتحدث اللي تمتلك وتكتسب كل هذه السمعة التاريخية الكبيرة؟ صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1221. أي ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة تعرف بلقب بوابة الدنيا؟ جوابك من كلمة واحدة يلا إلى 90456 وات مورنينج يوث. وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ أهلا بعبد الله بن يعقوب الشهيمي، وصباح الخير لسعيد. سعيد لا لا لا لا لا، شمال الباطنة شمال الباطنة. صالح هانت إن شاء الله بتوصل. إيش رأيك تستمتع باختياراتنا الصباحية وتعيش معنا أجواء صباحية منعشة؟ ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة تلقب ببوابة الدنيا. أول شيء يا أخي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب5001، شكرا جزيلا لك، صوتكم يبعث الراحة وكلماتكم تخلي الابتسامة مشرقة إن شاء الله دائما وأبدا. كل شيء يخليك اليوم مبتسم، آخر يوم عمل لهذا الأسبوع وإجازة عيد الأضحى المبارك، لقاء الأحبة والأهل والأصحاب، فابتسم لأنك أحلى في الابتسامة. أما الولاية التي تعرف باسمي بوابة الدنيا هي ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
1: ما شاء الله محافظة شمال الباطنة اليوم أصبحت من المحافظات التي تزخر بمقومات اقتصادية كبيرة، وبالذات نتكلم عن ميناء صحار على سبيل المثال، والذي أصبح الآن والحمد لله مكتمل من كل النواحي، والمشاريع القائمة فيه والتي تدر ليس فقط مصدر اقتصادي ولكن كذلك تشغيل الحركة الاقتصادية في المنطقة.

ومن مثل الصحار. لا تكلموا مع الصحار هذه الأيام، يكفيكم فخرا أنكم من صحار. صباح الخيرات والأنوار لصحار ومن يسكن صحار، وصباح النور مشرق من صحار إلى كل أرجاء عمان الطيبة المباركة. يا صباح الخير والفل والورد والياسمين. تعرف من فوائد المشي اليومي عشان صحة قلبك بعد؟ المشي يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحسنها. لا تتحجج بالحرارة بالرطوبة، امشي امشي أي وقت، شوف أفضل الأوقات. يعني خلي الرياضة أسلوب حياة، مثل ما تروح يوميا إلى النوم إلى الدوام إلى إنجاز مهامك وأعمالك، اجعل من الرياضة أسلوب حياة يومي عشان تجني نشاطا وصحة لقلبك. ترى أسلوب الحياة الصحي يقلل خطر الإصابة بكثير من الأمراض حتى وإن كانت مرتبطة بالعوامل الوراثية. بعد شوي بخبرك عن توصيات مهمة للتعامل مع الطقس الحار اللي ابتدأ صباحها الحين. تعال أريد أسألك بعد سؤال مهم، أريد أسألك عن عين صهبان. عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ يلا يلا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين؟ يلا عين صهبان، عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لأرول المالكي، لخالد العلوي، لمحمد الناصري، لفاطمة، ولعلي وسيف. يا حي وسهلا.

اهلا بكم جميعا اينما كنتم. صباح الخير لام خالد وصباح الخير لام عهود. اهلا وسهلا يا ابو علي، اسالكم عين صهبان في اي ولايه من الولايات؟ يلا اللي الحين ابتدى صباحه 7:08 صباحا في اخر يوم عمل لهذا الاسبوع، اسالكم عين صهبان في اي ولايه من الولايات؟ شاركنا جوابك الصحيح. يلا تعرف ان محاولتك الإجابة على الأسئلة في صباح الشباب يسهم في إبطاء الشيخوخة؟ نعم. ليش؟ لأنك تستخدم ذاكرتك ومعلوماتك وتفكيرك، وأيضا بذلك أنت تبتعد عن التوتر والقلق وتركز على أسئلتنا. فعين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة، يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، عشان مواضيع كثيرة حضرناها لك هذا الصباح. شاركنا الجواب من كلمة واحدة. أهلا بلطيفة المعمري، عين صهبان أريد أقدم لك بعدين معلومات مهم أنك تعرفها. عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، شاركنا الجواب يلا. أهلا أهلا بالكاسبي، يا صباح الخير والنور لخالد. خالد لا لا لا يا خالد، الإجابة غير صحيحة. وصبح الخير لإلياس، إلياس بعد غير صحيحة إجابتك للأسف. عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. كيف تتعامل مع الجو الحار؟ بخبرك، الجو صيف والصيف جاء، لكن الملاحظة على فكرة ما أعرف إذا ملاحظين، كأن الصيف السنة أقل حرارة من المعتاد ولا؟ المهم، ما التوصيات للتعامل مع الطقس الحار؟ يشير أطباء القلب إلى أنه في الطقس الحار من المهم جدا أنك تهتم بصحة قلبك والأوعية الدموية بعد. فضل شاكر، وقت وقت فضل شاكر. يعني من العادات في صباح الشباب، بس عشان تعيشوا معنا أجواء منوعة ونقصر عليكم مشوار الدرب. أحمد الراسبي صباح الخير، وأروى صباح النور يا أروى، حيا وسهلا بعليا. عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوتو، عشان قلبك حب الناس.

صباح الخير، اهلا بحسين الشيادي، وصباح الخير لعائشة الريامي وسالم السيابي، واللي ابتدى صباحك الحين يلا عين صهبان في اي ولاية من الولايات. بعدين اريد اضيف لك معلومات لازم تعرفها عن عين صهبان. عين صهبان في اي ولاية من الولايات؟ جوابك من كلمة واحدة. صباح الخير من صاحب الرقم اللي ينتهي رقم 7676. ليش ماشي زحمة اليوم؟ اليوم الناس مداومين بكير، بدري أول الصباح، من الفجر مداومين اليوم، عشان كذا أنت ما تشوف الزحمة، أنت متأخر اليوم. يا صباح الخير، الله يوصلك بالسلامة. أهلا يا أبو منصور، عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط. أنت من النوع اللي يغمض لما تريد تركز وتسمع شيء بتركيز؟ هل تغمض عينيك لتسمع أفضل؟ لا تجرب الحين وانت تسوق سيارتك، لا لا لا. لكن إذا كنت من هذا النوع فتعال بخبرك بشيء مهم، لا تروح بعيد. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8263 صباحك خير، والباقين يلا عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هذه العين عين كبريتية، ومن العيون الجميلة التي تمتاز بلونها التركوازي. فعين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ أفا يا سامي انت وين رحت؟ بعيد بعد. أهلا بأم العز، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0222. أهلا بكم جميعا. أنت أي رقم تحب من الأرقام من 1 إلى 10؟ خبرني عن رقمك المفضل عشان أقول لك ماذا يقول لك العلم إجمالا عن شخصيتك بناء على رقمك المفضل. من 1 إلى 10، ما هو رقمك المفضل؟ يلا إيش رقمك المفضل؟ يلا نشوف بلغة الأرقام. شاركونا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بأم ندى ونور الجابري، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب9045. إيش رقمك المفضل؟ يلا بخبرك إيش يعني. فعلا هذا الأمر مرتبط بجوانب نفسية. رقمك المفضل أنت، إيش رقمك المفضل أنت؟ إيش رقمك المفضل؟ همشي قواعد الحب، لا تفكر إلا في نفسك، لا تفكر في الناس. ليش تهتم برأي الناس؟ اسمع الحكمة، اسمع أنت.

0: اهلا اهلا بالجميع، ايش رقمك المفضل؟ خبرني عن رقمك المفضل بخبرك تحليل بسيط لشخصيتك بناء على اعراب اطباء يعني يحللوا تفضيلات الناس. اهلا اهلا بناصر، صباح الخير والانوار لليلى وحفيظه وطالب. اهلا بكم جميعا ابو مريم، صباح الخير. اهلا اهلا بسعود، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. اذا ابتدى صباحك الحين شاركنا الجواب عن عين صهبان. عين صهبان في اي ولايه من الولايات؟ يلا اريد كل اللي يسمعنا يشاركنا الجواب الصحيح، ونحن نشارككم الحين المستقبل، نشارككم صباح المدارس من مدرسه الواصل للتعليم الاساسي بولايه بديه.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: معنا الآن الطالبة إيمان بنت محسن بن عامر الحجري. إيمان في الصف الثالث من مدرسة الواصل للتعليم الأساسي بولاية بدية. السلام عليكم إيمان.
1: عليكم السلام.
0: كيف حالك إيمان اليوم؟
1: خير.
0: أنت مستعدة للعيد؟
1: نعم.
0: اشتريتي ملابس وكل شيء؟
1: نعم.
0: إيش بتلبسي أول يوم؟
1: عماني.
0: ما شاء الله على الحلوة الجميلة.

0: يلا ايش بتشاركي لنا، ايش بتقولي لنا في البداية؟ مقدمة صح؟
1: صح.
0: يلا قولي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم نور ورحمة هذه الأيام الطيبة المباركة، جعلها الله أيام مغفرة وأجر لجميع المسلمين، محملة بالفرح والسعادة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. أنا الطالبة إيمان محسن عامر الحجري المقيدة بالصف الثالث في مدرسة الواصل للتعليم الأساسي، سعدني أن أكون معكم في برنامج صباح المدارس.
0: ممتازة يا إيمان، وماذا عن مواهبك؟ إيش المواهب اللي تحبيها إيمان؟
1: منذ نعومة أظافري أحببت التصوير، فمنذ صغري أشاهد أبي وأخوتي في مجال التصوير، ودائما أذهب مع أبي وأخوتي لتصوير حياة الناس وما تفخر به بلادي من موروث حضاري وحياة الناس المليئة بالتفاصيل الجميلة.
0: ممتازة يا إيمان، إيش الأشياء اللي صورتيها في عمان؟
1: ولله الحمد والشكر والثناء، لقد حصلت على جائزة شرفية والعدد 14 قبول دولي
0: ما
1: في
0: شاء الله.
1: مشاركة
0: ها،
1: في كأس روسيا للتصوير لعام 2026 في فئة تحت 16 سنة، ولقد كانت أولى المراكز الدولية في ثاني مسابقة دولية لي.
0: ما شفنا صورك الحلوة إيمان، ما شاء الله أنت مصورة مشهورة عالمية، يعني أنت معروفة على مستوى العالم. إيمان، إيمان،
1: نعم.
0: أنت ليش تحبي التصوير؟ عشان إيش، توثقي الذكريات واللحظات؟
1: نعم.
0: إنزين إيمان، أقول لك، وشاركتي بعد وين، في ألمانيا؟
1: ولله الحمد، تم قبول 4 صور لي في كأس ألمانيا للتصوير لعام 2026، فقد كانت أول مشاركات الدولية وكانت الحافز لي المشاركة في المسابقات الدولية.
0: ممتازة يا إيمان، وبتشاركي بعد في المسابقات الثانية، بتستمري في المشاركة؟
1: نعم.
0: إيش الصور اللي تصوريها أنت وتشاركي فيها في المسابقات؟ أي صور تحبي تصوريها؟ إيمان،
1: نعم.
0: صوري الطبيعة ولا تصوري إيش؟ أنت تحب
1: حياة الناس.
0: ممتازة إيمان، يلا زين خبرينا الحين عن المواد اللي تدرسيها وأكثر المواد اللي تحبيها.
1: في المدرسة تعلم العديد من المواد الدراسية الهادفة، وأكثر مادة أحبها حصة الرياضيات لما فيها من أنشطة ومهارات.
0: جميل جميل يا إيمان، بارك الله فيكي. وإيش النصيحة اللي توجهيها لزملائك الطلبة؟
1: نصيحتي لزملاء الطلبة في استغلال الإجازة الصيفية في تنمية مواهبهم والقراءة وحفظ القرآن الكريم.
0: ممتازة يا إيمان، بارك الله فيك، شكرا لك على مشاركتك الحلوة.
1: عفوا.
0: تريد تقولي شيء بعد؟ تشكري من؟
1: نعم.
0: يلا.
1: أقدم أجمل التهاني بالعيد السعيد لقائد عمان أبي السلطان هيثم وأم السيدة الجليلة عهد، وأمدهم الله بالصحة
0: آمين.
1: والعافية، ولكل الشعب العماني المحب للسلام.
0: بارك الله فيك يا إيمان، شكرا إيمان، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: أستاذ.
0: نعم.
1: بعدني ما أكمل.
0: يلا كملي.
1: حلمي منذ الصغر أن أصبح طبيبة وأساعد الناس وأخدم بلدي العزيز.
0: أنت بتكوني دكتورة إيمان؟
1: نعم.
0: بالتوفيق يا دكتورة إيمان، شكرا دكتورة، مع السلامة.
1: بعد شيء
0: قولي.
1: أشكر أبي في المقام الأول، وأشكر أخوتي عامر وياسين لتشجيعهم لي في التصوير والاهتمام بي، وأشكر القائمين على ورش نحن عمان لما لها من دور في تطوير مهارات التصوير لدي، وأشكر برنامجكم الرائع لإتاحة الفرصة لي. السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك دكتورة إيمان، مع السلامة. إلى اللقاء. كانت معنا الدكتورة إيمان بنت محسن بن عامر الحجري في الصف الثالث من مدرسة الواصل للتعليم الأساسي بولاية بدية، الله يبارك فيها وتحقق كل أمنياتها وأحلامها. ألحقوا أبنائكم في الورش التطويرية في مختلف المجالات اللي تنمي مواهبهم وهواياتهم. إيمان اكتشف أهلها أنها متميزة في التصوير وألحقوها بدورات تدريبية، ما شاء الله حققت جوائز ومشاركات عالمية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: أنا ما قدرت
5: أقفل الباب. المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه، لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

اهلا اهلا بكم جميعا اينما كنتم، صباح الخير والنور والمحبه لمن ابتدى صباح الحين. الساعه 7:32 دقيقه، رافقتكم السلام اينما كنتم في اخر يوم عمل لهذا الاسبوع. غدا يوم عرفه وبعده عيد الاضحى المبارك، فكل عام وانتم بخير. اللي ابتدى صباح الحين، عين صهبان مرت عليك من قبل؟ عين صهبان في اي ولايه من الولايات؟ شاركنا الجواب الى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا تحدي، نشوف أول المجاوبين بشكل سريع. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5001. إجابتك خاطئة. عين صهبان معروفة جدا، عين صهبان من العيون الكبريتية الجميلة اللي تمتاز بلونها التركوازي، وأيضا عين صهبان زرقة مائها الداكنة، وهي أيضا على فكرة دائمة الجريان. لكن عين صهبان في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب. ندى طبعا إجابة خاطئة، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7170 إجابتك بعد خاطئة. يلا وين النشيطين اللي مداومين اليوم ومركزين معنا؟ أبو يحيى 200 إجابتك صح. أما أبو سعود فللأسف إجابة خاطئة، عين صهبان في أي ولاية من الولايات. يا صباح الخير والورد والنور والياسمين، إلى أن يصل الجواب الصحيح تعال أخبرك عن شريحة جديدة طورها علماء من جامعة شيكاغو. شريحة حوسبة مرنة تشبه الجلد، يمكنها تحليل البيانات الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجسم وفي أجزاء من الثانية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. أهلا بمنى، وصباح الخير لزبيدة البلوشي. نصبح بالخير على صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6746، وسالم الرحبي صباح الخير، والباقين يلا عين صهبان في أي ولاية من الولايات. لا تروح بعيد، بنخبركم بعد عن النوم التعويضي، إيش أهميته للصحة، صباح النشاط والمحبة والخير والعافية. أهلا أهلا بالجميع.

0: صباح الشباب.
1: يا صباح الخيرات للجميع، يا حي ومرحب بكم أينما كنتم، وصباح الأنوار من أم نوف. صبح بالخير على أختها أم عبد الرحمن بمناسبة يوم ميلادها، وتقولها كل عام وأنت السند والضحكة التي تطمئن، وتدعو الله أن تديمها نقية ومبهجة. فكل عام وأنت بخير يا أم عبد الرحمن، أختكم نوف تهنيك بمناسبة عيد ميلادك. يا صباح الخير للجميع، حي وسهلا بكم أينما كنتم، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. عين صهبان إحدى الأماكن التي تتميز بها ولاية صحار، وهي على بعد 8 كيلومترات من طريق وادي الجزي اللي يربط صحار بمحافظة البريمي. لا تفوتوا زيارة عين صهبان في ولاية صحار. طيب وادي عاهن، وادي عاهن في أي ولاية من الولايات؟ اللي ابتدأ الحين الصباح معه ومركز معنا يشاركنا الجواب من كلمة واحدة. يعقوب صباح الخير، أهلا أهلا بالمحرزي، وصباح الخير للحوسني. وادي عاهن في أي ولاية من الولايات؟ في مدينة أمريكية شهدت حادثة تسببت في تعطل عدد من المركبات. الفكرة أن تم ضخ وقود الديزل بالخطأ داخل خزانات البنزين الوقود في إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الشهيرة. أهلا بالمعمري، وادي عاهن في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح. يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخير لعبد العزيز. عبد العزيز وادي عاهن، وادي عاهن معروف، في أي ولاية من الولايات؟ جوابكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وأسعد الله الصباحات بكل محبة وأمل وخير وبركة. وادي عاهن وين وين وادي عاهن؟ في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح. اهلا بسعيد، سعيد لا طبعا، اما اللي ينتهي رقمك ب 3712 200 اجابتك، واللي ينتهي رقمك ب 28 بعد 100 جوابك صحيح، والباقيين محمد. يا محمد، وادي عاهن في اي ولايه من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لسعود المالكي هيمة البلوشي، اسمك هيمة ما شاء الله، وصباح الخير لسعيد، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. وادي عاهن في أي ولاية من الولايات؟ أحمد الخروصي صباح الخير، وصباح الخير لعلا. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح عن وادي عاهن، نشارككم هذه الاختيارات من هذه الكلمات.

صبرا جميلا، ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا. فكأنه ورد يجدد عطره، كلما هبت عليه رياح الدهر أزهر أكثر. ما أجمل أن يبقى الحب كذلك في عيني، وأراك في عيني إذا ما أغمضت نورا يلوح، وكل درب مقمري. ما غاب طيفك عن فؤادي لحظة، حتى كأن البعد وهم يهجر. وغرست حبك في الفؤاد، وكلما مضت السنين أراه دوما يزهر. طلعة الشمس وأنسام الصباحات الجميلة علمتني أن للصفو سويعات قليلة. فابتسم واسكب صباح الخير، كن كالطير تكسو مهجد الدنيا سرورة، وهي أجسام النحيلة. أزهو إذا لمحت عيناي عيناك، وتزهر الروح إن فازت بلقياك. يا كوثر الحب تروي القلب من ظمأ، يا جوهر العشق ما أرقى وأحلاك. كالورد كالشهد كالبدر المنير بدا، وكالنسيم بصبح هادئ زاكي. لاحت تباشير الصباح، أهلا أهلا صباح الخير، ما أحلى على الأفواه أهلا. صباحك حب يملأ أيام عمري بلون السعادة في كل حين. أحبك يا واقعا في حياتي، به كل ما يحلم به العاشقون. أظنك من رحيق الورد ومن حسن الصبا في الخد، لما أفاق بوجنتي الحلوات أترف. وتسأل أنت كيف ترى عيوني؟ أراها من نسيم الفجر ألطف. أنت الصباح، أنت أنت الصباح، من بهجة الأنوار والأفراح، حتى تصبي بسمة الإصباح. فلست أعلم في الزمان نهاره. لا تغاري يا عذبة التصوير من جمال وحسن ذوق خلوب وصفات لم تختصر بسطور. أشكر الله أن مثلك موجود، وشكري عبادة للشكور. وانظر حواليك كم لله من نعم، فهل تدوم لعبد ليس يشكره؟ صباحك وردة حمراء وقطعة سكر ذابت، إذا غازلت عينيك على شفتيك سال العشق يجري بين كفيك. وها قد جئت معتمرا أطوف أنا حواليك، فاقبليني قليل الحب يكفي.

0: عليكم جميعا وصباحاتكم بالخير والمحبة في يوم الاثنين الثامن من ذي الحجة 1447 للهجرة، ونحن نقف في هذا الموقف مهنئين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك، نتشرف بأن نجدد لمقامه السامي عهد الطاعة والولاء، وأن نظل مخلصين في أداء واجباتنا متفانين في خدمة عمان. فتحية الإجلال والإكبار وتهنئة عابقة بالمشاعر المخلصة والولاء الصادق نرفعها لسلطاننا المعظم هيثم حفظه الله ورعاه، مقرونة بالابتهال إلى المولى عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، ويسبغ عليه من واسع فضله وكريم عطائه، وأن يمكن له سبل الخير والتوفيق والسداد لترتقي به عمان إلى أعلى مراتب المجد وتكتسي في ظله أزهى حلل السلام.
1: كل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: تشاركنا الآن الطالبة النجيبة سارة بنت محمد الصبحي. سارة في الصف التجهيزي من مدرسة سما مسقط الخاصة بولاية السيب. السلام عليكم سارة.
1: عليكم السلام يا أستاذ راشد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بسارة. سارة كيف حالك اليوم؟
1: خير.
0: أنت كم عمرك؟
1: عمري 6.
0: شاطرة سارة. في أي مدرسة سارة؟
1: مدرسة سما مسقط الخاصة.
0: جميل جميل يا سارة. عندك مقدمة صح؟
1: أيوة.
0: قوليها يلا.
1: صباح الخير يا أصدقاء، وصباح مليء بالعلم والمرح. أنا سعيدة أن أكون معكم اليوم في برنامج صباح المدارس مع أستاذ راشد، وأرسل لكم أجمل أمنيات بيوم رائع.
0: ما شاء الله، ونحن نتمنى لك يوم أروع يا سارة. يلا عاد الحين خبريني عن هواياتك.
1: الرسم والتلوين، التشكيل بالصلصال، القراءة باللغتين الإنجليزية والعربية، مثل سلسلة حسنة لأسماء الله الحسنى، حفظت أسماء الله الحسنى.
0: ممتازة ممتازة يا سارة، حفظت أسماء الله الحسنى. كم اسم؟ كم اسم حافظ؟
1: واجد أنا حفظت، لكن ما أقدر أقراهم كلهم.
0: شاطرة يا سارة ما شاء الله. وليش حفظتي أسماء الله الحسنى؟ سارة؟ وكم جزء حافظة أنت من القرآن؟
1: من القرآن كل الأجزاء.
0: 30 جزء حافظ القرآن كاملا؟
1: ما كل الأجزاء، صغر الله جزء واحد.
0: وكل السور في هذا الجزء حافظتنهم؟
1: أيوة.
0: ممتاز الشاطرة سارة. أنت مستعدة للعيد؟
1: نعم.
0: إيش بتلبسي أول يوم صباحية العيد؟
1: بلبس أول يوم في العيد فستان أبيض.
0: الله، فستان أبيض، حلو عليك. جميل يا سارة، ومستعدة وشاري أشياء جديدة.
1: أيوة.
0: وتتذكري العيد الصغير كم جمعتي عيدية؟
1: أيوة 40 ريال.
0: ما شاء الله 40 ريال، إيش سويتي فيهم؟
1: خليتهم.
0: الحين يعني 40 معك؟
1: أيوة.
0: وهذا العيد تجمعي 40، بيصيروا كم؟ بيصيروا 80 ريال. ما شاء الله يا سارة، بتقدري تشتري أشياء واجد حلوة. سارة؟
1: نعم.
0: أنت بعد تروحي مركز سباحة صح؟
1: أيوة.
0: خبريني يلا عن المركز.
1: مركز السباحة أروح مركز السباحة، برنامج اتقان السباحة مبتدئ في مركز الدولفين، أكاديمية الجيل المبهر للبنات، أول أكاديمية رياضية للفتيات في عمان.
0: جميل يا سارة.
1: ومسابقة قرآن كريم لحفظ جزء عمة.
0: ممتازة يا سارة،
1: وحصلت على المركز الأول.
0: المركز الأول؟
1: أيوة.
0: شطورة سارة شطورة ما شاء الله. أنت عندك هاتف ولا أيباد؟
1: عندي فقط هاتف، أستخدم هاتف، أستخدم الأيباد فقط ساعتين، هاتف ما عندي.
0: شاطرة. وش تستخدمي فيه؟ تشوفي إيش تتابعي؟
1: أتابع أشياء مفيدة.
0: ممتاز. وتلعبي مع أخوانك؟
1: أيوة.
0: من هم أخوانك؟
1: عندي أخوان 2، أختي الصغيرة يارا وأخوي الكبير غيث.
0: تلعبوا مع بعض؟ أنت ويارا وغيث؟ أيوة. إيش تلعبوا؟
1: نلعب، غيث يلعب مع أصدقائه برا، وأنا أجلس مع أختي ألعب معها، ومرات نلعب بالسياكل برا.
0: ممتازة يا سارة.
1: يا أستاذ راشد، بكرة لك قصة بالإنجليزي.
0: يلا.
1: Cra was flying on the tree. توفاد وتر هي سو وتر انسايد بيج يار بات هيز بيج كان نوت ريتش ذا وتر ذا كروب هاز ايديا تو بوت people inside the jar one by one. Then the water comes up. The crow was happy.
0: ممتاز يا سارة. زين يلا حترجمي هالقصة. ايش عن ايش تتك...
1: كرو كان بغي يشرب الماء لكن ما قدر يشرب الماء لأنه ثم ما وصل. بعدين راح يفكر ولقى فكرة إنه يحط الحصى داخل الماء عشان يرتفع الماء. لازم ما نستسلم ونفكر.
0: شطورة يا سارة ما شاء الله. وانتي حفظ الأرقام من كم إلى كم؟
1: وصفر إلى 100.
0: ما شاء الله. وش تتعلموا في المدرسة بعد غير رياضيات وحساب؟
1: أتعلم في المدرسة التلوين والإنجليزي والعربي والكتابة بالإنجليزي والكتابة بالعربي والأرقام بالعربي والأرقام بالإنجليزي والحروف
0: ما شاء الله.
1: بالعربي والإنجليزي والألعاب الرياضية والرياضة.
0: انت ايش المادة المفضلة عندك اللي تحبيها؟
1: كل المادات اللي في المدرسة.
0: شاطرة. وقالوا لي بعد عندك تهنئة.
1: التهنئة هي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أقول كل عام ووالدنا السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة والشعب العماني وعائلتي الغالية بخير وسعادة. وأسأل الله أن تبقى عمان دائما أرض خير ومحبة وأمان.
0: بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا سارة. انت لما تكون نعم
1: أستاذ راشد عندي كلمة شكر.
0: قوليها.
1: وفي ختام هذا اللقاء الجميل أتقدم بالشكر لبرنامج صباح المدارس وللأستاذ راشد على هذه الفرصة اللطيفة. كما أشكر مديرة مدرستي الرائعة أستاذة مروة الصقري ومعلماتي المتميزات على دعمهم وتشجيعهم. والشكر الأكبر لأسرتي الغالية وأبي وأمي الذين كانوا دائما سندا لي. شكرا لكم جميعا وإلى لقاء جميل بإذن الله.
0: إلى اللقاء. مع السلامة يا سارة.
1: السلامة.
0: كانت معنا الشاطرة الجميلة ما شاء الله المجتهدة سارة بنت محمد الصبحي في الصف التجهيزي من مدرسة سما مسقط الخاصة بولاية سيب. بارك الله فيها ووفقها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: قصص خلف كل مغول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
3: أنا ما قدرت في الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أهلا بكم جميعا وصباح الخير والنور للجميع. تعقد محافظة جنوب الباطنة اللقاء الإعلامي السنوي للمحافظة لاستعراض الخطة السنوية وأهم المنجزات والمشروعات المستقبلية. ينضم معنا الآن مشكورا الدكتور حاتم بن سالم الدوحاني المتحدث باسم مكتب محافظة جنوب الباطنة المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور سعد راشد، ونرحب بالأخوة والأخوات المستمعين.
0: حياكم الله دكتور. وفي البداية يعني ما أهمية عقد هذا اللقاء الإعلامي واستعراض مختلف الإنجازات والمشروعات المستقبلية؟
1: طبعا هذا اللقاء الإعلامي يأتي من إيمان محافظة جنوب الباطنة بأن الإعلام يعتبر محرك أساسي للتنمية المستدامة في أي مجتمع، وهو يعني واحد من أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية الشاملة. ما في شك أيضا أن بدون إعلام فعال ومسؤول يعني احنا نعتقد ان التنميه لن تتم بشكلها التام.
0: نعم.
1: وكذلك التنميه الحقيقيه تحتاج الى وعي جمعي ومشاركه شعبيه، فالاعلام بالنسبه لنا ليس مجرد نقل اخبار، بل هو شريك استراتيجي في بناء المجتمع.
0: جميل.
1: فمن هنا اتى هذا اللقاء، وهو ترجمه للجهود اللي تبذل في محافظه جنوب الباطنه. سوف يتم استعراض فيه عديد مثل ما تفضلت من مشاريع التنمويه والرؤية الطموحة لهذه المحافظة.
0: نعم. طيب دكتور، يعني بالنسبة لي أهم المشروعات التي ستقف عليها المحافظة في لقائها الإعلامي مستعرضة لها، إيش أبرز هذه المشروعات؟
1: طبعا اليوم إن شاء الله سيتم تدشين استراتيجية محافظة جنوب الباطنة 2030.
0: نعم.
1: وهي استراتيجية طموحة، يعني تركز على التنويع الاقتصادي، التحول الرقمي والاستدامة، الحوكمة لتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات. طبعا محافظة جنوب الباطنة هذه الاستراتيجية التنموية الشاملة تمتد حتى عام 2030.
0: ايش تضمن دكتور الاستراتيجية؟
1: هي تهدف الى تحويل المحافظة الى نموذج للتنمية المستدامة، تجمع بين اقتصاد مزدهر وتميز تقني حوكمة رشيدة. الاستدامة يعني تعتمد أو ترتكز على الاستراتيجية هذه ترتكز على مجموعة من القيم، الاستدامة والابتكار، الجودة والشراكة. يمكن يعني إذا بغيت يعني أحدد وألخص التوجهات الاستراتيجية لهذه
0: الاستراتيجية
1: في أن إيجاد بنية أساسية متكاملة ومستدامة وشاملة، سواء في شبكات الطرق، سلامة المدن، أماكن الترفيه، تطوير يعني الأماكن الترفيهية وغيرها.
0: نعم.
1: كذلك حوكمة إدارية مرنة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة قائمة على اللامركزية، والتوجه العام الآن للمحافظات.
0: نعم.
1: وكذلك تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنمية اقتصادية مستدامة على أسس تنافسية، يعني تعتمد على الميزة النسبية أو الميزة النسبية لهذه المحافظة. كذلك يعني إيجاد بنية تقنية مبتكرة وتحول رقمي مستدام. فهذه هي أهم التوجهات الاستراتيجية. لو أردنا الحديث عن الأهداف الرئيسية والمستهدفات لهذه الاستراتيجية، طبعا هي تستهدف تحقيق تنمية للمحافظة مستدامة، تستهدف إلى إيجاد سوق العمل وتشغيل، حوكمة الجهاز الإداري للدولة، تستهدف كذلك التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، يعني من خلال نمو الإيرادات، كذلك الهوية والمواطنة والتراث والثقافة، القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، تستهدف كذلك البيئة والموارد الطبيعية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى ما ذكرت عن الموضوع الاستراتيجية،
0: خاصة، نعم. خاصة دكتور أن يعني محافظة جنوب الباطنة تمتاز بمجموعة من الميزات التنافسية، ففي ولايتين منها مطلة على بحر، وولايات أخرى أيضا تتميز بالريادة في القطاع السياحي. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله دكتور، متابعين لأعمال هذا اللقاء الإعلامي وتفاصيله.
1: شكرا جزيلا أستاذ راشد. حبيت فقط أضيف أن سيتم أيضا يعني الحديث عن المشاريع المقبلة بمحافظة جنوب الباطنة، سيتم الحديث أيضا توضيح المشاريع اللي نفذت والمشاريع اللي جاري تنفيذها في كل الولايات وفي كل النطاقات، سواء المشاريع التنموية، مشاريع الطرق، وكذلك لمحة عامة عن أداء المحافظة حتى عام 2025، كل المشاريع اللي يعكف مكتب محافظة المباطنة على تنفيذها بيكون في توضيح عنها، وين وصلت وماذا تم وما الذي تم إنجازه وما اللي جاري العمل عليه.
0: بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور حاتم.
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: شكرا متابعين إن شاء الله للقاء الإعلامي السنوي لمحافظة جنوب الباطنة، وكان معنا الدكتور حاتم بن سالم بن سليمان الدوحاني المتحدث باسم مكتب محافظة جنوب الباطنة، المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظة جنوب الباطنة.

0: أحقق له كل ما يأمل، وخذ بيدينا جميعا إله، فأنت لنا الكف والموئل. وخذ بيدينا جميعا إله، فأنت لنا الكف والموئل.
1: مع الحدث.
2: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النهضة مؤخرا في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم في الأنف والجيوب الأنفية، تم التدخل عبر المنظار دون الحاجة لأي شقوق خارجية. تنضم معنا الآن الدكتورة جنان بنت أحمد بن عبد الله العبدواني، استشارية أولى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، تخصص الجيوب الأنفية وجراحات قاع الجمجمة، رئيسة القسم في مستشفى النهضة. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بك معنا.
3: صباح النور أستاذ راشد، كيف الحال؟
2: الله يسلمك يا رب، سعيدين بهذا التواصل معك دكتورة. وفي البداية يعني هذه العملية ليش تعد أساسا عملية جراحية معقدة؟
3: طبعا هذه العملية تعد عملية جراحية معقدة لأن نوعية الورم، طبعا هو كان ورم سرطاني، وكما نعلم الأورام السرطانية ممكن تأثر على الرأس والرقبة، لكن تأثيرها على الأنف والجيوب الأنفية عادة يكون قليل، مش يعني نادرة ما تصير حالات عندنا في الأنف والجيوب الأنفية. بالإضافة لأن الورم هذا كان منتشر إلى أو يعني وصل إلى العين بالإضافة إلى قاع الجمجمة، وبالتالي نظرا لقربه من أعضاء جدا حساسة هذا جعله الموضوع نوعا ما دقيق.
2: نعم، طيب أنتوا إيش الإجراءات وأساسا العوامل اللي اتخذتوها واللي ساعدت بحمد الله على ضمان نجاح العملية؟
3: طبعا في البداية هي المريضة طبعا يعني توجهت إلى أحد المستشفيات المرجعية بنقص نظر فقط، يعني ما كان عندها كثير إشكالية في الجيوب الأنفية، فقط قليل من مثلا نوعا من نقص التنفس عن طريق الأنف أو ضعف التنفس من طريق الأنف، لكن الإشكالية الأساسية بالنسبة لها كانت نقص النظر. ومستشفى المرجعي ما قصروا، يعني بحثوا في الموضوع وعملوا لها الأشعة المقطعية اللي هي حولوها بعدين إلى الأطباء الأنف الأذن الحنجرة في المستشفى، وهناك عمل خزعة، فالخزعة أكدت أنه هو ورم سرطاني. فهنا كانت بداية رحلتها معانا، أنه تم تحويلها إلى مستشفى النهضة، كون إن إحنا عنا يعني أطباء جراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، مع بالإضافة إلى وجود أطباء الأورام السرطانية معانا في قسم الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء العيون ومحجر العين متوفرين أيضا، وطبعا بالتعاون مع مديرية خولة وجود أطباء جراحة الأعصاب دكتور قاسم الهنائي من هناك. فتم الاجتماع مع الفريق الطبي ومناقشة الحالة، وطبعا كون ان المريضه صغيره بالسن وام، فيعني حاولنا قدر الامكان انه احنا نتجنب الجراحات الخارجيه، لان كما تعرف الجراحات الخارجيه ممكن تاثر على الشكل الخارجي ولها تاثير على نفسيه المريضه ايضا كون انها يعني حرمه، فهذا كله خليناه في وجهة نظرنا يعني. بالإضافة إلى أنه شيء آخر، أنه إحنا نريد نزيل الورم كاملا بحيث نعطيها أفضل احتمالية لعلاج الورم السرطاني، وهذا كان الهدف الأساسي.

0: أساسي بالنسبة لنا. فتم الاتفاق بعد مراجعة كل هذه الأشياء على إجراء العملية لها بأسرع وقت ممكن، والحمد لله تم هذا الموضوع بوجود الأطباء، بحيث أنه في حالة أنه ما قدرنا أن نزيل العملية الورم كامل عن طريق الجيوب الأنفية، يتم التدخل الجراحي الخارجي لإزالة جزء منه، أو لنفس الشيء من أطباء العيون في حالة الحاجة إلى إزالة العين. والحمد لله تمكننا من إزالة الورم كامل بدون إزالة العين، وأيضا بالنسبة لقاع الجمجمة تمكننا من إزالة الورم من قاع الجمجمة بدون أي إشكالية من ناحية هذه.
1: طيب بالنسبة للفريق الطبي اللي أشرف على العملية ونجاحها دكتورة؟
0: أيوة، الفريق الطبي كان طبعا من أطباء الجيوب الأنفية أنا والدكتور حمود، ومن أطباء الأورام الدكتور فهد الزجالي والدكتور فيصل الكلباني، ومن أطباء جراحة الأعصاب الدكتور قاسم الهنائي، ومن جراحة العيون ومحجر العين الدكتور سيد.
1: جميل، وبالنسبة للمتابعات اللاحقة إن شاء الله للمريض؟ أيوة، بعد تأكد
0: أيوة. طبعا العينة طبعا بعد ما أزلنا الورم رسلناها وتأكدنا أنه هو ورم سرطاني، فهي حاليا طبعا بدأت رحلة العلاج اللي هو ما بعد استئصال الورم. طبعا مثل ما تعرف أن كثير من المرضى يحتاجوا إلى علاج كيماوي وأشعة، فحاليا بدأت في هذه المرحلة من العلاج وأمورها طيبة الحمد لله. الشيء اللي كان جدا مطمئن انه هي قبل ما تسوي العملية مثل ما ذكرت كان عندها نقص في النظر، والحمد لله على طول يعني من بعد العملية على المساء الحمد لله صار تحسن في النظر، وهذا كان يعني شيء جدا مفرح بالنسبة لنا، لانه طبعا لما يكون ورم سرطان انت ما تكون متأكد هل العين ممكن تستعيد النظر ولا لا، لكن الحمد لله يعني انه استعادت النظر في العين، وهذا شيء جدا مفرح بالنسبة لنا وبالنسبة للمريضة، ودفع فيها الأمل يعني في العلاج إن شاء الله، والحمد لله أمورها جدا طيبة حاليا.
1: نرجو السلامة والعافية لها دائما وأبدا. شكرا لجهدكم دكتورة، موفقين دائما إن شاء الله.
0: تسلم. شكرا
1: للدكتورة جنان بنت أحمد بن عبد الله العبدواني، وهي استشارية أولى أمراض الأنف والأذن والحنجرة في تخصص الجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة، رئيسة القسم في مستشفى النهضة، حول نجاح الفريق الطبي متعدد التخصصات بمستشفى النهضة في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم في الأنف والجيوب الأنفية. هذه التحية لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان وتطورها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أهلا بالجميع، وداعا للهواتف بجانب السرير. المنبهات التقليدية تعود مجددا، فلا يعني استبدال تقنية ما بابتكارات جديدة على نطاق واسع أن التقنية القديمة قد ولت إلى الأبد. فعلى سبيل المثال تشهد اسطوانات الجراموفون عودة من جديد في عصرنا الرقمي، ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على ساعات المنبه التقليدية اللي أصبحت تشهد رواج من جديد. هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها الشباب تقنيات قديمة في السنوات الأخيرة، فإلى جانب أشكال الوسائط المادية أيضا الكاميرات الرقمية القديمة وأنواع مختلفة من الأجهزة. الأسباب صحية وراء عودة المنبهات التقليدية. وعلى ذكر المنبهات، حانت ساعة الرياضة في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة مع حسين بن راشد العميري.
1: صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه. في الجولة 16 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، النصر يفرض التعادل على الكويت المتصدر بهدف لمثله ليصل برصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع. وكان كاظما المطارد الأول للكويت قد تعثر بالخسارة أمام لفحي حيل بهدفين لثلاثة ليتوسع الفارق بينه وبين الكويت إلى 13 نقطة.
1: لافي ممكن يحطها بالجول، لكن تلمس الهاجري ترجع مرة ثانية، كرة ما زالت موجودة، فوز مبليش ممكن يحطها، يحط مبليش، حط مبليش وهو عارف الطريق. فواز مبليش يعرف الطريق فواز مبليش بيحط له هدف حلو وجميل، حلو هدف حلو للنصر من فواز مبليش، بيسجل هدف الأول اللي صالح النصر وهدف.
0: في مباراتين مؤجلتين من الجولة 29 من الدوري العراقي لكرة القدم، زاخو يتعادل مع الميناء بهدفين رافعا رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن، ونفط ميسان يتغلب على ضيفه النجف بهدفين لواحد.
2: لسنوات مع أربيل داخل منطقة الجزاء، وهدف لزاخو، هادي صالح يسجل هدف أول لزاخو عن طريق اللاعب هادي صالح يهدي فريق زاخو هدف أول في مرمى الميناء أمام فرحة المدرب الشاب هيرزنج زيباري في هذه اللحظات. إذا زاخو يفاجئ الميناء وجمهور الميناء، الدقيقة 52 يسجل اللاعب هادي صالح.
0: ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه رغم تعادله بهدف لمثله في إياب النهائي أمام مستضيفه الجيش الملكي المغربي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف وحيد. وسيحصل الفريق الجنوب أفريقي على جائزة المركز الأول القياسية التي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، كما ضمن التأهل إلى 3 بطولات دولية كبرى هي كأس السوبر الأفريقية وكأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية 2029.
3: ميمور شيفالو وصابا التعادل في الوقت المحتسب بدل الضايع. موكوينا نعم أخطر اللاعبين لنادي سانداونز يسجل في الوقت البدل.
0: منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بفوز كبير على كوت ديفوار 4 أهداف لهدف.
4: يلعب تمريرة خطيرة والتاني يأتي الآن عن طريق أحمد بشير يسجل الثاني 2-0 أصبحت النتيجة الآن. وهذه طبعا لاعبين اللي خارج التشكيلة والمنسق الإعلامي أحمد درويش وبقية البعثة سعداء بهذا الهدف الثاني لمنتخب مصر. هدف ثاني يأتي الآن عن طريق أحمد بشير، هدف الأمان هدف الاطمئنان يأتي عن طريق أحمد بشير. روعة التمريرة من جانب المايسترو أحمد صفوت أجواء المباراة.
0: كما بلغ منتخب المغرب الدور ذاته بتغلبه على الكاميرون بهدف وحيد، وتأهلت السنغال بفوزها على مالي بركلات الترجيح إثر انتهاء الأوقات الأصلية على نتيجة التعادل بهدف.
5: ينقل كورة البولكا الوانتو حديدي هيا حديدي محمد حبيب 1-0 حبيب 1-0 أسبقية للفريق المغربي 1-0. هذه الكورة المغربية اللي أصبحت مدرسة في صناعة الأبطال حتى في أعمار الحلم والبدايات. الفريق المغربي الآن يقتنص كورة التقدم 1-0. منتخب الأشبال يبحث عن لحظة إبداع ابداع فردي تكسر بها كل الحسابات.
0: فيما ودع منتخب الجزائر البطولة عقب خسارته الدراماتيكية المثيرة بركلات الترجيح أمام نظيره التنزاني إثر انتهاء الأوقات الأصلية على نتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلها.
6: اليمنى. نعم الوجهة كانت مغايرة لكن الطريقة كان واحد. الوجهة كانت مغايرة. خلاص يوسف إليك كان قريبا من إنقاذ نزين بن مجدوب. اتجه نحوها نزيم قدم بالرمضان ولكنها ضاعت. حاجي عبد الله يتصدى لكره بلصالو يسجل بلصالو اوب ايوب دحماس. يا سلام يا سلام على برودة الأعصاب يا أيوب يا دحماس. ضيع قد يضيع لكن يسجل نعم تفوق بأربعة ثلاثة. فالمي ولكنها ضاعت في الضربة الأخيرة.

0: فياريال يحافظ على مركزه الثالث بفوزه الكبير على ضيفه أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل هدف لحساب الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
1: القائد هنا الله سأضع لي ذكرى في ليلة الظهور الأخير كما وضعت الكثير والكثير من الذكريات والكثير من الكرات التي لا تنسى. كان لابد من الظهور في الميز من وضع الكرة بمساعدة أحدهم في اللقطة الماضية. 2-0 لفياريال. فياريال يضرب بقوة هنا أيوزي بيريز يأتي بضربة رائعة في مرمى موسى وبالتالي 2-0 لفياريال على حساب أتلتيكو مدريد. يبدو الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله. هذا السحر الكروي اختار من المواعيد الموعد الأخير واختار من الليالي الليلة الأخيرة واختار من الألوان اللون الأصفر ومن المكان إلا سيراميكا. بلانكوس هذه المحاولة للأمام الله جول لأتلتيكو مدريد تقليص الفارق. نعم يأتي قبل نهاية شوط المباراة الأول بضربة راسية بالفعل يأتي هدف تقليص الفارق. يبدو أنها بضربة راسية من بالفعل عن طريق هل يأتي الرابع الله لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. تنوع الجنون تنوع السحر تنوع الإبهار بالضربات الأربعة بالروعة الأربعة بالأهداف الأربعة المذهلة والرائعة والمتنوعة في سحرها وفي جمالها. يا
0: بالمناسبة هذه المباراة رقم 800 لسيميوني مع أتلتيكو مدريد لكنها كانت بخسارة قاسية طبعا أمام فياريال المتألق هذا الموسم. إلى إنجلترا حيث احتفل أرسنال بلقبه بطلا للدوري الممتاز بالفوز في الجولة الختامية بهدفين لهدف على مضيفه كريستال بالاس الذي بإمكانه أيضا التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا ما فاز على رايو فايكانو في نهائي دور المؤتمر في لايبزيغ يوم الأربعاء المقبل.
2: تيكاكات مارتينيز هو اللي دفعهم خرج له جابرييل غير خطف الكره وانطلق وديغار وديغار وديغار با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با جول اوديغار وسوبي مندي هذا يعطيك اللاعب مارتين اوديغار الذي يسر اوديغار ولا لا والحارس واللي خلف الكالي اوديغار ينقذ مرمى من هنالك التغطيه الدفاعيه خطير جول تروسر جول بلوكادين ثم هنا نتيجه لارسنال.
0: وفي المباراة الأخيرة لمدربه جوزيف غوارديولا سقط مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف الاثنين لينهي مسيرته في المسابقة في المركز الثاني ب 78 نقطة. أما أستون فيلا فوصل إلى 65 نقطة وحل رابعا.
1: هذه الانطلاقة هذه الكرة راح راح راح راح راح راح, راح. الله الله الله الله الله في لحظات الوداع اختار أن يأتي بسهمة ولكن الراية. لاحظوا المحاولة روس باركلي بل هذا واتكنز الكرة إلى روس باركلي ومن ثم الكرة الملعوبة الأمامية فيها التمريرة. هل هناك تسلل؟ هل هناك حالة تسلل؟ الحالة صعبة لا يمكن الحديث عن الحالة سأتحدث عن جمال اللقطة.
0: وضمن ليفربول بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم في المركز الخامس وذلك بتعادله في الجولة الأخيرة مع برينتفورد بهدف لمثله في مباراة شهدت الظهور الأخير لمحمد صلاح رفقة الريدز.
3: دخل منطقة الجزاء في انتظار التمرير العرضية الأسيست الأسيست الأسيست والهدف عن طريق كيرتيس جونز. محمد صلاح لا يريد أن يترك الملعب دون إعطاء هدية هنا إلى كيرتيس جونز عشان يسجل أول أهدافه في هذا الموسم. عرضية هجمة حلوة السرعة والتحول السريع كان عنوان تمرير خجبه حلوة قوي لمحمد صلاح اللي راح ومرر بشكل رائع جدا جدا في اللقطة الماضية عشان يبقى الإسهامات لهذا النجم الكبير 377 هدف سجل خلالها 257 ودي التمرير 120 بهدف الأسيست 120 ولكن كيرتس جونز أمامنا متقشر شوف عملها له ازاي عملها له حلو قوي بوجه القدم امامنا هو الشمال يا دوبك سندها كيرتس جونز هدف من صناعه محمد صلاح في المباراه الوداعيه
4: صباح الشباب والرياضه
0: بدوره انهى مانشستر يونايتد موسمه بافضل طريقه ممكنه بعدما حقق فوزا عريضا وثمينا خارج الديار على حساب مستضيف برايتون بثلاثيه نظيفه لينجح في حسم المركز الثالث برصيد 71 نقطه بينما تجمد رصيد برايتون عند 53 نقطة في المركز السابع
5: على التنفيذ برونو والعرضية ومن ثم الرأسية الهدف الهدف نعم يسجل في هذه اللحظات اليونايتد يتقدم في نتيجة هذا اللقاء لكن يا برونو يا برونو يا برونو اكتب التاريخ يا برونو فلتدخل التاريخ يا ابن البرتغال أنا لن أعلق على الهدف أنا سأعلق على الصناعة لأن الأرقام هنا تتحطم لأن التاريخ هنا افتح أبوابه لك يا برونو نعم يا برونو يا برونو يا برونو برونو والتمرير الحاسم 21 هنا في ملعب برايتون اكتب يا تاريخ هناك رقم يحطم اكتب يا تاريخ هناك رقم لم يعد صامدا أمام هذا البرتغالي برونو فرنانديش بالكرة العرضية دورغو بالراسية في شباك الحارس سيفير بروخن يسجل الهدف الأول لفريق مانشستر والتهنئة لبرونو آه يا برونو أنت كمن تعزف الموسيقى وعودة اليونايتد
0: وأصبح ساندرلاند خامس فريق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتأهل لمسابقة أوروبية في موسمه الأول بعد الصعود وذلك بعد الفوز بهدفين لواحد على تشيلسي وفي أكثر المباريات تعقيدا ضمن توتنهام البقاء في الدوري الممتاز للموسم القادم بعد أن فاز على ضيف إيفرتون بهدف وحيد منهيا موسمه الصعب في المركز السابع عشر بإحدى وأربعين نقطة
5: ملعوبة الآن عرضية في القائمة الثانية بالرأس الله في المحاولة الأخيرة توتنهام ما زال على قيد الحياة ما زال على قيد الحياة إما أن تنجح أو تنجح لا خيار آخر إما بقى يحيي الروح أو موسم يدفن للأبد توتنهام يختار البقاء يختار البقاء هنا في البريمير ليج فعلها بالينيا يا بالينيا بالينيا يا بالينيا يسجل الهدف الأول هنا في اللحظات الأخيرة توتنهام يتقدم توتنهام يسجل توتنهام يا الله على هذا الضغط على هذه الجماهير التي تنفست قليلا ابتسمت قليلا بعد أن تمنعت رفضت في الأولى رفضتهم رفا لكن في الثانية على طول بالقوة في الثانية على طول في الشباك بالينيا يسجل في المحاولة الأخيرة توتنهام ما زال على قيد الحياة على قيد الدوري
0: ونتيجة لفوز توتنهام هبط ويستهام يونايتد إلى تشامبيونشيب بعد 14 موسما قضاها بين الكبار رغم فوزه على ضيف ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة ليبقى الجميع في الملعب لحين انتهاء مباراة توتنهام وختم بونموث موسمه المميز بالتعادل مع مستضيف نوتنغهام فورست بهدف لمثله ليتأهل إلى الدوري الأوروبي وفي مباراة أخرى فاز فولام على ضيف نيوكاسل يونايتد بهدفين وفي مباراة الهابطين تعادل بينلي مع ضيف وولفرهامبتون بهدف لمثله
5: والعودة نعم ديزاس
1: ديسازي والعودة، نعم ديسازي والكامباك، لا يستسلم نادي ويسام، هكذا عودة ابناء العاصمة في
0: وفي الليلة الأخيرة من الدوري الإيطالي، بارما يهزم ساسولو بهدف، كريمونيزي يخسر أمام كومو بهدف لأربعة، خلاص فيرونا أمام روما بهدفين، ليتشي أمام جنوا فاز بهدف، ميلان تلقى الخسارة أمام ضيفي كالياري بهدف الاثنين، ويوفنتوس تعادل مع مستضيفي تورينو بهدفين، فيما تغلب نابولي على أودينيزي بهدف.
3: تكون الله أبعدت في اللحظات الأخيرة من أوكويي، سانتوس يقود مشروع الانطلاقة قد تأتي، والتسديد الله يا ميرت، الله إنقاذ لهدف أول، كارل ستروم كادت الكرة الأولى، لكن هويلاند هويلاند هويلاند، الله اليوم الأخير والذكرى الأخيرة في الموسم يا هويلاند، هدف لنابولي يأتي هنا من أجل تأكيد وصافة الكالتشيو، وبأن نابولي بكبريائه لن يخسر هنا في دييغو أرماندو مارادونا، هنا في عرضية
0: النجم المصري محمد صلاح يخرج للمرة الأخيرة من ملعب أنفيلد عقب مواجهة برينتفورد، وقدم صلاح تمريرة حاسمة للمرة 93 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا بذلك رقم ستيفن جيرارد البالغ 92 تمريرة حاسمة، ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تمريرا للأهداف مع الريدز في الدوري، وبعد 442 مباراة وصل فيها إلى 257 هدفا، وأحرز مع النادي ألقابا عدة بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز. خرج صلاح كأسطورة عربية خالدة في الملاعب الإنجليزية عندما وقفت جماهير الأنفيلد لوقت طويل وهي تحيي النجم العربي الذي ذرف الدموع في وداع أسطوري مؤثر.
6: ليلة الوداع للنجم الكبير محمد صلاح وأندري روبرتسون في مسيرة ورحلة نجاح كبيرة، ويكتفي نادي برينتفورد بالمركز التاسع بهذه النتيجة، يرفع رصيده من النقاط إلى 53 نقطة بعد تعادل أمام كريستال بالاس، يتعادل النهاردة أمام ليفربول 1-1.
0: كما خاض المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد بعد عقد من النجاحات شبه المتواصلة، وأكد غوارديولا التقارير التي أفادت برحيله عن النادي بعد 10 أعوام حصد خلالها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعة كبيرة من الألقاب، ورفعت الجماهير لافتة ضخمة تعلو رؤوسها تحمل صورة عملاقة لغوارديولا وعبارتي مغير قواعد اللعبة وصانع التاريخ، كما رفعت لافتات أصغر على الجانبين لتكريم رحيل المدافع جون ستونز ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا اللذين أمضيا سنوات طويلة مع النادي.
1: كذلك السيد بيب غوارديولا وحكم المباراة له نصيب، والمنظمون هنا وكذلك المساعدون في هذه اللحظات من زمن المباراة من زمن هذه المواجهة، سترحل يا سيد بيب، معك أبصروا ما لا يرى، معك عاشوا ما لا يعاش، معك مروا بما لا يمر به، وعاشوا معك ما هو أقرب للمستحيل. نعم يا بيب يا غوارديولا، الصافرة ستأتي والمباراة تأتي، نعم نعم يا سيد بيب، نعم يا غوارديولا، دعنا نودعك كما يليق، دعنا نشكرك كما يليق، دعنا نصفك كما يليق، دعنا نبكي معا، شاركنا البكاء شاركنا الحزن أيها الكبير أيها الأسطوري، وداعا يا متجدد الأفكار، وداعا يا متجدد الفلسفة، وداعا يا متجدد الأساليب، وداعا يا متجدد الأدوات، وداعا يا رجل المؤتمرات الصحية. الصحفية وداعا لواحد من أعظم المدربين في العصر الحديث. سيفتقدك دور الإنجليز وسنفتقد التعليق عليك في كل جولة. أنت يا بيب من الأسماء التي مرت مرورا ثقيلا صعبا على الملاعب الإنجليزية بعد جولتك الشهيرة مرورا بكرة الإسبان وذلك العرض الأسطوري مع ليونيل ميسي ورفاقه، وصولا إلى أرض الألمان مع البايرن مرورا بالفترة الأبرز وبالتاريخ الأعظم هنا مع نادي مانشستر سيتي الذي كان حصادها 20 لقب لهذا الرجل ولهذا المدرب الذي فاز وتوج بالعديد والعديد من الألقاب. شكرا يا سيد بيب، شكرا يا غوارديولا.
0: نهاية حقبة لمانشستر سيتي مع غوارديولا ونهاية جولتنا الرياضية بعد ليلة دراماتيكية طبعا في الملاعب الإنجليزية على مستوى المباريات العشر وعلى مستوى طبعا وداع كثير من النجوم. نحن بدأنا وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرياضية وهذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. كل عام وأنتم بخير، كل عام وهذا الوطن الحبيب الغالي وقائده المفدى بألف خير وصحة بإذن الله وسعادة. هذه أجمل تحية من فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية وتهنئة من المخرج أيمن الحبسي. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. معالي السيد وزير الخارجية ونظراءه بالدول الشقيقة والصديقة يدينون افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجاهرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتب قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مجددا، وإحنا نجوب محافظات وولايات السلطنة نلتقي بالتجار الصغار، تحديدا حاليا إحنا في محافظة جنوب الباطنة في ولاية بركة، حيث الطموح يكبر مع أبنائها وتتحول هذه المواهب الصغيرة إلى مشاريع تحمل شغفهم وطريقهم إلى التجارة. نلتقي اليوم بنموذج شاب اختار أن يجعل من الفن طريق له. موهبته بدأت بحبه للرسم، بدأ بالخربشات البسيطة، بدأ أنه يرسم وحس أنه هو بإمكانه أنه يطور ويصقل من مهاراته بشكل أكبر، ويقدر أنه يصنع لنفسه اسم لامع في مجال الفن التشكيلي. نرحب بغيث بن خالد بن حمد البلوشي، طالب في الصف العاشر، شاب مبدع استطاع أنه يحول بيتهم إلى لوحات ومرسم من اللوحات الجميلة المختلفة، سواء كانت بالأبيض والأسود أو كانت بالألوان الزاهية بانعكاساتها الرائعة، أو الصور اللي تعكس اليوم السمت العماني. قاعدين أشوف الحين أنا قدامي صورة تبين رجل كبير في السن وهو ينصح أحد الأطفال ويعلمه معاني وأصول في السمت العماني. اليوم لما تترجم هذه المهارات والمواهب وتحول إلى مشاريع تجارية ريادية، إحنا نفتخر بأبناء هذا الوطن. السلام عليكم غيث.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: أولاً أحييك حقيقة على هذا الإبداع الجميل، على هذه اللوحات الرائعة. إحنا من دخلنا بيتكم وإحنا قاعدين نشوف هذا الجمال ونلمس هذا الانسجام الجميل بين اللوحات المختلفة. متى اكتشفت موهبتك في الرسم غيث؟ ومن أول شخص لاحظك أنك أنت ممكن أنه يطلع منه فنان واعد؟
8: والله اكتشفت موهبتي من كان عمري 5 سنوات. كانت بداياتي متواضعة، زين، في رسم الشخصية الكرتونية وشخصية الأنمي. بعد وصولي لسن 12 سنة فبدأت من هناك رسم الشخصيات الواقعية.
7: أول شخصية واقعية رسمتها إيش كانت؟
8: رسمت جلاد سلطان هيثم،
7: الله يحفظه. آمين. أبدعت فيها ولا؟
8: أبدعت فيها نعم.
7: كانت باللون الأبيض والأسود ولا الزيتي؟
8: كانت بالفحم.
7: بالفحم؟
8: نعم بالفحم.
7: وين الأسهل أنك ترسم بالرصاص أم بالفحم؟
8: الأسهل هو بالنسبة لي بالفحم، لأنها تطلع النتائج حلوة،
7: تعطيك تفاصيل أكثر،
8: تعطيني تفاصيل أكثر، واقعية أكثر من الظل والنور والتكوين وغيره من هذه الأمور.
7: جميل، يعني الرسم بروحه فن وعالم.
8: نعم
7: مختلف.
8: نعم عالم مختلف.
7: متى بالضبط غيث التحقت بورشة أو بدورة معينة، أو كنت تتابع من خلال اليوتيوب وطورت من نفسك، ولا التحقت بمراسم أو دورات أخرى؟
8: أول شيء شفت عن طريق اليوتيوب، شفت بعض الشخصيات، حاولت أني أقلد أو أني على الأقل أني أكون شبيه لها هذه الرسمات. ويعني الحمد لله كنت جالس أتطور من ناحية رسم الرصاص أول شيء، بعدين ثم الألوان الخشبية وغير من هذه الأمور من الألوان، ومن ثم التحقت في مرسم في مثل ما قلت لك سنة 12 سنة. ومن هناك علموني
7: التكيف
8: والأساسيات وغيرها من هذه الأمور.
7: حلو. إذا ما تكلمنا اليوم عن الهواية تتحول إلى مشروع، من اللي شجعك في البداية أن تستاهل هذه اللوحة تنباع أو أنك تعرضها في مكان أو تشارك بيها؟
8: والله اللي شجعني أول شيء الأهل زين، حاولوا أن يدعموني بكل شتى الأمور زين، نفسياً معنوياً، وأيضاً حتى أساتذة المرسم حاولوا أن يدعموني، وتشجعت في هذا الشيء وبدأت في هذا المشروع.
7: أول لوحة بعتها إيش كانت؟
8: لوحة بالألوان زيتية.
7: عن إيش كانت؟ طبيعة وجود؟
8: كانت عن الطبيعة الصامتة.
7: طبيعة صامتة.
8: إيه نعم.
7: تسمي لوحاتك بمسميات؟
8: نعم أسميها.
7: إيش كان اسمها اللوحة؟
8: كانت نفس الفواكه.
7: أها.
8: زين، كانت نفس الفواكه وظهرتها يعني، كانت هي حتى ما إني سميتها بعد الاسم فانبعت يعني.
7: انبعت. الحمد لله. كيف بعتها؟ هل كنت مشارك في معرض؟
8: بعتها في معرض، نعم، في كان في مسقط مول، كان معرض اسمه معرض رواد الناشئين.
7: أيوة.
8: الحمد لله بعت بعض الرسمات منها.
7: إيش بعد اللوحات الثانية اللي بعتهم؟
8: بعت أيضاً لوحات اللي هي عن الفحم والرصاص وغيرها يعني، والألوان الخشبية.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: غيث، هل تفكر في أنك تسوق لنفسك؟
8: والله إن شاء الله مستقبلاً أو حتى الحين يعني، لكن الحين في وقت الدراسة، إن شاء الله نتفرغ في وقت الإجازة الصيفي وإن شاء الله خير بإذن الله.
7: أي نوع من الرسم أكثر تحب؟ تحب الوجوه، الطبيعة، ولا تصاميم الشعارات؟
8: إلى الآن اللي يعني مستمر فيه هي الطبيعة.
7: طبيعة.
8: نعم، اللي هي يعني حسيت أنها مطلوبة عند الناس وعند المجتمع، فحبيت أني أطور من نفسي في هذا الشيء.
7: جميل. هذه اللوحة لأي شارع تأخذنا؟
8: هذه لشوارع أوروبا في
7: الله.
8: باريس.
7: حبيت. نعم. الكوفي الموجود أو المطعم القهوة.
8: نعم.
7: حسيت في دفء، الصورة فيها دفء.
8: نعم.
7: انعكاس الظل أيضاً، الإضاءة اللي فيها يعني حاجة مش سهلة. تأخذ منك وقت مثل هذه اللوحات؟
8: والله تأخذ مني وقت يعني، تقريباً هذه جلست فيها 6 أشهر.
7: تبارك الرحمن.
8: نعم. 6 أشهر.
7: إيش السبب إنك تأخذ منك وقت؟
8: والله سبب إني يعني ما كنت أول من يوم صغير أحب إني أستعجل في الرسمات، يعني أخلص مثلاً في اليوم 3 إلى 4 رسمات.
7: تروح توريها من أول شيء لما تخلص؟
8: أهلي. أمي وأبوي أو حتى أخواني المقربين.
7: طيب.
8: زين، فالحين بعد من دخلت المرسم حاولت إني شوية أتفرغ لنفسي وأصبر.
7: لو طلبنا منك ترسم لوحة تعبر عن غيث كشخص، إيش بترسم وأي لون بتختار؟ هل بتختار ألوان زيتية، بالفحم، الرصاص، إيش؟
8: والله راح أختار الألوان الزيتية.
7: حلو، شو نوع الرسمة بتكون؟
8: رسمة الرجل المستقبل. الرجل
7: اللي شرح لي إياه كيف بيكون شكله؟
8: ممكن يكون يعني يرتقي من كان هو رضيع إلى ما هو عليه يعني في المستقبل، وتكون هذه الرسمة يعني كفخر بوصوله لهذه المرحلة.
7: جميل. نعم. الله يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله. إذا مستمعينا من ولاية بركان، بين هذه الطاقة الشابة اللي تثبت أن الموهبة إذا وجدت وجد الشغف والدعم وتكبر أكيد وتزدهر. سعدنا بهذا اللقاء السعيد معك يا غيث في برنامج
8: الاستضافة.
7: التاجر الصغير. إحنا أسعد غيث البلوشي، ربي يبارك لك إن شاء
8: آمين
7: الله
8: آمين
7: فيما أعطاك من ملكة ويحفظك إن شاء الله، نشوفك من المتفوقين.
8: آمين آمين.
7: شكرا جزيلا.
8: شكراً
7: لك مستمعينا. نتمنى أكيد لغيث ولمثل غيث المزيد من التفوق، وأن نرى هكذا أحلامهم يوم ما تصل إلى معارض كبيرة وتكون أسماهم أسماء لامعة مثل بيكاسو وغيره كالرسامين وكفنانين تشكيلي. فإحنا نقول دائما شكرا للأسر الداعمة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير يوم الغد، وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع.
1: تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم تستمعون إلينا في برنامجنا مسك النهار. مسك النهار هو برنامج نصحبكم فيه يوميا من 11 وحتى 12 ظهرا، آخر ساعة صباحية، ونختم فيه على بدايات الظهر، وأكيد الصحبة تكون ماتعة برفقتكم. وإحنا اليوم إن شاء الله نصحبكم في دروبكم ومساراتكم. أنا عارف أن الأغلب الآن متوجهين لقضاء مشاوير العيد وتجهيزات العيد، فنقول هل هلا في دروبكم، دروب السلامة إن شاء الله. الكل سيصل إلى مقصده ووجهته بخير وصحة وسلامة، بس كل ما عليكم الالتزام بقواعد السلامة المرورية: مسافة الأمان، حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، وثبتوا الموج على ترددات إذاعة الشباب. وإحنا معكم في ساعة من الوقت، وإن شاء الله يعني معنا كثير من التفاصيل والموضوعات من خلال مساحة حلقة اليوم. لا تنسوا تشاركونا عبر أرقام البرنامج 24698151 للاتصالات، الواتساب على 72442009. أهلا وسهلا بكم جميعا حتى 12 مساء أو ظهرا، احنا معكم على الهواء مباشرة نصحبكم. اعدادا وتقديما اخوكم هيثم الزجالي، في الاشراف العام الاستاذ عفراء الحياي، وفي اخراج هذه الحلقة زميل عابدين بن محمد البلوشي.

إيه والله يا عابدين، يعني وديتنا كذا شوية جولة بين ربوع ولايات محافظة الظفار، وما شاء الله يقال يعني من خلال ما نتابع أيضا من تغطيات وما يصلنا أيضا من محافظة الظفار بأن تباشير الخريف بدأت تلوح بالأفق. ركزوا معي، الخريف لم يبدأ فلكيا، يعني يبدأ تاريخ 21 يونيو إن شاء الله، يعني بعد تقريبا 26 يوم من الآن، أقل من شهر، ولكن يعني الأجواء طيبة بدأت هكذا، يعني السحب يعني تتدفق شيئا فشيئا في بعض ولايات محافظة الظفار، فعسى إن شاء الله بأن يكون هذا الموسم موسم رائع، وإحنا تعودنا على روعة الخريف في كل الأوقات والمواسم، وقيمة أكيد سياحية كبيرة لسلطنة عمان هذا الموسم السياحي الصيفي طبعا، واللي نسميه احنا بالخريف في فترة الصيف، يعني خلونا نقول من شهر يعني أواخر يونيو وكذلك شهر يوليو وأغسطس، وحتى أيضا يعني بعد ذلك في سبتمبر وأكتوبر أيضا موسم الصرب. يعني أجواء حلوة، وأيضا ما يزيدها روعة الناس اللي موجودين هناك في محافظة الظفار، يعني وهذه الفنون الجميلة واللي قاعدين نسمع شيء منها أيضا من خلال هذا الميدلي طبعا اللي على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم في محافظة الظفار، كنتم أم في مسندم أم في غيرها من محافظات سلطنة عمان، هذه أطيب تحية لكم. أهم شيء أن تردداتنا واصلة لكم وتسمعونا عبر ترددات إذاعة الشباب. احنا في حلقة اليوم عندنا موضوعات عديدة بكل تأكيد، ونستقبل المشاركات، ورح يكون عندنا ضيف كذلك في قادم الوقت. وموضوعنا اليوم يعني موضوع أنا أقدر أقول أن هذا الموضوع ليس بالجديد بل متجدد. ليش متجدد؟ لأن احنا نذكر أنفسنا دائما وأبدا بضرورة التكاتف مع الآخرين، ونردد عبارة وجملة دائما اللي هي الناس للناس، وإحنا في أيام طيبة وأيام مباركة وأيام يعني أيام خيرة، وإذا كان الشخص يعني في فترة الاستعداد والتجهيز لمناسبة مباركة مثل عيد الأضحى المبارك، ويعني يتلمس احتياجات الآخرين، فهنا أيضا تكون الفرحة مضاعفة، سواء للشخص اللي استشعر حاجة الآخرين، وكذلك أيضا الشخص اللي وصلت له هذه المساعدة مثلا أو هذا التلمس، يعني وهو في أمس الحاجة له. فمن هنا طبعا تدرك قيمة مقولة الناس للناس، وإحنا إن شاء الله هذا موضوعنا في برنامج مسك النهار. أيضا عندنا فقرة مسك الوطن، هذه الفقرة اللي نستعرض فيها منجزات سلطنة عمان في مجالات وصعد مختلفة. إذن مستمعينا الكرام، هذه تفاصيل حلقة اليوم. نذكر قبل لا نروح لفقرة مسك الوطن، نذكر بأرقام التواصل 24698151 للاتصالات، الواتساب على 72442009. نروح مباشرة لأولى الفقرات مسك الوطن.

مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج مسك النهار، وتحديدا هذه المرة نذهب إلى فقرة مسك الوطن عمان، تعزز حضورها الاستثماري العالمي بعوائد قياسية في قطاع الذكاء الاصطناعي. استثمار نوعي يضاعف العوائد، عمان تواصل نجاحاتها في الأسواق العالمية. في مسار اقتصادي يعكس رؤية سلطنة عمان نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يواصل جهاز الاستثمار العماني ترسيخ حضوره كأحد أهم الأدوات الوطنية في تعظيم العوائد وتنمية الثروات للأجيال القادمة، من خلال استثمارات استراتيجية تمتد عبر الأسواق العالمية والقطاعات المستقبلية الواعدة. وفي هذا السياق أعلن الجهاز عن إنجاز استثماري جديد يتمثل في تحقيق عوائد مجزية من التخارج الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويعد هذا التخارج مستمعين الكرام خطوة ضمن النهج الاستثماري المرن الذي يتبعه الجهاز أو الذي يتبعه الجهاز، والذي يقوم على اقتناص الفرص في مراحل النمو المبكر للشركات التقنية، ثم إعادة توجيه رأس المال عند نضوج الاستثمار إلى فرص أخرى أكثر نموا، بما يعزز كفاءة المحفظة الاستثمارية ويحقق أعلى قيمة ممكنة. وقد أسفر هذا التخارج عن تحقيق عائد داخلي سنوي بلغ نحو 68%، إلى جانب مضاعفة رأس المال المستثمر أكثر من 10.3 مرات، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الجهاز في الاستثمار في القطاعات عالية النمو وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي يشهد توسعا عالميا غير مسبوق. وتعد شركة كروسو التي تأسست عام 2018 في مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية من الشركات المتخصصة في تطوير البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي من خلال طبعا الحلول المبتكرة التي تعتمد على تشغيل مراكز البيانات باستخدام الطاقة المتجددة والطاقة غير المستغلة، وهو توجه عالمي حديث يهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. كما تعمل الشركة على تطوير مراكز بيانات متقدمة تدعم تطبيقات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في ظل الطلب العالمي المتزايد على البنية الرقمية الداعمة للتحول التكنولوجي. ويأتي هذا الاستثمار ضمن محفظة الأجيال التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وهي محفظة تعنى بالاستثمارات الخارجية طويلة الأمد، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر وتعظيم العوائد المستدامة. وقد بلغت أصول هذه المحفظة مليارات الريالات العمانية، وحققت في السنوات الأخيرة أداء قويا يعكس كفاءة إدارة الأصول وتوزيعها على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية والأسواق المالية العالمية. كما واصل جهاز الاستثمار خلال السنوات الأخيرة تعزيز وجوده في القطاعات المستقبلية من خلال التوسع في عدد من الصناديق الاستثمارية التي تجاوزت المئات، مما يعكس توجها استراتيجيا نحو بناء محفظة عالمية متوازنة قادرة على الاستفادة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وقد ساهم هذا النهج في تحقيق نتائج مالية قوية، وسجل الجهاز خلال عام 2025 أرباحا بمليارات الريالات من عوائد مستقرة تعزز من قوة المركز المالي للدولة على المدى الطويل. إن هذا الإنجاز لا يمثل صفقة مالية ناجحة، بل يعكس فلسفة استثمارية قائمة على استشراف المستقبل والاستثمار في الابتكار وتحويل الفرص العالمية إلى قيمة وطنية مضافة، بما يعكس مكانة سلطنة عمان كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي الحديث وقادرة على المنافسة في القطاعات الأكثر نموا وتأثيرا في العالم.

بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين الكرام في هذه المساحة الصباحية وبرنامج مسك النهار الذي يستمر معكم. وبعد قليل إن شاء الله راح يكون عندنا ضيف في قادم الوقت، سنتعرف على بعض التفاصيل المهمة من وجهة نظر نفسية واجتماعية أيضا حول ما يسمى بالاحتواء الاجتماعي. في البداية تحياتنا طبعا للي شاركون على 72-442-009. فاطمة المحروقي مغيث، أهلا وسهلا بك وشكرا على المشاركة. تقول بأن الحياة حتى تمضي بسرور وهناء تحتاج أن تتحلى فيها بالكثير من المرونة واليسر والانبساط واللين، لا أن تأخذها بالشدة والحدة ولا أن تعقدها أكثر مما تحتمل. فالنفوس السمحة الرحبة تحلق في آفاقها بسعادة وتكسب الكثير وتصل إلى غاياتها برضا وكذلك بسلام. شكرا لك فاطمة على المشاركة، وتحياتنا أيضا للي حابين يشاركونا. نرحب بمشاركاتكم وسماع أصواتكم على 72-442-009 سواء الواتساب أو الاتصالات على 24-698-1-5-1. موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام نتحدث فيه ونأخذ أيضا كذا مقولة الناس للناس. عزيزي المستمع، كيف تطبق هذا المبدأ في حياتك وخصوصا في الفترة اللي قبل العيد؟ فترة ما قبل العيد كيف تطبق فيها مقولة الناس للناس؟ نروح للاتصال الأول. السلام عليكم، صباح الخير. أين ذهب الاتصال؟ راح اتصال. عادل موجود؟ صباح الخير عادل.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. كيف الحال أخوي؟ يسعد الله صباحك بكل خير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، ويعني أسعد الله صباحك بكل الخير، وسعداء بأن اتصالك يكون أول اتصال معنا في حلقة اليوم.
1: الله يعطيك العافية، هذا لي الشرف والله أني أشارككم في هذه الأيام المباركة.
0: بارك الله
1: بداية
0: فيك.
1: بداية إذا تحت لي فرصة نرفع آيات سمايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك نرفع سمايات التهاني والتبريكات إلى كافة الجهات العسكرية والأمنية في هذه الدولة المباركة. وعاد الله عليكم وعلينا وعلى كافة المقيمين في محافظة سلطنة عمان بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.
0: بارك الله
1: والله يحفظك يا رب العالمين وجزاك الله خير، وما عندي إلا أشكر هذه الناس اللي ذكرت لك إياهم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: وأنتم طيبين إن شاء الله.
0: وأنت بخير يا عادل، ما تبتشاركنا

0: موضوع الحلقة؟
1: أنا مش عادل، أول شيء اسمي عادل، اسمي حامد العبري من محافظة ظفار.
0: يا مرحبا يا مرحبا، الظاهر أن اتصال عادل كان الاتصال اللي راح، وأنت حامد شاركتنا اليوم.
1: نعم، أنا اخطفت الاتصال من عند عادل.
0: بارك الله فيك.
1: احنا
0: عندنا
1: الله.
0: مقولة الناس للناس قبل لا تروح، بس أنا حاب أعرف يعني كيف تطبقها في حياتك، وخصوصا في فترة ما قبل العيد. الناس للناس.
1: الناس للناس.
0: اي نعم يا أخوي حامد.
1: زي أنا ممكن أنت قلت للناس للناس له. زي وربك اشكاف القرى أن خلقناكم قبائل وشعوبا ليش لا تعرفوا أنك ربكم عند الله أتقاكم، وين أفضل الناس للناس ولا هذا الكلام؟
0: كل كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الدين الإسلام دين يعني وصانا بالآخرين
1: بالفعل،
0: فيعني ما يتعارض مع الآية القرآنية الكريمة. يعني
1: الآية القرآنية تدل على كل شيء،
0: صح.
1: أن خلقناكم قبائل وشعوبا لتتعارفوا،
0: شعوبا وقبائل لتعارف،
1: شعوبا وقبائل لتتعارفوا أن كرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: الله يعطيك العافية ويحفظك ويكثر من أمثالك. أنا ما عرفتك اسمك مين أنت؟
0: هيثم الزديالي معك.
1: عز الله ونعم بالزقالي، الله يحفظك يا رب العالمين.
0: نعم فيك يا أخوي حامد، شكرا شكرا على المشاركة.
1: يا حي الله يحفظك، مع السلامة.
0: الله يسلمك، الله يسلمك. يا مرحبا، حي الله بالجميع. طبعا اخونا حامد ضار يعني، هو يعني حاول يشاركنا باللي يعني لحق عليه من موضوعنا اليوم، لكن احنا نتكلم بشكل اكثر عن الاحتواء الاجتماعي، عن التعاون ما بين الناس، وخصوصا في فترة ما قبل العيد. الناس للناس مقولة لها دلالات عديدة ولها معاني سامية. خلونا ناخذ اتصال ثاني ونعرف ايش يقول المتصل الثاني في حلقة اليوم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ابو سالم، كيف حالك؟
0: يا مرحبا العم ابو قيصر، كيف الحال؟ عساك بخير.
2: هنا ايامك من زمان
0: موجودين. العم ابو قيصر انت وينك، وين ايامك؟
2: انا كل يوم عندك.
0: وين كل يوم؟ خلاص الحين بديت تقلل اتصالاتك في الاذاعه.
2: لا اسمع اسمع، سالم سعيد ومشاعل، اسمع هذا عابدين، اسمع غيره، اسمع غيره.
0: جزاك الله خير يا العم ابو قيصر. لا ما عليك،
2: ما ساكن في القلوب.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك العم قيصر. لا الفترة الجاية بتسمعني وايد.
2: الحمد لله.
0: الله يسلمك، الله يعطيك الصحة والعافية.
2: إن شاء الله مقدمة إن شاء الله نعرف التهاني والتبريكات إلى المقام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أسرته المالكة وولية العهد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية العم قيصر، الله يتقبل هذه الدعوات الطيبة إن شاء الله.
2: آمين آمين. الأخر الإنسان من الإنسان لازم يخرج هذا كلام عند أخوه، عند صديقه، عند زميله، عند أرحامه، يتبادل بالكلام الطيب، وهذا هذا يدبر شيء أمور زينة.
0: نعم.
2: على الحياة الدنيا هذه.
0: بارك الله فيك يا العم قيصر، كلامك صحيح، وخصوصا فترة قبل العيد، احيانا كلمة طيبة، احيانا مساعدة معينة يعني ممكن. صحيح.
2: على بعض البعض بهذا كان حد خاطئ على واحد عما شيء يطلب منه السماحة والرضا انسان.
0: بارك الله فيك العم قيصر،
2: قلوبهم ان شاء الله العيد مقبل وقلوبهم طيبة وصافية الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك الصحة والعافية.
2: تحياتي للاصدقاء جميعا.
0: شكرا شكرا لك العم ابو قيصر،
2: في حفل الله.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا شكرا. اذا العم ابو قيصر، قبل العيد مستمعينا الكرام، لا تكون البيوت مزدحمه فقط بالاستعدادات، بل تمتلئ القلوب ايضا بالمشاعر. هناك من ينتظر فرحه العيد، وهناك في يعني زاويه اخرى من يخفي تعبا، وهناك من يحتاج فقط لمن يشعر به. وهنا تظهر هذه القيمة اللي نتكلم عنها اليوم، قيمة الاحتواء الاجتماعي، تلك القيمة التي تجعلنا أكثر قربا للناس وأكثر انتباها لاحتياجات الناس، سواء النفسية والمعنوية أيضا والمادية كذلك. فالاحتواء مش بس أنك أنت تحل مشاكل الناس، لا، الاحتواء وشعور بالأمان، ممكن أنك أنت تقدمه لشخص آخر، كلمة طيبة، سؤال صادق، مشاركة بسيطة، أو حضور أحيانا يخفف من ثقل الأيام وزحمتها. نروح لاتصال آخر مع خلفان. صباح الخير.
3: صباح النور والسرور أستاذ هيثم، كيف حالك؟
0: بخير الحمد لله، إيش أخبارك؟ عساك طيب؟
3: وإيش أخباركم طيبين؟ حياكم الله.
0: الله يسلمك بخير وعافية، يا مرحبا بك.
3: أنا الحين عاد بسألك، دائما تسألنا اليوم بسألك أنا.
0: قول، الله يستر سؤالك.
3: أقول لك، هل استعديت حل عيد؟ كيف صداراتك من العيد أنت؟
0: يعني تعرف السؤال صعب،
3: سؤال تابع عندك بعد عابدين كيف استعداداته بعد سنة عن سنة؟
0: لا شوف عابدين هذا من فئة الناس اللي قطوا أمورهم مرة من البداية يعني.
3: حار بحار شكله.
0: حار بحار مرة ما عنده يعني، لكن أنا تبص صدق العيد هذا يعني غالب أيام العيد بكون دوام تراني زين.
3: فش... يعني مريح ما بقى تخسر غوازي.
0: لا لا بالعكس بالعكس يعني مستعدين للعيد إن شاء الله، بس يعني شوي نوعا ما أقل من عيد الفطر فاهم كيف يعني نوعا ما، لكن في استعدادات يعني وفي تجهيزات وفي يعني كل الأمور اللي تخطر في بالك يعني من استعدادات للعيد إحنا جهزناها الحمد لله، لكن يعني شوي تختلف درجة الحماس يعني، لكن إن شاء الله نحاول إن نتحمس أكثر وأكثر.
3: زين زين.
0: الله يعطيك. أنا
3: قلت رأي دوم يقول لك أحسن ما يخسر غوازي واجد
0: والله. تاي. والله أقول لك يعني إذا تفكر يعني بالعقل والمنطق يا أخوي خلفان. يعني عمرك طويل إن شاء الله بتشوف إنه يعني إحنا الرجال ما نخسر وايد أصلاً يعني للعيد يعني للرجل نفسه يعني. يعني استلزامات العيد ومستلزمات العيد يعني هي هي اصلا اللي انت بتحتاجها اصلا وتحتاجها دائما عشان تكمل حياتك بشكل طبيعي يعني. الدشداشه والمصار وانت بكرامه النعال، واذا بغيت يعني يعني يعني تدلع نفسك كذا بعطورات معينه وتجهيزات معينه وفاهم كيف، وهذه يعني اشياء تعودنا عليها يعني في كل عيد، واصلا حتى بدون فتره الاعياد انت تحتاجها يعني.
3: إن شاء الله عاد حبينا بس نسألك شوية.
0: زين أنت سألتني سؤال لكن خلنا بسألك الحين.
3: وضع على رأسي سألك عارف
0: إنك
3: الناس للناس. الناس للناس.
0: يسلم رأسك الناس للناس، كيف تطبقها أنت في حياتك هذه المقولة؟
3: أستاذ العزيز والله كل واحد يبذل قصارى جهده في هذه الأيام المباركة بما تجوب به الأيدي طبعا. بما تجوب به الأيدي تفرح إنسان يتيم، إنسان فقير، إنسان يعني تمسح على رأس يتيم نفس الشيء، الدعوات المباركة، فالإنسان يلتمس للإنسان، لكن الحين في مشاريع جمعيات يعني قائمة بهذا الدور يعني.
0: نعم ولكن هذا لا يلغي طبعا يعني أنك أنت
3: نعم لا يلغي
0: تتلمس احتياجات أقاربك على الأقل يعني أو الناس العزيزة عليك.
3: أكيد بالفعل أساس إذا أنت نفس الشيء نفس الشيء تحصل الأجر يعني من هذا الجانب.
0: صحيح صحيح.
3: الأجر في هذه يكون مضاعفات في هذه الأيام العشر الأواخر.
0: بارك الله فيك. جهزت للعيد أنت؟
3: أنا والله مجهز بعدني اليوم نتوني راجع قبل شوية ود الحلال. إحنا الرجال.
0: لا بشرك بعدك بتستمر ترى بعد يعني لين ليلة العيد وأنت بتكون مشغل وضع الطوارئ.
3: خلي سابي هذا يفضل حد نهار تاسع أقولهم خلنا نرجع البلد قالوا نهار تاسع نروح يا جماعة غيروا شوية من الروتين هذا. خلونا نوصل قبل يوم يعني. يوم تاسع.
0: يوم تاسع. إيه عشان إيه. عشان أنت تسابق الوقت وتسابق يعني الظروف في سبيل إنك أنت يعني تتخطى هذه المهمة بنجاح يعني.
3: إيش نسوي يعني نقول لك شوي الوزارات مثل ما تقول داخلية تقول لك لا
0: كذا. الله يسعدكم إن شاء الله يا أخوي خلفان.
3: بس السادس عندي ترويق شوي عندنا ثالث أيام العيد.
0: إيه عندكم عزوة؟
3: عندنا. ثالث أيام العيد نعم في فروسية هناك مهرجان فروسية معنا اللي هي عرضة الخيل تقريبا 8-9 ولايات مشاركة في ولاية المضيبي بلدة لزق تابع نيابة سمد الشام. ثالث أيام العيد إيه نعم وذا بتشرفونا زين هناك.
0: بارك الله فيكم.
3: تعالوا معنا شوي أستاذ هيفا.
0: والله نتشرف بزيارة يعني كل محافظات وولايات سلطنة عمان. أنا بكون إن شاء الله يعني إذا هي تبدأ من أي وقت تحديدا؟
3: هي العصر
0: أي أنا بكون يعني كذا انتهيت من دوامي الصباح يعني على اعتبارنا بيكون عندي برنامج صباحي إن شاء الله في ثالث أيام العيد بإذن الله.
3: الله يحفظكم.
0: بارك الله فيكم. شكرا.
3: تواصل معنا إذا حبيت جثب عن الرقم عندكم. تشرفونا يا أخي.
0: جزاك الله خير.
3: في شلالة المضيبي تعالوا.
0: جزاك الله خير. شكرا على الدعوة الكريمة. مقدرين جدا لهذه الدعوات الطيبة وإن شاء الله يعني يكون بيننا لقاء بإذن الله.
3: إن شاء الله
0: أستاذ. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لخلفان وشكرا كذلك للي شاركنا سعيد الهشامي من الطوية بوادي المعاول يقول السلام عليكم هيثم وعابدين والمستمعين. شكرا لك يا مرحبا بك وتحياتنا لكل من يشاركنا. الاحتواء الاجتماعي قبل العيد قبل ما نروح لضيفنا بس بقول عدة نقاط. الاحتواء الاجتماعي يعني انك انت أو الإنسان يشعر بشكل عام بأن مرئي ومسموع ومقدر. حط نقطة أو حط يعني كذا خط تحت كلمة مقدر، يعني الإنسان يشعر بالتقدير من الآخرين سواء داخل المحيط الأسري أو الاجتماعي. أيضا في مواسم الأعياد تزداد الضغوط النفسية، يعني بسبب التزامات العيد، الالتزامات المالية أو غيره، وحتى موضوع المقارنات الاجتماعية، وهذا تكلمنا عنه إذا تذكروا في حلقة سابقة يعني. وأحيانا أشكال الاحتواء ممكن أنها تصنع الفرق الكبير، مثل رسالة اطمئنان، دعوة لطيفة، زيارة قصيرة مثلا، مشاركة وجبة، أو حتى الاستماع دون إصدار أحكام، أنك تسمع من الشخص الآخر، وأيضا أنك أنت تحتوي الآخر، أيضا يعني تساهم وتتلمس احتياجاته أيضا المالية، تساعد يعني إذا كان يعني أنت تعرف بظروف الشخص الآخر. وهذا الشيء أكيد يعني سيساهم في تخفيف الأعباء والضغوط على الطرف الآخر. الاحتواء الحقيقي لا يعتمد على كثرة الكلام، بل يعتمد على الصدق والانتباه لمشاعر الآخرين، وأيضا يعتمد على البذل الفعل الحقيقي يعني، وليس مجرد الكلام فقط. تحياتنا لكم ومستمرين معكم في مسك النهار. عندنا اتصال قبل ما نروح، اتصال أخير قبل ما نروح لضيفنا. السلام عليكم.
4: مساء الخير أستاذ هيثم.
0: يا مرحبا، صباح الخير وسعادة، بعدنا صبح ترى.
4: صباح الخير. صباح الخير محمد الغالي يا أخي.
0: أبو منصور.
4: أبو منصور نعم.
0: يا مرحبا أبو، كيف أمورك؟ طيب
4: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: مصيرة ونواحيها.
4: والله الحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله، بارك الله فيك.
4: عافاكم كريم.
0: كيف أمورك؟ كيف استعدادات العيد؟
4: والله الحمد لله مستعدين إن شاء الله وبإذن الله الواحد الأحد.
0: بارك الله فيكم، الله يوفقكم ويسعدكم.
4: جميع إن جميع إن شاء الله عاد حبيني نسلم عليكم.
0: الله يسلمك. الناس للناس يا أبو منصور.
4: أكيد أن الناس للناس، الإنسان لازم يتلمس أخوه صديقه واللي عارفه يعني، ويشوف لحالته، وذي الإنسان وقادر ومقتدر يساعد ويلتفت عليه يعني، وخاصة في هذه الأيام.
0: صحيح صحيح يا أبو منصور.
4: ويشوف عليه يعني إذا قادر، ويشوف أن إنسان محتاج وإنسان كذي، باللي قدر عليه يسوي له أموره. واليوم حتى الكلمة الطيبة الروح تعطيك دافع وتعطيك الحمد لله أمور.
0: صدقت يا أبو منصور، بارك الله فيك.
4: والله يعيني ويعين إن شاء الله، الواحد يقول الحمد لله على كل شيء بإذن الله الواحد الأحد.
0: الحمد لله رب العالمين.
4: وعيدكم مبارك إن شاء الله مقدما يا أستاذ.
0: الله يسلمك، وعسى أيامك سعيدة كلها إن شاء الله.
4: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله.
0: نشكرك على المشاركة. نشكرك، بارك الله.
4: يغفر الله لك الوالدين يا رب.
0: الله يسلمك يا مرحبا. ولك بالمثل إن شاء الله يا أبو منصور، تحياتنا لك. إحنا بنروح فاصل قصير ومن بعد إن شاء الله نرجع مع ضيفنا، وبنتعرف إن شاء الله على تفاصيل تتعلق بمفهوم الاحتواء الاجتماعي، يعني خصوصا في فترة ما قبل العيد، كيف من الممكن انك انت تطبق مقولة الناس للناس. تحياتنا لكم، مسك النهار.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من صور الاحتواء قبل العيد تذكر كبار السن والأرامل والمغتربين، عدم إحراج من لا يستطيع مجاراة المصاريف، ونشر البساطة بدل المظاهر والمقارنات، وإشراك الأطفال في قيم العطاء والاهتمام كذلك بالآخرين. المجتمع المتماسك لا يقاس فقط بالمناسبات الكبيرة، بل بطريقة تعامل أفراده مع بعضهم البعض في التفاصيل الصغيرة. احنا عشان ناخذ هذا الموضوع من وجهة نظر كذا يعني نفسية واجتماعية أيضا، يسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا بالاتصال الهاتفي الأستاذ عبد الله بن محمد البلوشي، أخصائي استشارات نفسية واجتماعية. أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج مسك النهار.
1: أهلا وسهلا، ونقول صباحكم الله بالخير، على قرب مساكم الله بالخير.
0: اي والله
1: توقيتين باقيات تقريبا حوالي 15 دقيقه.
0: اي بالضبط،
1: وكلها ايامكم اعياد والناس للناس.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا اخوي عبد الله. وحقيقه اليوم يعني هذا الموضوع احنا حابين يعني نقترب اكثر بتفاصيله، وانا يعني لما اخترت هذا الموضوع لمناقشه التفاصيل يعني في حلقه اليوم، واحنا على قرب فتره عيد الاضحى المبارك، في بالي أن لو تحقق الأثر، لو واحد شخص واحد بس من المستمعين راح وتلمس احتياجات الآخرين، هذا شيء في داخلي أنا بعتبره إنجاز يعني حققته من خلال ما يطرح في برنامج مسك النهار. فما بالك لو كل شخص يسمعنا راح وبالفعل يعني طبق هذا الشيء، وطبق مقولة الناس للناس، وتلمس احتياجات الآخرين، ويا حبذا لو ابتدى من الأقارب والأهل. فأستاذ عبد الله يعني هذه مساحتنا وهذا حديثنا اليوم معك إن شاء الله، أهلا وسهلا.
1: إياكم الله. بالنسبة للموضوع اللي ذكرته، وأنا سبحان الله الموضوع يعني مهم جدا، وهو قريب من القلب، وأقرب ما في القلب أنه يرتبط في شعائر دينية من عشر ذي الحجة، وهذه الأيام الطيبة المباركة التي تصادف يعني أيام مهمة جدا في حياة المسلمين، وهذه الأيام التي يعني يطغى فيها ويكثر فيها الجانب الاجتماعي والجانب النفسي.
0: صحيح.
1: فلو جينا لقضية الاحتواء النفسي والاجتماعي، هي مشاعر يشعر بها الشخص بأن مشاعره مفهومة وليست مرفوضة، وتكون في قالب اجتماعي من خلال المجتمع، بما أنه في جزء هذا الفرد من مجتمع ومن أسرة، تشعر بما يواجه لكي يحقق هدف أساسي، ألا وهو الدعم أكثر من ما هو الشفقة. لذلك دائما قيم الاحتواء هو أن تشعر بما يواجهه الآخرين وتقدره، وأيضا فيما بعد أيضا تعززه من خلال شعوره الاجتماعي بأنه هو شخص مقبول في المجتمع، ولا مكانته ولا تقديره. ونقطة بعد أنه ما يشعر بس فقط بالشفقة، إن المجتمع متكاتف وموجود معاه في ذلك، لأن دائما الإنسان بطبيعته هو إنسان اجتماعي. لا يمكن يعيش الإنسان بدون أسرة، لا يمكن يعيش الإنسان بمعزل عن المجتمع، بمعزل عن أفراد المجتمع، لذلك هو يتفاعل في هذا الشيء. والميزة الأهم في ذلك ألا هو الأمان النفسي.
0: الله الله.
1: لما نتكلم عن الأمان النفسي، ما هو الذي يدفع الشخص لأنه يعبر ويحس بمكانته وتقديرته؟ هو الأمان النفسي الذي يوفره الاحتواء. عندما أحتوي الشخص بما يواجهه من مشاعر ومن ظروف وأوضاع خلال هذه الفترة، وبالأخص خلال أيام العيد وقبل العيد، هذا يعزز حاجة أخرى إلا هو تقدير الذات في نفسه، أي يشعر أن مشاعره مسموعة ومقدرة، وأنه يقدر يعبر عنها ويتكلم عنها، لأن هذا مهم جدا في الوقت الحالي. نعيش تغيرات كبيرة جدا على المستوى عالمي واقتصادي واجتماعي، هذا أوجد ضغوطات كثيرة ومتعددة عند كثير من الأسر وكثير من المجتمع، وبدأ يحرك كثير من الضغوطات هذه في اتجاهات اقتصادية واجتماعية. بعض الأسر قد تواجه تحديات خلال فترة العيد الحالية، قد تكون ذلك من تحديات اقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء العالمي في الوقت الحالي، تواجه تحديات تحتاج من يحتويها ويدعمها ماليا. كذلك أيضا بعض الأسر قد تواجه فقد إنسان حبيب أو غالي عزيزها أو قريب منها، تحتاج من يزور. كبار السن مثل ما أنت ذكرت قبل دقائق في هذا الموضوع، محتاج أن يكون لهم لمسة خاصة في هذا الجانب، وإحنا بنخصص مساحة للحديث فيه حول ذلك. لذلك الاحتواء هو جانب نفسي بشعور واجتماعي بجماعة وعلاقات وتواصل مع الناس.
0: واضح. يعني هل في رابط معين ما بين المناسبات، سواء المناسبات الدينية والمناسبات الاجتماعية المختلفة، وبين ارتفاع مثلا ضغوطات، معدل الضغط النفسي مثلا او الاجتماعي اللي ممكن او المادي اللي ممكن يمر به الشخص؟ يعني هل في صلة بين المناسبات والايام خلنا نقول المهمة في حياة الانسان وبين ارتفاع الضغوطات مع، ولا يعني الموضوع ما له علاقة، ممكن الانسان ينضغط يعني في اي وقت وفي اي ظرف؟
1: لا، هي ضغوطات الانسان اساسا في حياته مبرمج على مواجهة التحديات. الانسان يعمل على دينامية التكيف اكثر مما دينامية الراحة والهدوء. لذلك الانسان يعني عقليته وفكره من بداية البشرية لهاللحظة هو عقليته مواجهة الضغوطات والتحديات، هذا لا مفر منه.
0: واضح.
1: لذلك الانسان من المهد اللحدي يواجه التحديات، لكن بعض الاحيان تزيد هذه في المناسبات مثل ما انت ذكرت، الا هي مثلا الاستعدادات لهذا الجانب. لا بد يكون في استعداد مسبق وتجهيز مسبق، لكن بعض الاحيان قد تكون اشياء امور طارئه، بعض التغيرات العالميه والضغوطات تواجه هذه التحديات. لذلك مهم جدا خلال فتره الاعياد ان نعزز ونركز على الاحتواء، لان الاحتواء دائما يركز على يحرك العاطفه، لانه وقت فرح. الطفل يحتاج يفرح، كبير السن يحتاج يفرح، لكن بعض الأحيان الضغوطات المالية والمادية قد تواجه تحديات واجتماعية في هذا ذلك، إذا فقد شخص عزيز عليه أو قريب منه. أيضا بعض الأحيان الأفراد مثلا أو الأشخاص أو الشباب مثلا ما محصل وظيفة، ما محصل جانب في هذا الجانب، قد يكون أيضا نفس الحاجة في جانب آخر في تحدي في هذا الأمر. فلذلك يعني هذا الضغط لازم يكون في احتواء. مثلا على سبيل المثال كبير في السن، الظروف الصحية موجودة مع أول ما نزوره، كيف صحتك، كيف أحوالك، كيف أمورك، طمنا عليك، كيف وضعك الصحية. الكبير السن دائما عند الباب، عتبة الباب، ينظر من يزوره. والطفل أيضا ينظر من يقدره بالعيدية أو بالكلام أو باللبس الطيب. صحيح. أو باللبس الجميل. كذلك أيضا المريض كذلك أيضا يقدر من يزوره في المستشفى في
0: نعم.
1: هذا الجانب.
0: نعم.
1: أيضا نفس الحاجة الشخص الباحث مثلا ربما عن العمل يقدر من يقدر يشجع على ذلك، ما زلت تبحث عن وظيفة ما شاء الله عليك، أنت إنسان مجتهد وإن شاء الله بتحصل، الله يوفقك.
0: الكلام الطيب يعني
1: جميل، اللمسة الطيبة. لذلك دائما الأعياد دائما ترتبط دائما الإنسان بالذاكرة العاطفية عنده، الفرح وكل حاجة. أيضا دائما هو مقياس لحضور العلاقات أو غيابها. دائما العيد دائما ما يجملها العلاقات، الزيارات.
0: صحيح.
1: لذلك دائما هذا مهم جدا الاحتواء.
0: أستاذ عبد الله نعم، يعني بس إذا يعني ندخل شوي كذا في يعني نقطة مهمة جدا وهي في صلب الحديث يعني أو صلب هذا الموضوع. يعني الآن ممن يسمعونا ويقول لك طيب أنا كيف أعرف الشخص المحتاج؟ يعني كيف أميز بأن هذا الشخص محتاج احتواء اجتماعي وممكن أني أدعمه؟ سواء يعني هل أعرف كيف أعرف أنه هو مثلا محتاج ماديا، مثلا هو قد يكون متعفف يعني لا يظهر هذا الشيء، أو كيف أنه يعني هذا الشخص محتاج إلى دعم نفسي وهو أيضا يعني ممكن أنه ما يظهر هذا الشيء، فكيف أنا أعرف؟ هل في علامات معينة مثلا في هذا الشخص ممكن أنها تدلني على هذا الشيء؟
1: من خلال ملاحظاتنا ومن خلال أيضا علاقتنا بالمجتمع بدأت تظهر بعدنا بعض المظاهر. هذه المظاهر قد تكون مشتركة في بعض السلوكيات وبعض الأشياء، وهنا نوجه المستمعين أيضا للتلمسها، المقصود فيها تلمسها وليس الحكم عليها. أول نقطة، بعض الأحيان نلاحظ في انسحاب للناس من الحياة الاجتماعية. انسحاب كل شخص من الحياة الاجتماعية هو دليل مؤشر أنه في حاجة مقلقة تواجه، أنه يواجه المجتمع في أيام العيد، في غير قد يكون مريض، قد يكون في ظروف خاصة له أو في تحديات. نقطة اللي بعدها قد يكون أيضا كثرة الصمت وتغير أسلوب الكلام. بعض الأحيان الأشخاص يكون صامتين كثير، ما يتكلموا، ما هي فرحتهم السابقة بالعيد السابق. يعني مثلا على سبيل المثال احنا قضينا نموذج عليك أنت، اذكر والله أنا ذا العيد بفرح غير الفرح السابق. إذا مؤشر هني في تحدي أنت تواجه في هذا الجانب قد يكون. لذلك لازم نقدرك يعني ونقدر ظرفك، ووقت العيد نعايدك يعني نتواصل معك تواصل خاص.
0: اي والله شاركوني معي في البرنامج.
1: هذا الجانب. الجانب الاخر ايضا بعض الاحيان الاشخاص يكرر عبارات سلبيه، ما حد حاس فيني، انا تعبت، ما حد زارني، ما حد سال عني. هذا دليل على تلمس الحاجات، وضروري جدا اذا احنا سمعنا من اي حد نتواصل مع كل العائله، ترى فلان ما حد زاره كذا كذا، ترى يسال عنكم كذا كذا، الامر ما حد سال عنه، الرجال مريض كذا. هذا دور في المجتمع. النقطة اللي بعدها بعض الأحيان قد يكون هناك للأسف الشديد سرعة الغضب، الحساسية. بعض الأحيان تحس تزور الشخص أنت ما تزورون إلا في الأعياد، ما تسألوا عن الغضب. هذه النقطة مهمة جدا، لابد البحث عنها وتأكيدها، لابد الشخص دائما الزيارات للأرحام في هذه النقطة. النقطة اللي بعدها قد يكون في إهمال المظهر. بعض الأسر أو بعض الأبناء في إهمال بالمظهر أو في العمل أو في هذه مؤشرات على وجود في تحدي موجود عند الشخص في فترة العيد ويحتاج إلى احتواء.
0: نعم أستاذ عبد الله. وأيضا في استراتيجية معينة ممكن أنها تكون يعني أقل إحراجا، يعني بحيث أنك أنت يعني ممكن إذا شخص يعز عليك تسأله يعني والله إيش خضيت مصر للعيد مثلا، او ايش خضيت يعني مثلا كذا ملابس مثلا لعيالك، من وين رحت اشتريت مثلا، كانك يعني اذا الشخص كان طبعا يمون عليك كانك يعني تتنشد مثل ما تقول، بحيث ان الشخص ممكن يجاوبك بيقول لك والله الحمد لله، يعني ممكن انا فاهم كيف يعني، ممكن انا خضيت مثلا او مصر يعني مثلا انا ما خضيت او ما العيد يعني قبل سنتين او ثلاث سنوات ما لبسته مثلا. هنا انت ستدرك بان هذا الشخص ممكن يمر بازمه ماليه مثلا، فاحيانا اذا كان الاشخاص يعزوا علينا ممكن ان احنا ندخل معهم في هكذا نقاشات بحيث ان احنا ممكن ان نستشف من خلالها ونلاحظ من خلالها اذا ما كان الشخص بالفعل ممكن يمر بازمه ماليه ويحتاج الى مساعده ماليه مثلا.
1: بالفعل، ولكن بعض الاشخاص قد يتعفف، ولكن بعض الاحيان مفاجات هؤلاء الاشخاص بشيء يعني دون ذكر الاسم. هذا مهم جدا يعني، لان بعض الناس تتعفف من الاسم المباشر في ذلك، لذلك مهم جدا يعني ان لو وجهنا هديه وكذا نوجهها بطريقه غير مباشره، مثلا على سبيل بدون ذكر اسم او توصيلها لشخص اخر، لان هذا الامر الانسان يشعر ان المجتمع يحس فيه ولكن بدون ايذاء او بدون ملامسه الظرف الذي يواجهه في داخله. وكذلك ايضا يعني مساله احنا نتكلم عن موضوع مثلا ثقافه العيديه. البعض يظن ان ثقافه العيديه هي فقط ان انا نوع من المظاهر، هي ليست نوع من المظاهر، هي دعم للمجتمع. أنت لما تعطي العيدية تعطيها لشخص لفئتين، أكبر فئتين يعني لكبار السن قد يكونوا أيضا صغار السن، وكذلك أيضا الكبار في ذلك، لكن هذه الفئتين اللي هي كبار السن وصغار السن هم فئات الضعاف في المجتمع اللي محتاجة اهتمام وتقدير. الطفل يعني لا يعي الأمور المدركة ولا يمكنه القيام بأعمال كبيرة بحيث يحصل على هذا المبالغ أو يحصل على هذا، وكذلك كبير السن في ذلك يشعر باهتمام أسرته وعياله والمقربين في ذلك. لذلك مهم جدا ملامسة هذا الجانب وأيضا تعزيزه. ثقافة العيدية هي ما ثقافة فقط أنا والله أنا أعطي، لكن هي ثقافة ماذا يجري بعد العطاء.
0: أكيد أكيد يا أخوي عبد الله، وإحنا شاكرين لك يعني هذه التفاصيل المهمة جدا، وإذا في بالك رسالة معينة حاب أنك توجهها لمن يسمعنا الآن عبر الأثير في برنامج مسك النهار وفي دقائقنا الأخيرة من عمر البرنامج، إيش حاب تقولهم؟
1: أنا دائما أركز دائما أن الاحتواء النفسي والعاطفي والاجتماعي يكون من خلال الشعور وليس من خلال التفاخر والمناظر والأشياء. قد يكون خلال الفترة القادمة ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الصور والمقارنات والأشياء، الحقيقة لابد أن نركز على جوهر الشيء، قد لا تكون هي ذي الحقيقة المرسومة على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة هو ما يشعر بك أخوك، ما يشعر بك قريبك، ما يشعر بجارك تجاهك، ما يشعر فيه شخص من كبار السن تجاهك، ليس ما تصور على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التصوير والمشاهدات قد بعض الأحيان توجد مقارنات نفسية ومتعبة للآخرين، فلذلك نقول رفقا بهؤلاء وقربا بهؤلاء في المجتمع للناس والناس للناس.
0: الناس للناس، بارك الله فيك وشكرا لك أستاذ عبد الله بن محمد البلوشي أخصائي استشارات نفسية واجتماعية. هذا حديثنا معك كان طبعا عن الناس للناس، هذا المبدأ وهذه المقولة اللي يعني هذا وقتها لنطبقها أيضا يعني خصوصا فترة ما قبل العيد، وعن مفاهيم أيضا الاحتواء الاجتماعي. شكرا لك أستاذ عبد الله.
1: يومك سعيد.
0: الله يسلمك. إذن هذا كان حديثنا مع الأستاذ عبد الله البلوشي أخصائي استشارات نفسية واجتماعية، وإحنا أكيد يعني وصلنا للختام، بس قبل ما نروح لمسك الختام نوجه تحية لناصر زيادي من ولاية المضيبي، يقول تحية صباحية لطاقم العمل والمستمعين والمتابعين والأصدقاء، مع هذه الأجواء الجميلة أقولكم كل عام وأنتم بخير مقدما وإجازة سعيدة، ونرجو الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وأيضا موضوع مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات نرجو من الجميع الانتباه على الأطفال وما نريد نسمع أي إصابة ودمتم سالمين. شكرا شكرا لك يا أخوي ناصر وتحياتنا لك. إحنا وصلنا معكم إلى مسك الختام، فإيش بنقول عابدين في مسك الختام؟ بنقول غابوا المضانين والأشواق خليوهن، ما نسيونا معاهم يوم نسيوهن، غابوا المضانين والأشواق خليوهن، ما نسيونا معاهم يوم نسيوهن، ما خبرونا بأن الحب يتعبنا وأن المشاعر ثمار قلوب قطفوهن، أحبابنا ما سألتوا عننا مرة أو ما خطفتوا عحارات تحبوهن، صدورنا واسعة وعيوننا أوسع والذاكرة بيوت مريتوا وسكنتوهن، أنفاسنا من لهيب الشوق تحرقنا وانتو صورنا اذا بقيت حرقتوهن، ليت الليالي ترجعنا وننساكم وتردكم ذكريات ما بغيتوهن. تحياتنا لكم. هذه الأغنية طبعا من الحان السيد خالد بن حمد وكلمات الشاعر الدكتور هيثم البوسعيدي وأداء طبعا وغناء الفنانة أشواق. تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج هيثم الزجالي وعابدين البلوشي وفي الإشراف العام أستاذ عفراء اليحيائي. نلقاكم في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8:00

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة غودا فارثي فينكاتا سيرينيفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان. وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاثنين أن انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد هو مطلب وطني لا تنازل عنه، ستعمل الدولة على تحقيقه عبر المفاوضات التي تستضيف واشنطن أوائل الشهر المقبل جولة جديدة منها. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت اليوم 3 غارات، ما أدى إلى مقتل 3 لبنانيين. وفي السياق ذاته أشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار فجر اليوم مستهدفا منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، أدت إلى تدميرهما، وعملت فرق الإسعاف على رفع الركام وسحب المصابين. وفي الخبر الأخير، قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال رئيس بلدية كييف في تصريح له إن شخصين قتلا في العاصمة وأصيب العشرات، فيما أفاد حاكم المنطقة عن مقتل شخصين آخرين أيضا. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير منظومات دفاعها الجوي ما لا يقل عن 3897 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضرتكم لختام عرض الواحدة ظهرا، نلقاكم تمام الثانية ظهرا في نشرة أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اتركني أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي،
1: اتركني أحبك.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي أنا بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب انفاسي.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر أثيركم أثير إذاعة الشباب، ودروب السلامة لكم جميعا، حياكم الله معنا في مشوار هذه الحلقة. نقول مساءكم فرح يشبه تفاصيل العشر المباركات، ومساء تملأه الطمأنينة والسكينة في يوم عظيم من أيام الله. هنا إذاعة الشباب، وهنا برامجكم، برنامج صوت الشباب من الثانية إلى الرابعة، حيث الحضور المختلف والطاقة الشبابية والكلمة القريبة من القلب. نلتقي بكم اليوم الاثنين الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، اليوم الذي تبدأ فيه رحلة الحجيج إلى منى في مشهد إيماني تهتز لها الأرواح شوقا وطمأنينة، وتتعالى فيه أصوات التلبية والتكبير، فيشعر الإنسان أن الدنيا بكل ضجيجها تتوقف قليلا ليسمع صوت الإيمان فقط. وفي هذه الأيام المباركة نحتاج أن نقترب أكثر من أنفسنا، أن نراجع أحلامنا ونرتب قلوبنا، ونترك مساحة للنور أن يدخل حياتنا من جديد. أما هنا في صوت الشباب فنرافقكم مساء مختلفا، مساء يحمل الحكايات الجميلة والمواضيع القريبة من المجتمع والأفكار التي تصنع الأمل، لأن الشباب دائما هم نبض الحياة وصوت المستقبل. ساعتان نكون فيها معكم، نشارككم تفاصيل هذا اليوم، ونفتح نوافذ الحوار معكم متابعينا. نسأل الله في يوم التروية أن يكتب لكم سعادة لا تغيب، ودعوات مستجابة، وأياما مليئة بالخير والبركة، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، ويعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والمسرات، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن دروب السلامة لكم جميعا متابعينا، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من الآن الثانية وإلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. ساعتين نكون معكم في مواضيعنا المختلفة اللي راح نذكرها بعد قليل إن شاء الله. هذه أجمل التحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

من جديد نرحب بكم متابعينا مستمعين أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام لكم جميعا أينما يصل أثيركم. إذاعة الشباب أهلا وسهلا بكم في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. في حلقة اليوم من صوت الشباب هناك عدة وقفات، ومنها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتكثف الجهود لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع من خلال جاهزية المسالخ وتنظيم عمليات الذبح والتعامل السليم مع مخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية. وللحديث أكثر حول استعدادات بلدية الداخلية بالتحديد خلال موسم العيد، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ سامي بن سالم الحضرمي، مدير دائرة الشؤون الصحية ببلدية الداخلية، اللي يتحدث حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى. وأيضا من المواضيع متابعينا، في عالم يتطور بسرعة كبيرة لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة ترد على الأسئلة أو تنفذ الأوامر فقط، بل أصبح اليوم قادرا على التخطيط واتخاذ القرار والعمل بخطوات متعددة للوصول إلى هدف محدد. ومن هنا تأتي مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي تسعى إلى تمكين الشباب من فهم هذه التقنيات الحديثة. حول هذا الموضوع ستحدثنا الأستاذة طوعة بنت عبد الله آل داود، رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأيضا متابعينا في فقرة الإدارة المالية، في ظل كثرة الالتزامات والمصاريف خصوصا مع مواسم الأعياد، تبقى الإدارة المالية الذكية واحدة من أهم المهارات اللي يحتاجها كل شخص في هذه الحياة. واليوم إن شاء الله أستاذ بدر بن عبد الله المحروقي مستشار مالي راح يحدثنا حول هذه التفاصيل بأسئلة كذا مهمة أيضا لكم جميعا مستمعينا في تمام بداية الساعة القادمة إن شاء الله. وأيضا من مكة المكرمة ومن قلب المشاعر المقدسة، بدأ الحجاج اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، اليوم الذي تتجه فيه القلوب قبل الأقدام إلى الله سبحانه وتعالى في أصوات تلبية من كل مكان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سيكون معنا على الهواء مباشرة الإعلامي الدكتور أحمد بن محمد المعمري، ويحدثنا حول هذه المشاعر الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى بتفاصيلها بإذن الله تعالى. إذن متابعينا، احنا بتواصلنا في برنامج صوت الشباب، سنكون معكم إن شاء الله في الدقائق القادمة مع أولى محطاتنا بإذن الله. فاصل كذا سريع ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم في برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب.

مستمعين الكرام، بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 هجري وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات. وكل عام وجلالته بألف

0: أسعد الله مساكم بالخير متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هالمرة نروح معاكم وين؟ في هذه الأيام المباركة ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتكثف الجهود لضمان بيئة صحية آمنة للجميع من خلال جاهزية المسالخ وتنظيم عمليات الذبح والتعامل السليم مع مخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية. الحديث أكثر حول هذا الموضوع والاستعدادات بلدية الداخلية خلال موسم العيد، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهواء مباشرة للأستاذ سامي بن سالم الحضرمي مدير دائرة الشؤون الصحية ببلدية الداخلية. أهلا وسهلا بك بداية الأستاذ سامي.
1: مرحبا أخي عبدين.
0: الله يسعدك يعطيكم العافية. بداية أستاذ سامي، كيف استعدت بلدية الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام؟
1: حياك مرحبا أخي عبدين، شكرا على الاستضافة. طبعا تسليط الضوء على بعض الجهود التي تبذلها المحافظة ومحافظة الداخلية، وطبعا استغل هذه الفرصة في تهنئتكم والأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. طبعا استعدت بلدية الداخلية من خلال متابعة ملاحظات السنوات الماضية على المصالح، وطبعا حاولنا نتلافاها قدر الإمكان، وكذلك طبعا بادرت بعقد بعض الاجتماعات مع الموظفين والشركات المعنية

0: بعلم البشر، هذه الفرق مخاطبة الشركات المشغلة لهذه المصالح بضرورة توفير الكادر المختص، ونفس الشيء الأدوات الإضافية اللازمة لتسهيل عملية سير عمليات الذبح في هذه المصالح، وعمليات تنظيم دخول المواشي إلى المطلخ وانتظار المواطنين في المطلخ نفس الشيء.
1: نعم، هل هناك خطط خاصة للتعامل مع الزيادة الكبيرة ربما في أعداد الذبائح خلال فترة عيد الأضحى؟
0: احنا وضعنا خطه تشغيليه طبعا بناء على العمل خلال السنوات الماضيه مع رصد الملاحظات اللي رصدناها في كل عيد. طبعا شملت هذا تمديد ساعات العمل اللي راح تستمر من الساعه 6 الى حد الساعه 2، فتره الاستراحه اللي هي مع ارتفاع درجات الحراره،
1: نعم
0: عفوا فتره الاستراحه من الساعه 2 الى الساعه 3:30، ومن بعدها مواصله العمل الى الساعه 6 او قرب اذان المغرب يعني. طبعا الشركات اعطيناها ان وقت اتحنا لها الفرصه غير هذه الاوقات، لان هذه الاوقات خصصناها للمواطنين بشكل عام، اما الشركات والملاحم خصصنا لها غير هذه الاوقات طبعا بناء على اتفاق مع الطاقم البيطري. طبعا نحن معانا في بعض المسارح وليس جميع المسارح.
1: جميل. اليوم أهمية ذبح الأضاحي داخل المسالخ المعتمدة من الناحية الصحية والبيئية، وربما نرى خلاف ذلك أيضا في بعض الأماكن.
0: طبعا الذبح داخل المسالخ أمر بالغ الأهمية من الناحية الصحية والبيئية، هذا معروف شيء أكيد. طبعا الذبح في المسالخ يتم تحت إشراف بيطري، أطباء بيطريين مؤهلين يضمن سلامة اللحوم وخلوه طبعا من الأمراض اللي هو بيفحص الذبائح قبل وبعد الذبح. طبعا هذا نفس الشيء يجنب المواطنين الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، يسهم طبعا كذلك في حد من التلوث البيئي والعشوائية التي تحدث طبعا من الذبح العشوائي في بعض المواقع، وفي الآخر المحافظة على الصحة العامة.
1: نعم، اليوم كيف تتم عملية تجميع ونقل مخلفات الأضاحي خلال أيام العيد؟ هل خصصت البلدية مواقع أو حاويات معينة لاستقبال مخلفات الأضاحي من مختلف الولايات في محافظة الداخلية؟
0: طبعا هذه مخلفات الأضاحي يتم نقلها عبر الفرق المخصصة من الشركة المشغلة لتجميع ونقل المخلفات في محافظة الداخلية. طبعا اجتمعنا معهم وهم الحين عملوا جدول يكون بشكل مكثف خلال أيام العيد يتم تجميع فيها المخلفات من المسالخ ومن مواقع محددة في الولاية. وطبعا تم توزيع تقريبا ما يقارب 8، سيتم توزيع غدا إن شاء الله 58 حاوي لتجميع مخلفات الأضاحي في مختلف ولايات المحافظة.
1: ما شاء الله، يعني بالفعل ربما يعني كثرة الأضاحي وما شابه ذلك، فيعني هذه الجهود يحتاج التكثيف فيها بإذن الله تعالى. اليوم أبرز الأضرار الصحية والبيئية ربما الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي اللي أحيانا نشاهدها في بعض الأماكن.
0: هو التخلص العشوائي لمخلفات الأضاحي أو الذبح طبعا ظاهرة غير صحية، تؤدي طبعا تشويه المنظر العام في المحافظة وفي الطرقات، ولا ننسى انتشار الروائح الكريهة والحشرات
1: بالفعل،
0: وفضلا عن تسببها في تلوث البيئة طبعا، وممكن انتقال بعض الأمراض اللي تنتقل من الحيوان للإنسان هي الأمراض المشتركة.
1: صحيح. نعم، ما مدى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق البلدية خلال هذه الفترة، واللي تودون هذا التعاون أن يكون مستمر أيضا؟
0: طبعا تعاون المواطنين هو عنصر أساسي لنجاح الجهود المبذولة سواء في البلدية أو في جهات أخرى يعني، سواء من خلال التزامهم بالذبح في المصالح البلدية أو إذا كان يذبح في مزارعهم، ممكن وضع المخلفات في الأماكن المخصصة اللي تم تحديدها، وطبعا عدم رمي المخلفات بشكل عشوائي هو اللي يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على المظهر العام في المحافظة.
1: نعم، هل هناك مخلفات أو مخالفات عفوا أو اشتراطات صحية يجب الانتباه لها أثناء الذبح أو التخلص من المخلفات؟
0: طبعا اهم الاشتراطات هي الالتزام بالذبح في المصالح البلديه، وفي حال يعني اي شخص يرغب بالذبح يعني في مزرعته الخاصه او في منزله طبعا يراعي فيها يلتزم بالارشادات الصحيه اثناء الذبح، وطبعا التخلص سليم من المخلفات بحيث رميها يكون في المواقع المخصصه لها يعني.
1: نعم بإذن الله تعالى. أخيرا

0: الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع، المساهمة أيضا في المحافظة على النظافة والمظهر الحضاري خلال عيد الأضحى المبارك من قبلكم أستاذ سامي؟
1: هي يعني كما تقول رسالة موجهة للجميع، سواء في خلال عيد الأضحى المبارك أو ما بعد عيد الأضحى المبارك، الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضاري طبعا في المحافظة مسؤولية مشتركة، يعني تتطلب تعاون الجميع، وندعو الجميع للالتزام ونثمن تعاونهم معنا. يعني
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ سامي.
1: أحسنت أحسنت
0: شكرا لك، في أمان الكريم. إذا كان معنا الأستاذ سامي بن سالم الحضرمي، مدير دائرة الشؤون الصحية ببلدية الداخلية. وهنا التعاون من جميع المواطنين يجب أن يكون بالفعل. اليوم هناك أضرار أيضا كثيرة تكون صحية بيئية ناتجة عن تخلص العشوائي من المخلفات في كثير من الأماكن ربما نراها، وهذا سلوك غير حضاري، ونتمنى بالفعل من الجميع التعاون في هذا الجانب في جميع ولايات ومحافظات سلطنة عمان بشكل عام. الله يحفظكم ويحفظ الجميع بإذن الله تعالى. احنا تواصلنا يستمر معكم متابعينا، نطلع كذا بفاصل ونعود نتواصل معكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا في برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة بإذن الله تعالى. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة ترد على الأسئلة وتنفذ الأوامر فقط، بل أصبح اليوم قادرا على التخطيط واتخاذ القرار والعمل بخطوات متعددة للوصول إلى هدف محدد. ومع ظهور مفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيل، نحن أمام مرحلة جديدة من التطور التقني، مرحلة تعتمد على أنظمة أكثر ذكاء واستقلالية وقدرة على الإنجاز. ومن هنا تأتي أهمية مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، اللي تسعى إلى تمكين الشباب من فهم هذه التقنيات الحديثة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع وحلول مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب المستقبل. وفي حلقتنا اليوم راح نتعرف أكثر عن هذا النوع الجديد من الذكاء الاصطناعي وأهمية هذه المسابقة، أيضا كيف يمكن للشباب أن يصنعوا فرصهم في عالم التقنية والابتكار. معنا على الهواء مباشرة الأستاذة طوعة بنت عبد الله آل داود، رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أسعد الله مساءك بالخير أستاذة طوعة.
1: ومساءك أخي عبدين.
0: الله يعطيكم العافية. بداية دعينا كذا شوية نوضح للمستمع الكريم المقصود بالذكاء الاصطناعي الوكيل بطريقة مبسطة.
1: الذكاء الاصطناعي الوكيل هو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي. يعني هو ما يكتفي بس يعطيك إجابة أو ينتج محتوى، هو يقدر يفهم الهدف اللي أنت تباه ويبدأ يخطط وينفذ المهمة بنفسه خطوة بخطوة. يعني نحن متعودين اليوم على أدوات ذكاء اصطناعي نسألها سؤال وتجاوبنا، أو نطلب منها تصميم أو كتابة نص وتسوي لنا.
0: صحيح.
1: لكن الذكاء الاصطناعي الوكيل يشتغل بطريقة مختلفة شوي. يعني أنت بدل ما تعطيه أوامر صغيرة تعطيه هدف كامل، وهو يبدأ يفكر شو الخطوات المطلوبة، شو المعلومات اللي يحتاجها، وكيف يوصل للنتيجة المطلوبة. عشان كذي أنت لما تتعامل مع الذكاء الاصطناعي الوكيل تلقاه ياخذ وقت يعتبر أطول من الذكاء الاصطناعي التقليدي.
0: أيوة.
1: لأنه ياخذ وقته في التفكير والتحليل والتنفيذ. يعني إذا تبغى ممكن أضرب لك مثال على أساس بس يكون واضح للمستمعين. إذا قلت للذكاء الاصطناعي التقليدي اللي نحن نستخدمهم يوميا، اكتب لي رسالة تحتوي على شكر لشخص معين مثلا، فبيكتب لك الرسالة مع عبارة شكر وعرفان وخلاص.
0: نعم.
1: يعني يعطيك الإجابة وخلاص. لكن الذكاء الاصطناعي الوكيل ممكن تقول له رتب لي رحلة، مثلا رحلة عمل لمدة يومين بميزانية مثلا محدودة، فيبدأ يبحث ويقارن ويرتب ويقترح لك الخطة كاملة.
0: ميل.
1: لدرجة أنه ممكن يتمم لك الحجوزات، طبعا هذا كله بموافقتك. يعني باختصار هو ما بس يرد عليك، هو يفكر ويتصرف وينفذ بشكل أذكى.
0: جميل جميل جدا. اليوم إيش الفرق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل؟ ربما أنت ذكرتي بعض التفاصيل، ولكن الفرق بينهم
1: باختصار أنه الذكاء الاصطناعي التوليد معروف أنه هو التوليدي، معروف أنه ينتج محتوى مثل النصوص الصور الفيديوز. أما الذكاء الاصطناعي الوكيل لا، دوره أكبر، لأنه يقدر ينفذ مهام ويتخذ قرارات على أساس أنه يحقق هدف معين.
0: طيب.
1: يعني التوليدي ينتج، لكن الوكيل لا، يفكر وينفذ ويتابع.
0: طيب ليش العالم يتجه اليوم الاهتمام بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي الوكيل؟
1: ممكن نقول أن العالم اليوم وصل لمرحلة ما عاد يكتفي فيها بأدوات تعطي معلومات أو تنفذ طلب بسيط. يعني صار التركيز أكبر على أنظمة تقدر تساعد فعليا في إنجاز الأعمال وأنها تتخذ القرارات وتنفذ المهام بشكل أذكى وأسرع. كذلك السبب حجم الأعمال والبيانات اليوم صار ضخم جدا، وصعب على الإنسان أن يدير كل التفاصيل بنفس السرعة والكفاءة. فوجود هذه الأنظمة الذكية تقدر تساعد في التحليل، في المتابعة، في التنفيذ، وهذا كله راح يوفر وقت وجهد كبير، وأكيد راح يرفع الإنتاجية بشكل واضح. يعني تقدر تقول الذكاء الاصطناعي الوكيل يعتبر نقلة نوعية، لأنه مثل ما ذكرت أنه ما بس يفهم أو ينتج محتوى، هو يقدر يتعامل مع الهدف المطلوب كأنه مهمة كاملة، ويبدأ يخطط وينفذ على أساس أنه يوصل للنتيجة. عشان كذي نحن نشوف شركات تقنية كبيرة ومؤسسات وحكومات في العالم تستثمر بشكل كبير في هذا المجال.
0: طيب يعني هل هذا النوع من الذكاء الاصطناعي راح يغير طريقة العمل والحياة اليومية؟
1: بصراحة تأثير الذكاء الاصطناعي الوكيل بيكون كبير جدا على طريقة عملنا وحياتنا اليومية، لأن نحن ما بنتعامل فقط مع أداة تجاوب على الأسئلة، لكن يعني نحن راح نتعامل مع أنظمة ذكية تساعدنا في أن ننفذ المهام. يعني مثلا في بيئات العمل ممكن يساعد في تنظيم الاجتماعات، في متابعة المهام، تحليل البيانات، إعداد التقارير، الرد على الاستفسارات بشكل أسرع وأذكى. هذا الشيء بيوفر وقت كبير على الموظفين ويخليهم يركزوا أكثر على أنهم يفكروا ويبدعوا في اتخاذ القرارات بدل الأعمال اللي هي الروتينية المتكررة. في حياتنا اليومية ممكن نشوف مساعد رقمي أذكى بكثير من اللي موجود اليوم، يعني راح يكون أنه يساعد الشخص أنه ينظم يومه، يرتب مواعيده، يخطط له للسفر، للتسوق، حتى للتعلم، حتى ممكن أنه يقترح له حلول. هذه الحلول تكون بناء على احتياجاته وعاداته اليومية. يعني بدل ما الشخص يستخدم أكثر من تطبيق وأكثر من خدمة عشان ينجز شيء معين، ممكن مستقبلا يطلب من الذكاء الاصطناعي الوكيل أن ينفذ له المهمة كاملة وهو يتولى التفاصيل الخطوات المختلفة. طبعا أنا هنا أحب أنوه على شيء مهم جدا، هذا التطور الكبير اللي نحن نشوفه يعني مهم جدا أن نحن نركز على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات، ونأكد دائما أن الإنسان هو العنصر الأساسي في اتخاذ القرارات المهمة، لأن الهدف من الذكاء الاصطناعي بالنهاية دعم الإنسان وتمكينه، ما استبداله بالكامل.
0: بالفعل. ولكن أيضا يسرق الواحد بصراحة الذكاء الاصطناعي صار بشكل كبير. على العموم مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل، خلنا نروح شوية كذا للمسابقة. ما الهدف الرئيسي من إطلاق النسخة الثانية من مسابقة هندسة بالذكاء الاصطناعي؟ وخلينا كذا أول شيء نعرفها للمستمع الكريم.
1: نعم، طبعا هي مسابقة هندسة بالذكاء الاصطناعي، مسابقة تطلقها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. هذه النسخة الثانية بالتعاون مع شركة مدار، تركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي الوكيل. هدفها أن تعطي المشاركين فرصة أنهم يطوروا حلول ومشاريع حقيقية باستخدام هذه التقنيات المتقدمة. كذلك المسابقة تهدف إلى تمكين الشباب وأن تثقل مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة. من الأشياء المهمة في المسابقة أن المشاركين يشتغلوا على تحديات واقعية ويطوروا حلول ممكن يكون لها أثر فعلي في مختلف القطاعات. ونحن نركز بشكل كبير على أن مخرجات الفرق تكون تطبيقات أو أنظمة فعلية قابلة للاستخدام، ما بس مجرد أفكار أو عروض تقديمية فقط أو نماذج أولية. يعني في نهاية المسابقة الحلول اللي راح أو تقدمها الفرق راح تكون جاهزة وقابلة للاستخدام، عشان كذي نحن معطينهم أصلا مجال في مرحلة التطوير اللي هي مدتها شهرين.
0: جميل. اليوم خلنا شوية نتكلم عن أهداف هذه النسخة أيضا وماذا يميزها عن النسخة السابقة.
1: طبعا المسابقة مثل ما ذكرت أنها تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي الوكيل. النسخة الأولى كانت تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما أنه كان في هذه الفترة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: نعم،
1: النسخة الأولى. النسخة الثانية اللي هي تركز على الذكاء الاصطناعي الوكيل. أيوة، طبعا المسابقة تستهدف مختلف الفئات المهتمة بالتقنية والابتكار، سواء كانوا طلبة أو موظفين أو رواد أعمال أو حتى أشخاص عندهم شغف في المجال. وهي ما بس يعني مخصصة للمختصين فقط، لأن جزء كبير منها قائم على أن المشاركين رح يتعلموا ويجربوا ويكون في عمل جماعي، فالفرصة مفتوحة لأي شخص عنده رغبة يطور نفسه ويدخل المجال. وعلى فكرة التسجيل ما زال مفتوح إلى تاريخ 5/6 بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أبرز المهارات اللي يمكن أن يكتسبها المشاركين خلال هذه التجربة في هذه المسابقة؟
1: طبعا المشاركين في المسابقة ما راح يدخلوا مباشرة على مرحلة تطوير المشروع، راح يمروا بعدة مراحل مختلفة، وكل مرحلة راح يكتسبوا منها مهارة وخبرة جديدة. يعني في البداية أول ما نزل إعلان التسجيل عن المسابقة كانت عندنا جلسة تعريفية وأسئلة وأجوبة تساعد المهتمين في الدخول للمسابقة أنهم يفهموا فكرة المسابقة والذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أوضح. بعدها راح يكون في إن شاء الله عندنا تدشين اللي هو بتاريخ 1 يوليو بإذن الله، اللي هو التدشين الفعلي للمسابقة. وبعد التدشين الفرق المشاركة بتدخل المعسكر التدريبي المكثف اللي مدته أسبوع كامل، واللي راح يركز على تطوير مهاراتهم العملية والتقنية. وبعدها راح تبدأ إن شاء الله مرحلة تطوير المشاريع اللي راح تمتد لمدة 2 شهر، وراح يكونوا معهم أكيد موجهين في هذه الفترة على أساس يساعدوهم، وبعدها مرحلة العرض النهائي وإعلان النتائج. يعني تقدر تقول أن الهدف من المسابقة ما فقط المنافسة، الهدف أن المشاركين يطلعوا بتجربة متكاملة، يعني تبني مهاراتهم وتجهزهم للتقنيات المتقدمة وسوق العمل.
0: طيب أكيد يعني عندكم أهداف كثيرة من نوع الأفكار أيضا والمشاريع اللي تبحثون عنها أيضا في هذه المسابقة، فإيش نوعيتها بالتحديد؟
1: طبعا نحن نبحث عن أفكار ومشاريع تكون عملية ومبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل، هذا الشرط الأساسي عندنا. وهذه المشاريع والأفكار المفروض أنها تحل تحديات حقيقية أو أنها تحسن خدمة أو ترفع كفاءة في أي قطاع هم يختاروا، نحن ما حددنا لهم أي قطاع. المهم عندنا أن الفكرة يكون لها أثر واضح وقابلية للتطوير، ونشوف مشاريع ممكن أنها تتحول إلى تطبيقات أو أنظمة حقيقية تخدم المجتمع.
0: جميل. اليوم كيف تسهم هذه المبادرة في دعم التحول الرقمي والابتكار وأيضا تحقيق رؤية عمان 2040 في سلطنة عمان؟
1: طبعا مثل هذه المبادرات تساهم في بناء الكفاءات الوطنية وتشجيع الشباب على تطوير حلول تقنية محلية باستخدام أحدث التقنيات. احنا عندنا في عمان مواهب وأفكار شبابية إبداعية تظهر في مثل هذه المبادرات، لأن هذه المبادرات تعطيهم فرصة أنهم يشاركوا ويبدعوا فيها. ومثل هذه المبادرات كذلك تعزز ثقافة الابتكار والتجربة وتدعم توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي، خصوصا يعني في مجالات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل.
0: نعم، يعني هل هذه المسابقة أيضا للأفراد أم للمجموعات أيضا بإمكانهم المشاركة؟
1: هي للمجموعات، التسجيل مفتوح، الشخص اللي يعني يسجل في المسابقة المفروض يكون عنده فريق، والفريق يكون مكون من 4 أشخاص.
0: أيوة جميل جميل، هذه من الشروط أيضا لهذه المسابقة. رسالة أخيرة تودين قولها وتوجيهها للشباب المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا أي معلومة ما ذكرناها في هذا الحوار؟
1: طبعا رسالتي للشباب انهم ما يخافوا من البداية، وما يشترط تكون خبير عشان تدخل المجال. اليوم الفرص كثيرة وكبيرة جدا، والذكاء الاصطناعي صار جزء من المستقبل اللي نعيشه الحين، واي شخص عنده شغف واستعداد يتعلم ويجرب ممكن يصنع فرق حقيقي. وهذه دعوة للجميع اللي عنده شغف في الذكاء الاصطناعي انه يسجل في المسابقة ويطلع هذه الابداعات اللي عنده. طبعا أنا أتمنى من الشباب أن يستغلوا مثل هذه المبادرات والمسابقات، لأنها فرصة ممتازة أنهم يتعلموا ويبنوا مشاريع وأفكار ممكن هذه الأفكار تتحول مستقبل إلى حقوق، عفوا إلى حلول حقيقية يعني نفتخر فيها في سلطنة عمان بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. احنا نشكرك أستاذ طوعة على هذه المعلومات، وكل التوفيق لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذه المسابقة.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا لك. إذن كانت معنا الأستاذة طوعة بنت عبد الله آل داود، رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. الذكاء الاصطناعي اليوم لم يعد مجرد فكرة للمستقبل، بل أصبح واقع نعيشه يوما بعد يوم. ومع التطورات المتسارعة في هذا المجال تظهر فرص جديدة للشباب للإبداع والابتكار وصناعة الحلول الذكية. وأنتم مستمعين، ربما تكون الفكرة القادمة اللي تغير العالم تبدأ من فكرة صغيرة وشغف بالتعلم. أسعد الله مساكم بالخير، وأهلا وسهلا بكم في صوت الشباب. تواصل يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صورة الشباب.
1: إدارة المالية. الإدارة المالية.
2: بداية ساعتنا الثانية متابعينا، وتواصل يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. وهالمرة نروح معاكم للإدارة المالية في ظل كثرة الالتزامات والمصاريف، خصوصا مع المواسم والأعياد. تبقى الإدارة المالية الذكية واحدة من أهم المهارات اللي يحتاجها كل شخص، لأن الراتب مهما كان مقداره يحتاج إلى تنظيم وتخطيط حتى يغطي الاحتياجات الأساسية ويضم الاستقرار المالي طوال الشهر. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من مصاريف الأضاحي والملابس والزيارات والتجهيزات المختلفة، يبرز السؤال المهم: كيف نعيش أجواء العيد بفرحة وراحة بدون ضغوط مالي؟ والحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في فقرة الإدارة المالية الأستاذ بدر بن عبد الله المحروقي، مستشار مالي. أهلا وسهلا بك أستاذ بدر.
3: أهلا وسهلا ومرحبا أخي العزيز أستاذ عابدين، يا مرحبا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك ويحفظك ربي دائما وأبدا. وربما سمعت التفاصيل اللي نتحدث عنها مع المستمع الكريم، ونجعل سؤال أيضا للمستمع الكريم اللي يتابعنا بإمكان المشاركة أيضا معنا. بداية أستاذ بدر، يعني مع نزول الرواتب واقتراب عيد الأضحى، أول خطوة تنصح بها الشخص لتنظيم مصروفه بشكل صحيح؟ وربما الكثير في يعني من الأشخاص نزلت رواتبهم، وربما البعض صرف منا الجزء الكبير، ولكن الجزء أيضا الآخر باقي معه إلى الآن.
3: والله أخي عبدين، أول خطوة دائما ننصح فيها الأشخاص أنه يحدد أولوياته قبل ما يبدأ بالصرف العشوائي. يعني يجلس مع نفسه، يكتب الالتزامات الأساسية أولا، مثل الالتزامات اللي هي تخص البيت، الفواتير، الاحتياجات الضرورية. بعدها يخصص ميزانية للعيد. التخطيط البسيط دائما في البداية يكون يخفف الضغط الكبير في آخر الشهر. لذلك يعني تحديد الأولويات هي أهم شيء عند نزول الرواتب. هذه تحديد الأولويات ما بس في شرط في موسم الأعياد، هي بشكل عام يعني في كل الأشهر، ولكن يمكن للعيد يعني أيضا مصاريف أخرى. دائما الإنسان تكون هناك مصاريف إضافية، فهو لما يحددها بأولويات تكون تأتي بشكل منظم وتخفف عليه الضغط ممكن يواجهه.
2: نعم، اليوم نعم. كثير من الناس ربما يعني يشتكي البعض ان الراتب يخلص بسرعة، برايك ايش او وين تكون المشكلة بالضبط؟
3: والله هي ما المشكلة في قيمة الراتب، المشكلة دائما في طريقة إدارة هذا الراتب. كثير من الناس يصرفون بالعاطفة، يعني بدون متابعة يومية. المبالغ صغيرة هي تبقى صغيرة بس انها متكررة، تتجمع بدون ما ينتبه الشخص. لذلك أعتقد أن الوعي المالي دائما بالمصاريف مهم جدا، أنه الإنسان يكون لديه إدراك ووعي ويكون عنده تنظيم وإدارة لهذا الصرف.
2: نعم، هذه الإدارة ربما يحتاج لها أيضا شرح كذا قليل منك. لكن أيضا روح كيف للفرد أن يوازن بين متطلبات العيد مثل الأضحية والملابس والزيارات، وبين الالتزامات الأساسية الأخرى: الماء، الكهرباء، المصروف، تعرف العيادي أيضا لليهال، البنزين، البترول وهو رايح، الوقود وغيرها، وتنظيف السيارة، وأمور يعني في مصاريف كثيرة ربما تطلع للواحد من غير تجهيز الأبناء، يعني ملابسهم، البنات أيضا، الزوجة في البيت أيضا، يعني في مصاريف كثيرة ربما تكون في الأعياد. فكيف ممكن للواحد بالفعل يكون المفروض أنه مرتب أموره من السابق؟
3: صح، هو فعلا حقيقة أنه الأعياد هي فيها فرحة، والفرحة هذه ما شرط أن تكون مبالغ فيها، تكون ببساطة ما يكون مرتبط عن موضوع الصرف بالإسراف. الشخص الذكي هو اللي يفرح أهله ويعيش أجواء العيد بدون أن يدخل نفسه في ضغوطات مالية. فأنا أنصح دائما في هذا الموضوع الموازنة تبدأ من خلال عدم المبالغة. كل الأشياء الأساسية والضرورية الإنسان يؤديها على أكمل وجه وبطريقة صحيحة، ولكن نرى ونشاهد مرات أن هناك في مبالغة كثير من بعض الأشخاص في الصرف على مستلزمات العيد، تجهيزات العيد، فرحة العيد، ويرهق نفسه التزامات مالية لأول ولا آخر. فهو الفكرة أنه هو يقوم بالأشياء الأساسية والضرورية. والعيد دائما نحن نقول فيه الفرحة والتواصل وعيد السلامة.
2: نعم.
3: يعني مش بالكماليات هذه تبقى لها أثر، لكن ما هي الأساس أساسا في فرحة العيد.
2: نعم، ربما البعض يعني يجعلها هي الأساسية وهي كماليات مثل ما ذكرت أيضا، ويصرف عليها مصروف كبير، يعني مثلا يأخذ لك مصرة بقيمة 90 بمئة وهو يا دوب راتبه يعني يكفي نهاية الشهر، ولكن يقول لك يعني أريد أكون مثلا بارز أكثر من ربعي الآخرين أو ما شابه ذلك.
3: هو حقيقة يحق للإنسان أن يفرح ويحتفل ويظهر بالمظهر الطيب واللائق والجميل، إن الله جميل يحب الجمال يعني، والإنسان ما يقتر في هذا الأمر، ولكن أيضا تكون بأشياء متوازنة. يعني ممكن هو يكون إذا كان باغي يصرف هذا الصرف أو بهذا يعني فوق ميزانيته، ممكن يبدأ يستعد من أشهر أنه يعمل ميزانية خاصة للعيد. والله أنا عارف أنه العيد بيكون في التاريخ الفلاني في الشهر الفلاني، أبدأ أجهز له. مثلا أنا باغي أشتري اليوم مصرة مثل ما تفضلت بالقيمة الفلانية، يعني بدل ما أعطيه من راتب واحد تكلفة يكون أعطيه من 3 أو 4 رواتب، يعني أعمل له ميزانية معينة. وما يمنع في النهاية لو واحد مرتب أموره المالية ما يمنع أنه يعني يفرح بالطريقة اللي تناسبه. أنا نقول لكن نقول دائما كل ما كانت الأمور بشكل موزون وصحيح ربما أن ما تكون فيها تكلفة وما يخرج عن إدارته وخطته. وهنا تعرف دائما أخي عبدين يعتمد دائما على ثقافة الإنسان، ثقافة الصرف، أيضا مثل ما ذكرتك في البداية تحديد الأولويات، هل هذا الشيء أولوية، هل هذا الشيء ثانوي، يعني وهو هل هذا الشيء. اليوم مرات بعض الناس يقول لك أنا ما متعود أشتري مصر كل شهر، لكن عادة أشتري في المناسبات، فخليني أشتري الشيء المرتب. وهذا أتفق مع هذا الأمر، ولكن يكون بحيث أنه ما يرهق نفسه. هذه الفكرة أنه أنت دائما في الإدارة المالية أنك تسوي الشيء الصحيح موزون بطريقة ما تأتي أنها تتكبد فيها دين وخسائر أو التزامات تأتي من بعد هذه المناسبة، أنك أنت كان عندك فرحة وصرت أنت مرهق ماليا. وفي ناس للأسف يعني يضطروا أنه يروحوا للاقتراض والثلاثية والأشياء، وهذا الشيء للأسف بعدين يأتي لها يعني أثر سلبي عليه.
2: نعم، هذا الأثر السلبي ربما يتراكم عليه ويكون أيضا الأمور ضد من كذا. نرى يعني للأسف الشديد بعض القضايا ربما تكون بمبالغ بسيطة، يعني متسلف 100 ريال، متسلف 200 ريال وعنده قضية في المحكمة وغيره، يعني أحيانا تكون مبالغ الواحد يشوفها معقولة، يعني في ناس بهذه المبالغ البسيطة. على العموم أهمية وضع ميزانية شهرية قبل بدء الصرف هذا مهم جدا، ولكن هل تنصح بتقسيم الراتب إلى بنود محددة مثل الادخار، الاحتياجات، الكماليات، وكيف تكون الطريقة أيضا المناسبة في رأيك أستاذ بدر؟
3: نعم، أنا أنصح دائما أن الإنسان يعطي نفسه الفرصة ويعمل ميزانية، وهي تعطي الشخص وضوح أكبر وتحكم أكبر في الأموال. إحنا نسميها البجت يعني في مصطلحات المالية، أنه كل شيء أنت تعمل له موازنة أو ميزانية، فتقدر تصرف على قدر هذه الميزانية، بدل ما أنك تروح أنك في آخر الشهر تقول وين راح الراتب وليش صرفته وليش بهذه السرعة. وإحنا دائما نسمع في لقاءاتنا يعني وحواراتنا مع الأخوة الزملاء الأهل الأصدقاء إنه الراتب على طول راح، هذا ما حسينا فيه وكذا، ولكن هو السبب إنه مرات ما يكون معمول ميزانية. مثل ما تفضلت، واحد حاسب يشتري شيء قيمته 50 فجأة يروح يشتري شيء قيمته 100، فصار صرف الموضوع بشكل أكبر والتوزيعة صار فيها لخبطة. وهذا أكثر شيء يحدث في المواسم، يعني إنه في أي حد عنده مناسبة أو موسم يعني تلقاه يحدد دائما ويتجنب القرارات العشوائية، لأنه هذه القرارات خصوصا إذا كانت إمكانياتك محدودة، لأنه اليوم في ناس تصرف على قدر الراتب وفي ناس عندها ما شاء الله يعني عائد مالي من غير الراتب، عنده استثمارات، عنده مدخرات، عنده إيرادات مالية ترفض إليه، فهو ما يهم هذا الموضوع يعني. وفي ناس يحطوا لهذه المناسبات أو مثل المواسم هذه والأعياد ميزانيات خاصة عنده يعني مخصصة، موضوع الميزانية جدا مهم. نعم أنصح أيضا بسؤالك اللي هو هل تنصح بتقسيم الراتب إلى بنود محددة؟ نعم، وأنا أشوف أنه موضوع الاحتياجات الأساسية دائما تعطيها النسبة الأكبر. نقدر نقول على سبيل المثال يعني أنه نقدر نقول إذا بنسبة 100% نخلي الاحتياجات الأساسية 50%، نقدر نعطي الالتزامات والكماليات 30%، وممكن تكون نسبة 20% يحط الإنسان للإدخار أو للطوارئ. مثلا اليوم الواحد استلم راتبه، يجعل منه 50% من هذا الراتب يروح للاحتياجات الأساسية اللي هي مصاريف اللي هي الإيجار والكهرباء والماء والإنترنت والبترول وغيرها، ومصاريف الأولاد والأسرة، أيضا الالتزامات الكماليات يوزع لها، بس يبقى مبلغ يحطه يعني 20% 10% إلى الادخار، وهذا طبعا يقدر هو يحدد هذه النسبة بناء على حجم راتبه، بناء على حجم مصاريفه، وهذه ممكن تكون طريقة مناسبة. الأهم أنه يكون الادخار في بداية الشهر مش في آخر شهر، يعني كيف أنه أنت من أول ما تسلم الراتب توزع هذا الراتب، وتحديد الادخار يكون من البداية، لأنه إذا وضعته في النهاية صدقني ما بيبقى منه شيء وما بتتأخر شيء.
2: بالفعل بالفعل صحيح كلامك أستاذ بدر. اليوم بعض الأشخاص يدخلون في ديون أو يستخدمون بطاقات ائتمانية، وهذا أمر أيضا آخر كبير بشكل كبير نشاهده أيضا أيام الأعياد. إيش رأيك في هذا السلوك؟ تلقاه مطلع بطاقة ائتمانية، وهذه البطاقة ربما عليها مبلغ، وتلقاه ما يقدر يسدد في الوقت المحدد، وتتراكم عليه يعني في التأخير عندك غرامة وزايد المبلغ وزايد الفائدة.
3: نعم، لاحظت ثقافة هذه دائما بعض الناس يعملوها في هذه المناسبات، وبعض منهم يحطوها أيضا للموضوع السفر وغيره. ما غلط أن يكون عندك بطاقة ائتمانية، بس إذا كان استخدام هذه البطاقة بدون تخطيط فربما أنه يجعل الشخص في ضغط مالي ونفسي بعد العيد. يعني إذا كان تم استخدامها بشكل خاطئ أو بطريقة غير ممنهجة أو منظمة، ربما أنه تدخل هذا الإنسان في التزامات. أحيانا البعض يحاول يظهر بالصورة المثالية اجتماعيا، لكنه طبعا راح يدفع الثمن لاحقا. فالأفضل أن الشخص يعيش على قدر استطاعته بدون التكلف. وأنا دائما أنصح إنه الإنسان يعني الفرحة والسعادة هذا تكون بالبساطة، ما شرط إنه الإنسان يتكلف. يعني إحنا حتى ديننا الحديث ما أمرنا بالتكلف في هذه الأمور، يعني كلها الدين يسر، والفرحة يعني بالمتعة العيد بدون الوصول إلى أشياء ترهق الإنسان ماليا أو تدخله في مثلا في مطالبات من بعد ذلك. فللأسف يعني يصير مرات هذا الشيء. فأنا أقول دائما أنه يستخدم هذه البطاقات، ننصح باستخدامها لكن بتخطيط، بحيث أنه ما يكون في تخطيط يعني يأثر له ضغط.
2: نعم كلام جميل منك أستاذ بدر. كيف يستطيع الشخص اليوم التفريق بين الاحتياجات الضرورية والرغبات أو المشتريات غير المهمة؟
3: هو حقيقة يعني جوابا على هذا السؤال يمكن يكون ببساطة، إنه الإنسان دائما يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحتاج هذا الشيء فعلا أم فقط أنا أرغب فيه؟ هل أنا اليوم مضطر أن أسوي هذا الشيء أم بس مجرد أني رغبة؟ فإذا كان بإمكانه تأجيل هذا الشراء بدون ما يأثر عليه ضرر أو يلحقه بأي شيء، فهذا الشيء عادة يعني أفضل. فالغالب هو رغبة وليس ضرورة. يسأل نفسه دائما الإنسان، حتى إحنا مرات نروح للمول أو المحل وتكون ناوي تشتري شيء، بس يمكن وإنت موجود هناك تسأل نفسك سؤال: هل ضروري أشتري الآن أو ممكن أشتري لاحقا؟ فإذا كان بإمكان التأجيل الشراء بدون تأثير فيكون أفضل. عادة المرات يكون الشيء ويعني نفكر انك انت تاخذه بناء على رغبه وليس الضروره ملحه.
2: صحيح. نعم. طيب الاخطاء الماليه الاكثر شيوعا اللي يقع فيها الناس بعد نزول الراتب مباشره ايش هي؟
3: والله انا من وجهه نظري الشخصيه يعني انه اكثر الاخطاء شيوعا هو الشراء السريع والعروض الغير ضروريه. انت تعرف اليوم الشركات تتنافس بانها تجعل هناك عروض في نهاية الشهر، لأنه مواكبة لنزول الرواتب أو مناسبات بالأعياد أو احتفال باليوم الفلاني أو بالحدث الوطني، فيها دائما تحصل عروض وأشياء. فالشراء السريع والعروض الغير ضرورية وأيضا الصرف لإرضاء الآخرين أو بدافع الحماس، مرات أنت ما أنه بهدف أنك ترضى الآخرين لكن عندك الحماس أنك تشتري تتحمس. في ناس يقول لك أنا والله اليوم مضايق ورحت المول وصرفت للراتب كامل أو كذا،
2: أيضا
3: هذا الشيء يسبب يعني هذا من الأخطاء المالية الشائعة. وأيضا الإنسان دائما يحكي معقله. أيضا عدم تخصيصك مثل ما تفضلنا المرة الماضية أنه تكون هناك أولويات، وعدم تخصيصك مبلغ للطوارئ منذ البداية أيضا يعتبر من أكثر الأخطاء شيوعا. فدائما أعتقد أنه الإنسان يضع موازنة وأيضا يقسم راتبه بشكل صحيح، التنظيم الصحيح لهذا يمكن هذا يتجنبه الأخطاء المالية الشائعة.
2: جميل. هل الادخار ممكن حتى مع الراتب المتوسط أو المحدود؟ وإيش الطريقة العملية للبدء في هذا الموضوع؟ لأنه يقول لك الأغلبية عبدي ما قادر أنا أدخر، يعني مصاريف كثيرة والمبلغ بسيط، يعني ما أعرف كيف ممكن أن الواحد يدخر وكم ممكن أن يدخر.
3: نعم، إجابة على سؤالك، نعم بالتأكيد ممكن حتى في الرواتب المتوسطة والبسيطة والمحدودة أنه يكون هناك ادخار. الادخار ليس مربوط يعني أو مرتبط بارتفاع الراتب، بل مرتبط بالاستمرارية والرغبة والقناعة. حتى المبلغ البسيط شهريا راح يصنع فارق مع الوقت، يعني هو مبلغ بسيط لكن تكراره خلال 12 شهر راح يوفر مبلغ. المهم أنه الشخص يبدأ بمبلغ ثابت ولو كان بسيط ويعتبره كالتزام أساسي في كل يعني دخل شهري من الراتب يلتزمه. طبعا تأكيدا على الكلام هذا، أنا يعني شاهدت ناس رواتبهم عالية جدا، يعني تتجاوز 10,000 ريال ولكن للأسف ما عندهم أي ادخار. ليش؟ لأنه هو أيضا ما عنده الآلية اللي هي الادخار. يقول أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
2: نعم،
3: فهي بهذا يعني، ويصرفوا الأشياء وما في ادخار، لذلك تجد أنه هو عايش بالبركة على الراتب اللي يجي، ما في أي لا في استثمار، لا في حتى ما عامل له أصول مثلا، عنده ودايع مالية، لا عنده الأشياء. هذا يعني السبب أنه هو ما عمل آلية الادخار. فآلية الادخار هذا لازم يكون عبارة عن قرار طبعا أنه مرتبط بالراتب بارتفاعه ونزوله. أنا أتفق مرات أنه بعض الناس رواتبهم بسيطة ومصاريفهم الحياتية كبيرة. ممكن
2: نعم.
3: أيضا تعرف عدم ثبات تكلفة الأسعار وغيرها ومرات، لكن على الأقل أنه الإنسان إذا كانت ثقافة الادخار موجودة معه، ولو لا سمح الله ظرفه واجهه ظرف في هذا الشهر وما ادخر، ممكن يعوض في الشهر القادم، لكن لازم يكون أنه كثقافة موجودة وأنه يكون التزام أساسي.
2: كلام جميل منك أستاذ بدر. أخيرا النصيحة الذهبية اللي تقدمها لكل شخص يريد أنه ينتهي الشهر وما زال جزء من راتبه موجود، بدل من أن يبدأ الشهر أيضا الجديد بضغوط مالية كثيرة من السلفة ومن غير البطاقة الائتمانية وما قادر يسدد لأحد إلى الآن؟
3: والله أنا دائما أنصح الإخوة أخوات المستمعين وكل من يتابع هذا الحوار لقاء الإذاعي وأيضا يتعايش معاهم، أنه دائما الإنسان يعيش بإمكانياته وما يكلف نفسه وما في داعي للمظاهر. كل إنسان كل ما كان واعد قراراته المالية اليوم يعيش براحة واستقرار غدا. والمال دائما لازم أنت تديره، ما هو يديرك.

0: لك الراتب،
1: يقدم لك رأي، يقدم لك. بعدين تقدر تسأل الناس اللي من حوالينك، يا أخي الواحد رأي يستفيد من تجارب الآخرين.
0: صحيح.
1: ممكن إن هو يسأل صديق أو زميل، والله هل أنت تعمل هذا الشيء؟ أو دائما يسأل الأشخاص اللي لهم تجربة في هذا الموضوع، وكيف قدرت تتجاوز هذا التحدي؟ وأنا شايف هذا التحدي، ترى هو الإنسان مرات لأنه ما بدأ وما بادر بهذا الأمر وما بدأ يطبق هذا الشيء، فيشوفه كأنه تحدي أو شيء صعب، لكن صدق من يبتدي شوي شوي ويبتدي بالبسيط ويتطور في هذا الموضوع. فأنا دائما أنصح الأشخاص أنه ما يرهق نفسه ماليا، لأنه هذا الأشياء لها تفاعات. واليوم نحن نشوف كثير ناس يمروا بضائقة مالية، وهذا الشيء يأثر عليهم نفسيا ويأثر عليهم اجتماعيا، ويقع بعدين في مطالبة.
0: صحيح.
1: كثير ناس محجوزين، كما تفضلت أنت في بداية اللقاء، أنه ناس للأسف يعني عليهم مطالبات مالية، عليه تعميم، عليه لا سمح الله مسجون بسبب مبلغ مالي زهيد. فهو دائما الإنسان يتجنب هذه الأشياء على أساس أنه يعيش بكرامة وطريقة صحيحة، وأيضا يحاول أنه هو دائما يستقبل أيامه براحة واستقرار
0: بإذن الله تعالى. تعرف أستاذ بدر، يعني أحيانا تستغرب، يقول لك يعني تنتشر حالة معينة، والله صار عنده دين بمبلغ مثلا 30,000، يعني تستغرب دين 30,000 ما قادر يسدده، وإيش سوى أصلا بال30,000 هذا؟ يعني من وين جاب المبلغ، من وين دخل، وكيف يعني دخل دين كبير كذا، أو 20,000 أو 15,000، مبالغ كبيرة. يعني أحيانا الواحد يقول أصلا بالأساس أنا ما بدخل بأي مشروع دام أني أعرف أني بخسر، ما مسألة مجازفة والأيادي البيضة موجودين، ولكن مسألة ليش أنا أخطو خطوة وأنا عارف أن عواقبها وخيمة، أو أن ما رح أنجح في هذه الخطوة، أو أن النجاح أيضا يعني 20%. يعني هذه الأفكار أحيانا تدور في بال البعض لما نشوف بعض الحالات موجودة.
1: صحيح، اتفق معك فعلا. الواحد دائما انا انصح يعني الاخوه والاخوات ايضا دائما لما يدخل في مشروع يعمل دراسه، يشوف مدى الخطوره، يعني الريسك مانجمنت دائما هذا الاثر اللي هو ممكن انه يوقعه في هذه المشكله، وكيف ممكن يتفادى هذه الاشياء، وايضا موضوع السيوله الماليه مدى توفرها، ايضا المال هذا من وين بيكون وسيلته، هل هو مقترض، كيف اليه سداده، السداد هذا كيف بيكون. وايضا الانسان اذا كان عنده باك اب، يعني مثل اللي يقول عنده سند مثلا، او عنده مثلا مبلغ مالي لا سمح الله وقع في هذه الضائقه، يقول يرجع لهذا المبلغ ويسدد منه. لانه حقيقه يعني في كثير يعني ناس واقعين في مشاكل وفي تحديات هذه، والله يعينهم. يعني هي سبحان الله مرات يكون لاثر البزنس او العمل التجاري، يروح يعمل مشروع هو يعني حاسب حسبة، وتأتي يعني الأمور بعكس ذلك. سبحان الله مرات الظروف ما تساعد، مرات التوفيق من الله تعالى، وهذا كله رزق. ولكن الأمر لما يأخذ الإنسان باحتساب ويشوف إذا كان الأمر راح يعرضك يعني لخطورة ولتحدي أو مشكلة، نفترض أنه يتخارج من هذا العمل التجاري أو هذا البزنس أو كذا، يكون إحنا يوقف هذا النزيف اللي هو جالس يستنزفه من الطاقة أو المبالغ. فما نسأل الله إلا التوفيق والتيسير للجميع بإذن الله، وأنه ننصح دائما الأشخاص أنهم يكون عندهم هذه الإدارة المالية، وأنها تكون عندهم ثقافة الادخار، ويتجنبوا هذه التحديات والمشاكل، والواحد يعيش يعني بحسب قدراته
0: وإمكانياته بإذن الله تعالى. أنا أشكرك أستاذ بدر بوجودك معنا أيضا في هذه الدقائق الجميلة اللي استفدنا منك فيها.
1: الله يخليك، أنا شاكر لك تقديرك واهتمامك واستضافتنا في هذا اليوم المبارك، وأيضا استغل الفرصة أرفع آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولانا جلالة السلطان وأسرته الكريمة والأسرة المالكة الكريمة والشعب العماني أينما كان بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير جميعا بإذن الله،
0: وانت بألف خير وبصحة وسلامة إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك، في أمان الكريم.
1: بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك، مع السلامة. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ بدر بن عبد الله المحروقي، مستشار مالي، ونشكره أيضا على هذه النصائح القيمة، ونتمنى أن يكون أو تكون هذه الحلقة قد أيضا ساعدت المستمعين على فهم أهمية التخطيط المالي والاعتدال في الصرف، خصوصا في المواسم اللي تكثر فيها الالتزامات. دائما يعني تذكروا التوازن المالي

0: ما يعني الحرمان، بل يعني حسن الإدارة حتى نعيش براحة واستقرار طوال الشهر. احنا نتوقف للفترة الدينية لرفع أذان العصر ونعود لكم من جديد.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: أنا ما قدرت أقف الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
6: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال متابعينا الأكارم من مكة المكرمة ومن قلب المشاعر المقدسة. بدأ الحجاج اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، اليوم الذي تتجه فيه القلوب قبل الأقدام إلى الله وتتعالى. فيه أصوات التلبية من كل مكان. في مثل هذا اليوم المبارك تهيأ ضيوف الرحمن للوقوف على صعيد عرفات وينقلون إلى مشعر منى، ذلك المكان الذي يمتلي بالنور والطمأنينة، حيث يبيتون فيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدون الصلوات قصرا دون جمع وسط أجواء روحانية عظيمة تختلط فيها الدموع بالدعوات والخشوع بالأمل. وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج قديما كانوا يتزودون فيه بالماء استعدادا لترحلهم أو لرحلتهم إلى عرفات في مشهد يعكس معنى الاستعداد والطاعة والصبر. أما اليوم فما زال هذا اليوم يحمل ذات الهيبة وذات المعاني الإيمانية العميقة، حيث تكتسي منى ببياض الإحرام وتنبض الطرقات بخطى ملايين المسلمين الذين جاءوا من مختلف بقاع الأرض، يجمعهم دعاء واحد وغاية واحدة، رضا الله. وفي هذه اللحظات المباركة وعند الساعة تقريبا تكون أفواج الحجاج قد بدأت الاستقرار في منى، بينما تستمر التلبية والتكبير في أرجاء المكان، وتبقى الأنظار والقلوب متجهة نحو يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا. معنا على الهواء مباشرة الإعلامي الدكتور أحمد بن محمد المعمري من هناك. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
2: سعد الله أوقاتك بالنور والسرور أخوي عابدين، وأيضا كل التحية وكل التقدير لكل المستمعين الكرام هناك في سلطنة عمان، ولكل الأحباء اللي يستمعوا إلينا في هذه الأثناء ومن هذه المشاعر الطاهرة وهذا المكان الصادق حقيقة. يعني المشاعر تتلعثم عابدين، يعني ما نعرف كيف نبدأ معك.
1: الله يحفظك ويمدك بالصحة والعافية، وربما نغبطكم على هذه الأجواء والجميلة، المشاعر أيضا الصادقة، الدعوات التي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم كيف تصف لنا الأجواء الآن في مشعر منى مع توافد الحجاج في يوم التروية بالذات دكتور أحمد؟
2: نعم عابدين وأيضا كل المستمعين الكرام، يعني ما أعرف حقيقة من وين أبدأ وإيش أوصف، لكن اللي أقدر أقوله أن الأجواء هنا مهيبة، الأجواء مؤثرة. تشعر كأن العالم كله اجتمع على قلب واحد، على غاية واحدة، على هيئة واحدة، على شكل واحد. إحنا يمكن شاهدنا هذا التوافد العجيب الكبير جدا منذ الساعات الأولى، الحجاج هم يتوافدوا بملابس الإحرام البيضاء في هذا المشهد اللي يعني مهما وصفنا ومهما تكلمنا ومهما يمكن نقلنا من مشاعر ما تقدر توصلها لكل المستمع إلا لما يعيشها ويعيش أجواءها هنا داخل هذه المخيمات. هنا يمكن تشوف المساواة على يعني والطمأنينة والخشوع والطاعة على أدق التفاصيل في معناها الأصيل الحقيقي. هذا اللي احنا نعيشه. أصوات التلبية عابدين يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تملأ الحافلات، تملأ الطرقات، تملأ المكان. صورة مؤثرة تشعرك بعظمة هذه الرحلة الإيمانية. يعني أقول لك حالة من الطمأنينة، حالة من السكينة، شيء يعني ما أقدر حتى أعبر عنه رغم كثافة الأعداد، رغم الناس الكبيرة الهائلة، لكن حقيقة سكينة وكأن الجميع يعيش في حالة سلام داخلي.
1: الله، وما أجمل من سلام داخلي. أبرز المشاهد الإنسانية والإيمانية اللي لفتت انتباهك اليوم بين الحجاج؟
2: يمكن أنا أقدر أقول أن المكان خاصة منى ومخيمات منى هي ما مخيمات بس، أنا أقدر أقول أو أصفها محطة إيمانية عظيمة جدا جدا جدا. مشاهد التعاون الحاصل بين الحجاج بين مختلف من مختلف الجنسيات بشكل لافت جدا. عابدين وانت تمشي في الطريق يمر عليك اي واحد من اي جنسية، ممكن يعني يعطيك غرفة ماء، ممكن يعطيك مظلة، ممكن مثلا يعني هدية بسيطة. روح من التسامح ومن العطاء يعني منبثقة أو منتشرة في هذا المكان. يعني يمكن واحدة من المشاهد اللي فعلا يعني تربكك أساسا وأنت تشوفها وتعيشها. كبار السن يعني والله أنا ما أقدر أقول كلمة لما أشوف كبار السن بعكازهم اللي ظهره اللي رجله اللي يمكن نظره ضعيف، وهم يجاهدوا ويصيروا. أحيانا لما تشوف هذا المشهد وهم يمشوا تقول إذا هذا لا، ويعني جالسين يعني يقدموا أفضل نموذج للطاعة للعبادة، فما بالي أنا رجل شاب مكتمل البنية والجسمانية والعقل والذهن والنظر والقوة. فما أعتقد أن في شيء يخليك أنك تتردد. هم عندهم فرحة غريبة. يعني اليوم أنا أسأل بعض الشياب الكبار السن أقولهم كيف شعوركم؟ والله أول ما يتكلم الابتسامة صدقة، يقول فرح فرح، أشعر بفرح. يعني هذا كأن حلم عمر بالنسبة لهم. وبعضهم حقيقة يعني ما شاء الله من من من الخشوع ومن الهيبة، لما تسألهم بس عن الشعور الدموع تسبقهم عابدين قبل ما يتكلم.
1: الله،
2: يعني أكثر ما يلامس أكثر شيء، يعني إيش أكثر من هذه المشاهد إيش أقدر أوصف يعني.
1: نعم بالفعل، لا يوجد وصف لمثل هذه المشاعر. اليوم كيف تبدو استعدادات الجهات أيضا المنظمة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا اليوم وأنتم قريبين من المشهد بشكل كبير دكتور أحمد؟
2: أنا يمكن أنطلق من زاوية جدا رائعة ومميزة وشدتنا هذه السنة، إضافة طبعا وهذا شيء يشهد له الجميع إلى الجهود العظيمة والتنظيمية الكبيرة الواضحة منذ وصول الحجيج إلى المطار وعمليات الاستقبال والتنظيم وانسيابية الحركة. أحب أركز إلى زاوية كذا مميزة اللي هي زاوية استخدام التقنية اليوم. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن التقنية صارت لها أثر. صدق أن من المطار وأنت تسجل بياناتك في عند الاستقبال أو عند نهاء الإجراءات، من هذه اللحظة يعرف أنت يعني تبع أي حملة، أنت وين ساكن بالضبط، أنت كم رقم الغرفة اللي تسكن فيها. والنقطة الجميلة أن أوريدي أنت ما تستلم حقيبتك أصلا، أنت كحاج تقدم لك خدمة رائعة استثنائية من مطار جدة، توصلك الحقيبة لحد باب الغرفة اللي عندك. أنت بس روح ويودوك إلى قاعة للاستقبال فيها المياه وفيها يعني استقبال جميل ورائع، ومنها مباشرة تتجه إلى الحافلة اللي تنقلك إلى المقر سكنك، وبعدها توصلك الحقيبة إلى عندك. هذه واحدة من النقاط الحلوة. بالنسبة أيضا لبطاقة نسك، هذه يعني بس ما مجرد بطاقة تحملها معك، هذه عبارة عن يعني مركز معلومات متكامل عنك أنت كشخص، فيها باركود تقرأ من أي جهاز تليفون من أي جهاز نقال. هذا الباركود أول ما تقرأ على هذه البطاقة تطلع لك كل تفاصيل بياناتك، أنت وين ساكن في ميناء، وين ساكن في مكة، وين ساكن في المدينة، وين موقع المخيم في عرفة، من الحملة اللي تنتسب لها، كم رقم هاتف صاحب الحملة اللي أنت موجود فيها. يعني ما راح تتوه، وحتى لو صار في يعني أحدهم تاه في أي مكان اسأل أي شخص يقرأ لك هذا الباركود يطلع لك كل تفاصيلك. فما شاء الله يعني التقنية اليوم صارت جدا رائعة ومميزة. وعلى فكرة لما تضغط على أو تنقر على نقرة السكن اللي أنت ساكن فيه يطلع لك على طول اللي هي الخرائط اللي توصلك إلى نفس المكان هذا اللي هي عن طريق الجوجل ماب مربوطة.
1: الحمد لله، يعني التقنية مثل ما ذكرت يعني صارت موجودة وبشكل كبير وساعدت أيضا حجاج بيت الله الحرام. نعم
2: نعم، في نقطة عابدين أيضا أحب أشير لها، ويعني كلمة الحق أيضا تقال لبعثة الحج العمانية على دورهم اللي شهدناه حقيقة، متابعتهم تواصلهم. احنا من أول يوم وصلنا المساء جايونا وفد من البعثة إلى مقر السكن، جلسوا معنا ياخذوا كذا حقاق عشوائيين يسألوهم الحملة إيش قدمت لكم؟ هل عندكم إشكاليات؟ هل تريدوا شيء من البعثة؟ يخبرونا أن البعثة فيها وفد طبي متكامل لأي حاجة طبية تريدوها. أخبرونا أن إذا في شيء طارئ جدا ممكن تتصل على هذا الرقم وتوصل لعندكم سيارة الإسعاف تنقلكم إلى المستشفى إن تطلب الأمر. عندهم يعني كل الخدمات اللوجستية اللي يحتاجها الحاج، وكأنه في عمان، يعني كأنه في بلاده، يوفروا له كل هذه الخدمة. وأيضا الجانب التعريفي والتوعوي في قناة الواتساب الخاصة بحملة البعثة، أيضا حسابهم عبر الانستغرام ما شاء الله جالس يغذي بشكل يومي الحجيج اللي موجودين هنا بكل البيانات، بكل التفاصيل، بالتوصيات، كيف يتصرف، أيضا الجوانب الدينية، لو احتاج إلى إفتاء، أرقام متوفرة على مدار الساعة تتواصل معهم. الجهود أيضا هناك في مخيم، هنا في مخيم منى، يعني ما شاء الله تنظيم هذه السنة يعني جميل. المخيمات تهيئتها بشكل جدا رائع، مثقفه، مكيفه، تم زياده اعداد المكيفات حتى ايضا توفر يعني روحانيه وبروده لكل الحجاج القاطنين فيها. تم اضافه عدد من دورات المياه، وهذا ايضا لمسناه، قلت اللي هي الازدحام اللي كان يتواصفوه الحجاج سابقا انك توقف عند دوره المياه بالساعات حد ما توصل. هذا الحمد لله يعني أقدر أقول أنه شبه تلاشى عن المرات الماضية.
1: ما شاء الله، لله الحمد والمنة. هل ما زالت أصوات التلبية والتكبيرات تملأ أرجاء المشاعر كما نراها دائما في النقل المباشر، ولا في الواقع مختلف؟
2: اللي أنا أقدر أقول اللي تشوفوه أو تسمعوه ما يوصل 10% عن الواقع اللي إحنا نعيشه هنا. يعني التأثير، الأصوات، الجميل إن مهما اختلفت لهجتك، لغتك، جنسيتك، من أي بقعة من بقاع الأرض، أنت تلبي بتلبية واحدة موحدة بلغة واحدة موحدة، تشهد على قيمة وأهمية اللغة العربية في إيصال المعنى الحقيقي لهذا الشعور اللي نحن نعيشه اليوم. وكفانا فخرا أن نكون عرب، نؤديها بصحة ونؤديها يعني بدون تكسير وبأجمل نطق. وهذا اليوم تشعر بأهمية هذه اللغة التي تعتبر في هذه الأثناء هي لغة العالم، ولغة يعني أقدر أقول لغة السماوات والأرض، التي تنطلق من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتعانق عنان السماء في هذه المشاهد الجميلة، والتي تستعد أيضا. والأصوات الجماعية أحيانا لها شعور استثنائي جدا جدا جدا في هذه التلبية، وكأن كل المكان أو كل بقعة هنا يعني تنبض بهذا الإيمان، بهذه الروح، استعدادا طبعا لليوم الأعظم، يوم غد، يوم عرفة، اللي حقيقة متشوقين كل الشوق أن نعيش يتجرد فيها كل إنسان، كل حاضر اليوم الله من هذه الحياة الدنيا، ويبقى فقط الرابط الوحيد، الاتصال المباشر بينه وبين ربه.
1: ونعم بالله، يعني ربما شعور ذكرته قبل لا أذكر لك السؤال، يعني الغد أيضا وقوف على عرفة، بعرفة غدا، يعني الشعور ربما يكون مختلف، جميل ورائع، وربما نحن نشعر به هنا أيضا وأنتم هناك. فنسأل الله لكم القبول بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة تود قولها دكتور أحمد في نهاية حديثي معك.
2: أنا أولا أشكرك عبدين أنك أنت سلطت الضوء على هذه المساحة الرائعة، ويمكن يعني ما قلته أو ما وصفته هو يعني لا يصل إلى جزء بسيط من مشاعر الناس اللي جالسة تعيش في هذا المكان.
1: بالفعل.
2: الجميع هنا يحمل دعاء، يحمل أمنية، يحمل أمل، يحمل يعني كل واحد وعنده وهو جاي ومحمل بشيء يأمل أن يتحقق سواء في الدنيا أو في الآخرة في هذا المكان الطاهر. اللي أقوله أن رسالتي لكل إخواني الشباب اللي يسمعوني، اللي عند المقدرة، اللي عند الاستطاعة، الاستطاعة الجسمانية، الاستطاعة المالية، الاستطاعة الذهنية، الاستطاعة الاجتماعية، إن كانت، والله لا تفوت هذه اللحظات ولأن أداءها وأنت شباب أفضل بمليون مرة أنك تأديها وأنت يعني كبير في السن، مثقل بالهموم، مثقل ربما بالآلام، المفاصل، الظهر، يمكن ذهنيا، يمكن النظر. اليوم يحتاج هذه العبادة إلى طاقة شبابية متوقدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يا رب في أدائها اليوم وبكرة وبعد بكرة والأيام التشريق القادمة، وأن يكتبها لكل من يتمناها يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. ربي يمدك بالصحة والعافية وتعودون لنا سالمين غانمين هكذا بإذن المولى عز وجل.
2: آمين يا رب العالمين. شكرا
1: شكرا
2: جزيلا،
1: شكرا لك،
2: تحياتي أيضا لكل
1: في
2: الناس.
1: أمان الكريم. إذن كان معنا متابعينا الإعلامي الدكتور أحمد بن محمد المعمري من هناك من منى، كل التوفيق إن شاء الله، وتقبل الله طاعتهم يا رب العالمين، وما أجمل هذه الروحانية الجميلة. في ختام برنامج صوت الشباب تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ، وفي أمان الكريم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح
5: الياسمين، يا صباح.
1: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد واخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، سماعا لإذاعة الشباب، أهلا بكم على الهواء مباشرة في لقاء جديد متواصل معكم بإذن الله في هذا المساء ومساء كل يوم عبر أثير الشباب FM. مساء الطاقات الموقدة دائما في شبابنا، نتمنى إن شاء الله اليوم تعيشوا معنا أجواء مسائية مختلفة متجددة بالتنوع وبالمعلومات باللقاءات أيضا الثرية اللي تجمعنا مع ضيوفنا في استوديو 5 وتستمتعوا في مشاويركم بإذن الله. وإجازة سعيدة مقدما لكل الأحبة، واللي مغير مناوبته الآن متجه إلى المناوبة الليلية في المراكز الصحية، المستشفيات، شرطة عمان السلطانية، في أيضا المواقع الخدمية المجتمعية. نتمنى التوفيق لكم جميعا بإذن الله، ويوم سعيد لكل الأحباب، واللي رايح يزور مريض الله يشفي مريضكم يا رب ويشفي مرضى المسلمين جميعا. في حلقة اليوم عندنا مجموعة من الموضوعات بعد الفاصل الأول بنطرحها مباشرة، لكن أكيد أنا حابة أرحب أيضا بزميلي العزيز الغالي جلال الخويطري اللي يسلم عليكم ويتمنى لكم مساء سعيد، وإن شاء الله دعواتكم مستجابة في هذه الأيام المباركة ودعواتكم الصادقة لنا ولفريق عمل إذاعة الشباب. نبدأ معكم المشوار، الله يحفظكم وحياكم الله معانا، عدنان الميمني معكم على الهواء مباشرة، والإخراج بالإيقاعات الفنية جلال الخويطري.

0: استوديو خمسة.
1: وانا التقط السيلفي في التلفون ذكرتني ذكرتني الالتقاطة بالسيلفي بأغنية سيلفي إذا تتذكروا، وأكيد الناس بتستخدم سيلفي في أيام العيد، المناسبات أو زيارتهم لبعض المشاريع الصغيرة المتوسطة، أماكن شراء الحلوى، المواشي. اليوم أكيد الكثير منكم أيضا يعيش تفاصيل الاستعداد لاستقبال أيام العيد السعيد بإذن الله. نتمنى إن شاء الله عيد سعيد يملأه الصحة والعافية على أجسادكم، والفرح والسرور والبهجة على محياكم، وسعيد جدا بانضمام الأصدقاء والمتابعين. اليوم يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو المحطة الأولى والبداية الفعلية لمناسك الحج، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا قديما يتزودون فيه بالماء ويرتوون منه قبل الخروج إلى قبل الخروج إلى عرفات، حيث لم تكن تتوفر المياه في ذلك الوقت. أبرز أعمال يوم التروية الإحرام. يبدأ الحجاج بالإحرام من أماكنهم بمكة المكرمة أو من داخل خيامهم لمن كان مقيما فيها، والتوجه إلى منى. يتدفق طبعا الحجاج إلى مشاعر منى قبل الظهر ويقضون فيها بقية يومهم. أداء الصلوات، يصلون في منى صلوات الخمس، الظهر، العصر، المغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع، اقتداء بسنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة.

0: أيضا يقومون الحجاج بالمبيت، مبيت الحجاج ليلتهم في منى استعدادا للتوجه إلى عرفات في صباح اليوم التالي، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. يعد هذا اليوم محطة لتهيئة الإنسان روحانيا وجسديا، حيث يكثر فيها الحجاج من الذكر والدعاء وترديد التلبية. ويمكنك معرفة كل هذه التفاصيل من خلال متابعة أيضا الموضوعات المطروحة أو من خلال النقل المباشر لإذاعة سلطنة عمان وتلفزيون سلطنة عمان.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
0: أهلا بكم مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم ومن الحجاج كل هذه الطاعات والدعوات الصادقة. ونتمنى أيضا لحجاج بيوتنا، بيوت الأسر العمانية، إن شاء الله التوفيق والعودة بسلامة إلى البيت وأرض الوطن. تحية لكم جميعا، حياكم الله معنا ويا مرحبا بكل المتابعين والمستمعين.

بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطانية اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 للهجرة وفرحة المسلمين بقدوم مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاء وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا للرسائل الواردة منكم على رقم الواتساب على 7244209، ومتابعتكم لقناة أيضا إذاعة الشباب على الواتساب على 7244209. لكل ما هو جديد ولبرامج إذاعة الشباب بإمكانكم الاشتراك والمتابعة على هذا الرقم وعلى رقم الواتساب. تحية مسائية لكم جميعا، بالتحديد نتجه بداية إلى الرسالة الأولى من فاطمة عيد أم غيث المحروقية، تقول في 10 ذي الحجة العاقل لا يراقب فقط عدد صلواته وصدقاته، بل يراقب أيضا ما الذي أرهق قلبه بصمت طوال السنة، أي علاقة استنزفته، أي فكرة سرقت سلامه، أي شخص جعله يعيش في حالة دفاع عن نفس دائم، أي ذنب جعله يفقد يعني خفة الداخلية. بعض الناس يظنون أن الإنهاك النفسي يأتي من الأحداث الكبيرة فقط، بينما الحقيقة أن التراكمات الصغيرة هي أكثر ما يهدم الإنسان. رسالة متأخرة، لكن ضغط مستمر، مقارنة يومية، كتمان طويل، تظاهر دائم بأن كل شيء بخير. علم النفس يقول، علم النفس الحقيقي يبدأ من لحظة صدق ما الذي يستنزفني دون أن أشعر.

0: من الأمل والطاقة الإيجابية. سعيدين جدا بهذا التواصل المستمر منك، وإن شاء الله تكون على السمع واسمع صوتك اليوم على 2-4-6-9-8-1-5-1. يقول تحياتي لجميع المستمعين، بالأخص لكل من يعرف طبيعي، هذا هو لقب وسامي العبدلي. عدنان كيف حالك حبيبي؟ طمني عليك، نورت الإذاعة وعلى المستمعين. تحية خاصة جدا ليعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والله يسعد الجميع، الله يبشرك بالخير إن شاء الله وبما يسرك يا رب العالمين. شكرا لك، إن شاء الله أسمع صوتك اليوم. وعد وعد، أنا عطيت الوعد وأنا قلت الوعد، بس إن شاء الله أنت بعد ردت معي إني وعد بتصل على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونبدأ نستقبل أيضا مكالمات المستمعين. يا مرحبا وسهلا.
1: يا أستاذ عدنان كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير
1: الحمد لله على سلامتك يا أخي.
0: الله يسلمك، كيف الحال؟
1: أنا بسألك فجأة، بغيت أتصل أسلم عليك وأتمنى عليك، كيف حالك يا أخي؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: معك إذا تذكرنا عبد الرحمن. معك
0: أتذكرك يا عبد الرحمن، كيف
1: بارك
0: حالك؟
1: بارك الله فيك يا أخي. أنا بصراحة أنا أمس حاولت أتصل من أجل بس أسلم عليك لكني ما حصلت على خط.
0: عزيز وغالي، كيف أمورك عبد الرحمن؟ طمني عليك.
1: الحمد لله أسمع صوتك يا أخي، أنت والمخرج الكريم، الله يعزكم يا أخي.
0: يسلم عليك المخرج، سلام من كثير. انت امورك تمام؟
1: الحمد لله ما دام اسمع صوتك، لان انا صراحه اسال عنك مع زملائكم المذيعين احمد درويش واختكم الفاضل ندى.
0: ما تقصر، جزاك الله الف خير، اهم شيء اني سمعت صوتك، وان شاء الله ان شاء الله دائما كذا، الله يجمعنا بايام جميله وان شاء الله ياجرنا يا رب
1: ان شاء الله
0: العالمين.
1: طهور طهور ان شاء الله، طهور يا اخي طهور ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين
1: ان شاء الله. هذا لم تاتيك هذه الغمه ان شاء الله باذن الله تعالى يا اخي.
0: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله.
1: اليوم على أساس أنا استشرت سألونك، ما أردت أدخل في الموضوع لأن كون أن ما مش متعجل في أمر أن أسلم عليك، ما أردت أن أعرف الموضوع.
0: جزاك الله ألف خير، شكرا يا عبد الرحمن، مساءك سعيد وكل عام وأنت بخير.
1: وأنت طيب يا أخي، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
1: المرات القادمة تشارك على الموضوع
0: إن شاء الله بإذن الله، أسمع صوتك على خير. 2-4-6-9-8-1-5-1. أحيانا يعني لما تسمع الكلام الطيب ما تعرف كيف ترد على طيبة الناس اللي تبادلك هذه المشاعر الصادقة والدعوات الصادقة، والحمد لله رب العالمين إنه إن شاء الله تكون هذه الدعوات دائما مرفوعة إلى الله سبحانه وتعالى ومستجابة بإذن الله، والله يعطي الصحة والعافية الجميع. معانا سعد الهدابي، حياك الله يا سعد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو عبد الله.
0: كيف حالك؟ عساك بخير.
2: كيف أمورك؟ إيش أخبارك؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
2: أمس عليك وأمس على مخرجنا أبو فخر وعلى من كل يسأل دائما وابدا عن اخونا ابو عبد الله ابو هزاع.
0: حياك الله يا مرحبا، بيزعل ولدي عبد العزيز، يقول كله ينادوك ابو عبد الله. عبد الله
2: يا الله عبد العزيز
0: الله يحفظهم ان شاء الله. كيف امورك انت يا سعد؟
2: الحمد لله، كيف امورك؟ طمنا عليك. صراحه في الفترات السابقه كنا دائما وابدا نسال عنك، نتواصل معك، وصحتك صراحة تهمنا يا أبو عبد الله.
0: عزيز وغالي، وكلكم أسرة وأحباب، سعيد جدا أكيد بسؤالكم دائما.
2: وبهذا الاتصال وبتواجد أبو عبد الله لليوم الثاني، سبحان الله أمس ما سنحت لي الفرصة، أنا صراحة كتبت كمين بيت لأبو عبد الله.
0: الله بتحرجني أنا بعدين ما بعرف أرد عليك، يلا قول.
2: أقول بدوة سلام الله عليكم راعين المقام، بدوة سلام الله عليكم راعين المقام، الشوق عذبني واني جاي انكم مشتاق، ناس عزيزة ولكم في القلب مقدار، بنعمه كريمة هلت علينا من رب العباد، بفرحة عظيمة اليوم من بعد الغياب، الميمني عدنان انت ساس الغلاء، قلوبنا ما هي مرتاحة تسأل عنكم، بطلتك اليوم هو أكبر فخر.
0: الله، أنتوا أكبر فخر يا سعد، تأكد أن أنتوا أكبر فخر ونعمة من الله سبحانه وتعالى، أن أرواحكم الطيبة دائما موجودة وسؤالكم أيضا موجود وجزء من حياتي ويومياتي.
2: والله أنت دائما وأبدا، أنا الشباب اللي تواصلوا معي قالوا سعد أنت الظاهر ان فاتتك الحلقه امس، لان

0: ابو عبد الله اللي مقدم البرنامج. سبحان الله اليوم جلست وجالس ادندن على كمين كلمه واركب الكلمات لك.
1: عجبتني الكلمات، يبالك ترسل لي المقطع على الانستغرام، والاهل قالوا لي يبلغوني سلامك وسؤالك الدائم ايضا على منصات التواصل الاجتماعي.
0: والله ابدا بتظل عزيز وبتظل هذه الاذاعه كل من ينتمي اليها صراحه عزيزين، و انتوا اصبحتوا جزء لا يتجزا منا يا ابو عبد الله.
1: الله يحفظك ويعلي من قدرك يا رب العالمين. شكرا، جزاك الله الف خير. الله يحفظك.
0: شكرا يا ابو عبد الله. شكرا.
1: تسلم الغالي. 2-4-6-9-8-1-5-1-7 خطوط على هذا الرقم، اريدها زحمه اليوم، الارقام كلها تمتلئ، لان بالامس حقيقه ان الوقت مر بشكل سريع جدا وما قدرنا ناخذ اتصالات المستمعين. بحاول اخذ اتصال اخر وبعد ذلك بروح فاصل. الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: على السلامه ابو عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله يا ابو قيصر، كيف حالك؟ عساك بخير.
2: اسال عنك. أنا الحمد لله، الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك، كيف امورك؟ طمني عنك الوالد ابو قيصر.
2: بنعمه الحمد لله بصحه.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: فرحنا بسمعنا صوتك.
1: وأنا فرحت أن أسمع صوتكم وأنتم بخير أيضا.
2: كيف حال أخوتك وزملائك منك؟
1: كلهم بخير، ما شاكين بس الحمد لله.
2: في الهلال والمديع كلكم بخير منك.
1: كلنا بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
2: حمدان من زمان ما سمعنا صوتك.
1: إن شاء الله الله يعطي الصحة والعافية، تسمعوا الأيام الحلوة اللي تجمعكم فيه يوم الجمعة والسبت صباح الياسمين إن شاء الله.
2: إن شاء الله على الحياة.
1: أنت كيف أمورك؟ طيب
2: الحمد لله. نعم الحمد لله.
1: مستعد حل العيد؟
2: مستعدين الحمد لله على الصحة والعافية
1: الحمد لله. هذه أهم نعمة،
2: الأمن والأمان، هذا النعمة.
1: نعم.
2: ويدوم قائدنا المعظم حفظ الله ورعاه إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
2: والمالكة جميعا.
1: آمين.
2: على نسلم على عبد الرحمن ما اسمه صوته، وأبو سلطان من هذا من العين، وأبو منصور هذا الفقيرة بدر بن أحمد من الفقيرة.
1: صحيح، إن شاء الله أسمع صوتهم أنا كذلك اليوم. صحيح. ومشاركتهم تكون حاضرة في حلقة اليوم
2: إن شاء الله. بلهم السلام وإمرأة كذلك ما أسمعنا على صوتهم.
1: يبلغ السلام وصاحب السلام إن شاء الله سالم يا رب.
2: جزا حبي نسلم عليك. من أمس حاول طول للمغرب أنا جالس أحط ماشي.
1: عزيز وغالي يا أبو قيصر، سعيد جدا بسمع صوتك. شكرا الوالد.
2: سلم على عبد الله اخوته منك
1: ان شاء الله. يسلم عليك جلال، شكرا، جزاك الله الف خير الوالد ابو قيصر. في يقول لي جلال ما نروح فاصل. طيب نروح مكالمه بعدين نروح فاصل بعدين نرجع للمكالمات. الو، راحت المكالمة. طيب خلينا نروح إلى الفاصل. نذكركم بأرقام التواصل 724-4200، لكن مشاركتكم بالصوت وبالإحساس ومشاعركم أكيد تكون كذا مع صوتكم، تعطينا دافع، تعطينا قوة، وتعطي كثير من المستمعين أيضا الابتسامة والسعادة. معانا سامي العبدلي، طبيعي. وإن شاء الله دائما أيامك طبيعية يا سامي. مساء الخير.
3: مساء النور، أخبارك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله بنعمة، كيف حالك؟
3: كيف أمورك؟ تمام
1: الحمد لله بنعمة، دامك بخير. يا هلا وسهلا فيك.
3: الحمد لله رب العالمين. عاد حبينا نسمع صوتك، نورت الإذاعات، نورت المستمعين.
1: أنا يعني ما أعرف كيف أشكرك حقيقة يا سامي، وجزاك الله ألف خير. شكرا على سؤالك وتواصلك الشخصي، وجودك أيضا يعني بلغوني أن حاولت تكون موجود في المستشفى ولكن يعني ما كانت في فرصة أني ألتقي فيك يعني، والحمد لله عدت الأيام وإن شاء الله إن شاء الله نلتقي هذه الأيام بإذن الله.
3: واجبنا الاتجاه من نحبهم ونعزهم ونحترمهم.
1: جزاك الله ألف خير. كيف أمورك؟ طمني عنك.
3: الحمد لله الغالي، نشكر الله على كل حال. دام انت بصحة وعافية نحن بصحة وعافية.
1: تعرف يا سامي، يعني ذكرتني بموقف جميل وممكن المستمعين ما يعرفوا هالشيء. كنت تدعي بشكل كبير جدا لأخونا يعقوب.
3: نعم.
1: كان يمر بوعكة صحية، وسبحان الله سألتك عنه عشان أطمن عنه، وبعد ذلك أنا مريت بوعكة صحية، فسبحان الله صار التواصل بيننا، وصار أيضا السؤال مستمر عن بعضنا. والله يديم هالمحبة إن شاء الله.
3: أجل وعافية الغالي، أجل واجبنا واجبنا تجاهك.
1: مستعد للعيد ولا بعدك؟
3: لا مستعدين. وين أخي؟
1: وين أخ عن الزحمة؟
3: لا عن نفسي أنا من سنين مستعد، قبل بعيد قبل عيد رمضان شهر شهر بشوي بشهرين عن
1: عيدين جاهزين
3: خلاص.
1: أغلب الشباب كذا يعني، إذا خيطوا لعيد الفطر يخيطوا مرة واحدة لعيد الأضحى عشان يقول لك عن الزحمة، مرة واحدة خيط كده. خمسة ستة.
3: إي والله أنا متعود كذا، قبل رمضان بشهر بشهرين خلص أمورنا كامل في البيت عشان ما نروح نكتب هذه الزحمة.
1: يقول الحشرة مع الناس عيد عشان تحس بالعيد.
3: لا لا أبدا ما كذا.
1: ولا أنت ما مع هذه المقولة؟
3: أبدا ما معها.
1: ما معها.
3: اللي جينا يكفينا نحن اللي يوميا ساعتين ساعة وساعتين لربع من المعبيلة لمطرح في زحمة المطار وربع والمعبيلة والخوض والحيل والموالح يكفي.
1: خلاص تحس نفسك خلاص تكتفي تبى تجلس.
3: بعدنا بعدنا نزيد في العيد.
1: زين زين، كل حشرة العيد بعد حلوة مع الأهل والأصدقاء والأحباب.
3: أكيد أكيد فعلا.
1: الله يجمعنا بخير يا سامي. آمين. شكرا آمين. جزيلا آمين. وشكرا انك اتصلت أمانة، يعني انت مقل جدا في الاتصالات.
3: من أمس والله ما مسك معي الخط، والسيابي يعقوب السيابي بعد وصل لي تحية لك، يسلم عليك كثير كثير.
1: ان شاء الله اسمع صوته ان شاء الله بإذن الله.
3: بإذن الله بسمع بإذن الله.
1: ما تكون هذه آخر مكالمة منك يا سامي وتكتفي فقط في الرسائل، خليك دائما كده متفاعل معانا.
3: حبيبي عدنان والله أنا ما أحب أتصل بأمانة، يعني
1: أنا عارف
3: للعلم يعني كل الإذاعات يطلبوا مني هذا الطلب، على فكرة أنا ما مستمر بإذاعة واحدة، كل الإذاعات متواصل فيها وكلهم يطلبوا نفس الطلب وأنا أرفض، بس أنت غير عزيز وغالي.
1: وأنت غالي، وخليني عشان أنا غالي وأنت غالي خلينا نسمع صوتك بين فترة والثانية بإذن الله
3: ما طلب شيء.
1: شكرا شكرا جزيلا لك يا سامي. الله يحفظك الله يحفظك.

حياكم الله مستمعينا ويا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا. سعيد جدا، ما أعرف إيش أقول على هالمحبة، هالكلمات الله يديمها من محبة يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكل المتابعين، سعيد جدا بمتابعتكم لأثير إذاعة الشباب، سعيد جدا أيضا بتواصلكم المباشر على رقم الهاتف 7244200009، هذا هو رقم الواتساب وقناة التواصل المباشرة مع المستمعين. أما للمشاركة معنا 7 خطوط على هذا الرقم بالتحديد اللي هو 24698151. الحمد لله أني لازلت حافظ الأرقام. دوليا لمتابعينا عبر تطبيق منصة عين أو المشتركين على قناة الواتساب لإذاعة الشباب، المشتركين بإمكانكم أيضا المشاركة معنا مباشرة على رقم الاستوديو 00968249982. أروح للرسائل شوي وبعد ذلك أروح لمجموعة الأخبار اللي حضرناها لكم اليوم. أم علي الوردي، مساء الخير يا أم علي، كيف حالك؟ عساك بخير. تقول أم علي لكم: تعودوا أن تركضوا للوصول وليس من أجل الهرب، إن غاية النجاح ليس النجاة، أن ترجعكم رغبة وليست هزيمة. محبكم عبد الله الرواحي أبو علي. تحية خاصة إلى أم علي الوردي، حياكم الله ويا مرحبا فيكم. شكرا جزيلا أيضا لسالم سليمان العاصمي، شكرا جزيلا، مساء الخير، رسالة طويلة لكن باختصار نقرأها: هناك أشخاص عندما يخطئون لا يملكون شجاعة الاعتراف فيبدأون رحلة البحث عن أخطائك. أنت لا يصلح ما فعلوه، بل ليهربوا من مواجهة أنفسهم، يظنون أن تبادل الاتهامات يطفي الحقيقة وأن كشف عيوب غيرهم يمنحهم البراءة، لكن الفرق كبير بين من يزيل ثم يندم ومن يزيل ثم يتحول إلى قاض على الناس. النفوس الراقية تحاسب نفسها بصمت، أما النفوس الناقصة فتعيش منشغلة بتشويه الآخرين، لأن الاعتراف بالخطأ يحتاج إلى تربية، بينما تبرير لا يحتاج سوى غرور ووقفة مع النفس. أعتقد كلامك جميل يا سالم العاصمي، ولكن وقته المساء كذا نعاتب؟ هل هذا في عتاب لبعض الأشخاص؟ هل في موقف خلاك تكتب هذا الكلام أو تقرأه؟ يقول: يا ريت لو تحطوا لي وحشت الدار عبد الله رويشد. الأغنية لا تتناسب مع الكلمات أو المقطع اللي رسلته، لكن بنسمع عبد الله رويشد لخاطرك، وإن شاء الله نسمع صوتك أيضا يا عبد الله. شكرا يا عبد الله أيضا على تواصلك. سالم العاصمي، قرأنا رسالتك. عبد الله شكرا على أيضا إطرائك الطيب، يسلم على جلال بشكل كبير جدا، عبد الله الكعبي، جلال سلام لعبد الله. يقول: نبي نسمع أيضا أغنية ميحت حمد، أغنية عقلي وروحي، وهذه حلوة ورطب وتباشير العيد. شكرا لكم في الأيام المباركة من الحج، لا تجعل نصيبك منها مجرد متابعة أو أمنيات مؤجلة، هذه أيام ترفع فيها الدعوات وتغفر فيها الزلات وتلين فيها القلوب لمن صدق مع الله. اكثروا من الذكر والاستغفار والصدقة وصلة الرحم وطيب الكلمة، وحيوا قلوبكم قبل أعمالكم، فبعض المواسم لا تتكرر وبعض النفحات إن فاتت لا تعوض. اللهم اجعلنا بإذن الله، اجعل لنا فيها دعوة لا ترد وقلبا مطمئنا وأثرا طيبا يبقى. كل الشكر للجميع، كل التقدير للمتابعين، مساكم سعيد. عندي رسالة من سليمان بن سعيد العاصمي، يقول: شخصيات تستنزف طاقتك، الشخص الدرامي الذي يضخم الأمور ويعيشك توتر مستمر، الشخص السلبي المتشائم، الشخص الشكاي، الشخص الذي يستنزف وقتك ولا يضيف لك شيئا، الشخص المتطفل الذي يتدخل في خصوصياتك، الشخص الذي يستفيد منك دون اعتبار لمشاعرك. أي شخص يحترمك احترمه، واللي يحترم خصوصيتك هذا الشخص المناسب. الشخص اللي يطلب بدون ما يعطي هذا من الأشخاص اللي لا تحاول
توطد علاقتك معهم. الشخص اللي يقلل منك ويشعرك دائما بأنك أقل منه، يعني يستنقصك، ما معنى هذا؟ ابتعد عنه. الشخص الاتكالي اللي يعتمد عليك في كل شيء، ويا كثر الأشخاص الاتكاليين. لكن يا سليمان بن سعيد العاصمي، يعني نتوكل على الله ونخلي علاقاتنا طيبة مع الناس. تحية مسائية لك، شكرا على تواصلك معنا. معنا أيضا أخوي أبو قابوس، اليوم مناسبة يوم عيد ميلادي، الحمد لله على السلامة أخوي عدنان، مبارك عليكم عيد الأضحى المبارك يوم عرفة، أقبل الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هلا عدنان، معكم شيخة الحارثية أيضا من إبرة، تقول دروب السلام للجميع ودرب البلد والرب حافظ. وتحية لأخوي أبو قابوس، اليوم مناسبة يوم عيد ميلاده وهو يتابع البرنامج، إن شاء الله توصل للتهنئة. خلفان أيضا تحية لك يا خلفان المعمري، سعيدين جدا بتواصلك معنا. 24698151 محمد السالم، ماذا يقول محمد السالم في هذه الأغنية؟ يقول محمد السالم طبعا أكيد من خلال هذه الأغنية مجموعة من الكلمات العتابية نسمعها، وهي جديد أيضا الساحة الغنائية، أعوف كل شيء يعني أترك كل شيء. لكن لا تعوفش كل شيء يا محمد السالم، 2026 متصدرة لازالت الأغنية المشهد الغنائي للفنان محمد السالم. عموما مجموعة أيضا من الأخبار، مجموعة من الأعمال المسرحية والفنية، بنروح بعد شوي إن شاء الله إلى أيضا مجموعة من اللقاءات اللي تجمعنا مع الفنانين عبر تلفزيون سلطنة عمان، بتتابعوا إن شاء الله جلسات نغم في أيام عيد الأضحى المبارك.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إن شاء الله في أيام عيد الأضحى المبارك باقة برامجية منوعة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، إن كانت قناة الشباب أو الإذاعة العامة أو القناة الأجنبية. شبكة إذاعة سلطنة عمان بتقدم لكم باقة منوعة من البرامج. تلفزيون سلطنة عمان أيضا قام بتسجيل على مسرح وزارة الإعلام جلسات نغم الغنائية بأصوات الشباب من خلال أيضا طاقاتهم، أصوات متجددة، أصوات جميلة في الساحة الغنائية. بتشارك هذا العام في جلسات نغم اللي تم تصويره في وزارة الإعلام على مسرح وزارة الإعلام الفنانة أشواق، بعد ما تابعنا أيضا كثير من الأغاني اللي حققت متابعة كبيرة جدا، وأيضا مشاركتها في دار الأوبرا السلطانية. وأعتقد أنه هذا فخر لكل فنان أن يقف على مسرح دار الأوبرا السلطانية. أشواق من الأصوات المميزة، لها حضور جميل جدا في دولة الكويت، وهنا أيضا لها مجموعة من الأغاني، وأكيد هي ما غريبة عليكم، هي أيضا في كل بيت صوتها موجود مع كثير من المقاطع الغنائية عبر الريلز في منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حضورها الغنائي المسرحي أو من خلال أيضا شاشة التلفزيون وحضورها مع صوتها اللي يميز الفنانة أشواق. نمسي عليك بالخير أشواق، سعيدين جدا بتواصلك معنا، وكل عام وانت بخير مقدما.
1: صحة وسلامة أخوي عدنان، وسعيدة جدا بهذا الاتصال منكم، وزين سمعنا صوتك.
0: وأنا كذلك سعيد جدا أني أشوفك، وسعيد جدا أيضا يعني أن عطيتينا وقت من وقتك أيضا اليوم بالتحديد، وأنا عارف الكل مشغول اليوم وبكرة استعدادا للعيد. نعم. كيف أمورك؟ كيف الصحة يا أشواق؟
1: الحمد لله، نشكر الله بخير وصحة وعافية، دامكم بخير
0: ما شاء الله. يعني تابعنا حضور مميز ولافت وتواجد فني جميل وراقي بصوت عماني، ونفتخر دائما بوجودك أيضا في الساحة الفنية الغنائية. أشواق، الأغنية الحمد لله حققت نجاح كبير جدا، ولكن وقوفك على مسرح دار الأوبرا السلطانية أعتقد أنه هذا بحد ذاته فخر. يعني في كثير من الأسماء الغنائية اللي ما وقفت على مسرح دار الأوبرا الفنية، كانت عربية وخليجية، لكن أشواق من الأصوات المميزة اللي حظت بهذه الفرصة الجميلة في الليلة العمانية. كلمينا عن هذه التجربة.
1: والله أولا طبعا مثل ما قلت، هذا فخر وشرف لي أن الوقوف على مسرح دار الأوبرا السلطانية بالنسبة لي مسؤولية قبل كل شيء، لأنها فرح فني ثقافي ومهم جدا لي ولأي فنان، أكيد يتشرف أنه يوقف على هالمسرح الراقي. وأنا دائما أحس أنه يعني وجودي في مثل هذه المسارح الكبيرة يمثلني ويمثل الفن العماني بشكل جميل، فهذا يعني شيء مهم جدا بالنسبة لي، وخصوصا أن الجمهور في دار الأوبرا جمهور ذواق يقدر التفاصيل الفنية والإحساس الحقيقي.
0: نعم.
1: فكانت تجربة قريبة جدا من قلبي، وإن شاء الله يعني نتمنى أن نكررها دائما بأعمال تليق بالجمهور العماني أو الخليجي بشكل عام.
0: نعم. أيضا شاركتي أعتقد في مصر في مسرح دار الأوبرا المصرية.
1: أيوة نعم، الليلة العمانية في دار الأوبرا المصرية.
0: نعم جميل، وهذه تجربة جميلة جدا، يعني نشوف فنانين كبار وسبقوا يعني حضورهم الفني بسنوات عن أشواق، لكن ما وقفوا على مسرح دار الأوبرا السلطانية ولا دار الأوبرا المصرية. خلينا نتكلم عن هذه التجربة اليوم أيضا اللي شاركتي فيها، كيف كانت مشاعرك يعني وانت متواجدة وجمهور عربي كبير بيتابع أغانيك ويعرف الفن العماني والصوت العماني أيضا؟
1: أولا مثل ما قلت، يعني ممكن أنا سنحت لي الفرصة أن أنا أوقف على نفس هذه المسارح الكبيرة في دار الأوبرا المصرية أو دار الأوبرا السلطانية العمانية، وطبعا بمجهود من السيد خالد بن حمد البوسعيدي الداعم الأول لفئة الشباب.
0: نعم.
1: ولكل كل أو مختلف المجالات الفنية، هو اللي يعني صنع لنا هذه الفرصة. نعم. أن نحن نوقف على هذه المسارح الكبيرة، يعني طبعا هذه كانت من المحطات القريبة جدا لقلبي، مشاركتي في دار الأوبرا المصرية ضمن حفل الليلة العمانية.
0: نعم.
1: وكانت تجربة صراحة أعتز فيها كثير، أن الوقوف على هذا المسرح العريق بهذا العجم الحجم عفوا وله تاريخ فني كبير، كان لحظة مميزة وايد بالنسبة لي، خصوصا وسط جمهور يعني محب للموسيقى والطرب العربي اللي نحن دائما نسمع أن الفنان الفلاني غنى على مسرح دار الأوبرا المصرية. فحسيت فخر كبير أني أمثل الفن العماني في مناسبة فنية وثقافية بهذا المستوى، كون أن الفترة اللي تعملت فيها الليلة العمانية كان ضمن مؤتمر الموسيقى العربية.
0: نعم.
1: فكان يعني في مناسبة موسيقية تحتفل فيه يحتفلوا فيه يعني ذوات الفن أو يعني اللي متخصصين بالمجال الفني.
0: نعم.
1: وأتمنى دائما أن الأغنية العمانية تكون حاضرة وتوصل بشكل جميل داخل وخارج السلطنة إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. أنت وقفتي على مسارح كثيرة في دولة الكويت أيضا، وشاركتي في
1: نعم.
0: كثير من الفعاليات أيضا، وكان
1: نعم.
0: صوتك متواجد وحاضر بين الجلسات الغنائية الحفلات الغنائية.
1: نعم.
0: أشواق، إيش يحتاج الفنان العماني اليوم عشان
1: إيش
0: يكون كذا
1: يحتاج
0: في
1: الفنان
0: سباق؟
1: العماني؟
0: أيوة، عشان يكون في سباق مع الفنانين.
1: أوكي، يعني هذا السؤال الصراحة أحس إن لو جيت مثلا أنا تكلمت عن نفسي، أنا أحس إن الفنان العماني في هذا العصر ما يحتاج شيء، يعني يحتاج إنه هو من داخله يكون عنده الإرادة والعزيمة إنه يكمل. الفنان العماني اليوم يملك موهبة.
0: نعم.
1: وإمكانات، لكن أكيد يحتاج لمساحات أكبر يعني من الدعم والإنتاج والظهور الإعلامي، لأن عندنا أصوات وفنانين يستحقوا أنهم يوصلوا بشكل أوسع خليجيا وعربيا.
0: نعم.
1: ويشوف أيضا يعني أن الاستمرارية مهمة جدا، سواء
0: صحيح.
1: من ناحية الحفلات أو المنصات الفنية أو يعمل أعمال خاصة، لأن الفنان كل ما كان حاضر بشكل مستمر يعني قدر يبني علاقة أقوى مع الجمهور.
0: نعم.
1: نفس الوقت الفنان العماني اليوم عنده هوية جميلة ومختلفة،
0: صحيح.
1: خصوصا يعني بالموسيقى، نحن معروفين بتنوعنا في الفنون، مختلف
0: كل فنون والإيقاعات الموسيقية العمانية.
1: نعم.
0: تلاقيها في ألبومات الفنانين الخليجيين
1: بالضبط، فهذا
0: حتى
1: يعني
0: الشعراء ما شاء الله، بعض الكلمات مثل الأستاذ العزيز الكبير طارش قطن، يعني
1: نعم.
0: كثير من الشعراء اللي شاركوا في ألبومات عبد المجيد، أحلام، غيرهم من الفنانين. هل
1: نعم.
0: محتاجين نحن اليوم الدعم عشان نسجل مثلا عمل خاص بالفنانين، وأنه يكون هناك ألبوم متنوع مثل تجربة أيضا جلسات نغم؟
1: نعم أكيد، كل فنان يحتاج لدعم دام يكون عنده مثلا هوية جميلة ومختلفة، نفس ما قلت لك في الموسيقى في التراث في الإحساس، هذا شيء يعني جدا مهم إن نحن نحافظ عليه نشتغل عليه نطور بالأسلوب يواكب الجيل الحالي.
0: نعم.
1: يحتاج دعم حقيقي سواء كان ناحية إنتاج أو تسويق، أو حتى يعني مثل ما قلت لك توفير مساحات اللي تساعده يعني الفنان الحقيقي إنه يقدم ألوان مختلفة ويجرب أفكار جديدة. عند القدرة اليوم الشخص إنه يقدم أعمال متنوعة خليجي وعماني وطربي، حتى لو كانت يعني ألوان حديثة خلينا نقول الحين في المجال.
0: نعم.
1: لكن كل أمل لازم يكون وراه فريق حقيقي
0: والجمهور،
1: يساعده.
0: نحن محتاجين أيضا الجمهور يدعم
1: دعم
0: الفنان.
1: أيضا
0: نعم.
1: يلعب دور
0: في
1: الجمهور، أكيد
0: انتشار
1: الداعم
0: الفنان
1: الأول،
0: العماني أو انتشار الإعلام العماني، الجمهور مهم جدا اليوم.
1: كل ما زاد الاهتمام والدعم للفن العماني كل ما شفنا نحن أعمال أقوى وانتشار أكبر
0: صحيح.
1: للفنان العماني خارج السلطنة بعد، مش
0: صحيح.
1: بس مقتصر على حدود السلطنة.
0: يعني اليوم الشير واللايك والمتابعة يعني من الجمهور هو اللي ممكن يحقق لك أيضا متابعة
1: صحيح
0: جماهيرية أكبر، وصولك للإكسبلور على منصات التواصل الاجتماعي مع التحديثات الجديدة الدائمة
1: ايوه
0: المستمرة. فنحن محتاجين اليوم أن نروج يعني على الأسماء والأعمال العمانية بشكل كبير جدا، وهذا الدور من الجمهور هو دور معنوي داعم لنا.
1: نعم نعم صحيح بالفعل، السوشيال ميديا اليوم صارت اصلا جزء اساسي يعني من نجاح اي عمل فني، لانها خلاص صارت اسرع طريقه للوصول اغنيه سواء للجمهور. والفنان دائما لازم يشتغل على التسويق الرقمي، لان
0: نعم.
1: نحن احيانا العمل يكون جميل جدا لكن قد يكون يعني أن العمل هذا ما يأخذ حقه بالانتشار بسبب ضعف الترويج لهذا العمل.
0: نعم.
1: خصوصا بهالفترة الجمهور صار يتابع بشكل يومي.
0: يتابع بدون ما يعمل لايك.
1: بالضبط.
0: ما أدري ليش. إنزين يلا حولها لحد خلي يتابع، يمكن تما عاجبك الشخص الثاني عاجبه.
1: وهو بعد على حسب الأذواق عدنان يعني. نعم. مش كل الناس مثلا بتسمع أغنية بتحبها، اختلاف الأذواق بعد يلعب. نعم. دور في هذا الشيء.
0: لازم لا شوفي يختلفوا على الأغنية لكن لا يختلفوا على صوت مثلا الفنان.
1: أكيد
0: يعني خلاص يعني أنا ما عجبتني هالأغنية للفنانة الفلانية بس ما أختلف إن هي أدت أو عندها أعمال قوية.
1: صح بالفعل. فهذه وجهة نظر مهمة. لازم
0: الدعم معنوي.
1: على رأيك.
0: صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الدعم اللي يعني ما شاء الله من وزارة الإعلام وتحديدا على مسرح وزارة الإعلام تسجيل هذه الجلسات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، جلسات نغم الفنية. وصوتك موجود وحاضرة أغنيتك أيضا وغنيتي لفنانين كبار في.
1: نعم.
0: في الجلسة. هذا مثل ما أنا عرفت يعني، بس أتمنى تصححي لي المعلومة لأني ما جلست لي آخر الجلسة.
1: لا بالفعل صح كلامك.
0: غنيتي لمن؟
1: سمعت. غنيت طبعا الأغنية المحبوبة اللي كل يحبها، مش عشان إنها أغنيتي ولكن المضانين.
0: نعم.
1: من أهم أو أهم الأعمال والقريبة جدا من قلبي.
0: أنت ثاني بس عشان أقول أوضح معلومة للمستمعين، أنت ثاني فنانة تظهري على قناة روتانا الغنائية.
1: نعم نعم.
0: الفنانة الأولى العمانية هي كانت إيمان محمد.
1: نعم.
0: في ألبومها توبة وكانت مدعومة من روتانا الغنائية. وأنت
1: نعم.
0: أول فنانة مدعومة أيضا عمانية من قناة روتانا في ظهورك أيضا بفيديو كليب، وهذا يعتبر نجاح كبير جدا ووصولك أيضا للجمهور الخليجي والسعودي. وأتمنى لك دائما إن شاء الله التوفيق، هاي دعواتي الصادقة لك يا أشواق دائما في كل وقت.
1: اللهم آمين وأجمعين. اللهم آمين وأجمعين. وأكيد يعني ما رح أنسى كل الناس اللي وقفت معاي واللي يعني أسعدتني بدعوة طيبة. الحمد لله رب العالمين. وفي النهاية هذه توافيق الله يكتبها لكل إنسان
0: إن شاء الله يا رب.
1: وبخصوص جلسات نغم طبعا أكيد أشكر وزارة الإعلام على دعمها واهتمامها بال يعني بالمشهد الفني، ومن ضمنها جلسات نغم في موسمها الثاني. يعني تعتبر مساحة جميلة للفنان العماني أنه يقدم نفسه وأعماله بصورة راقية ومختلفة، سواء أعماله الشخصية أو أعمال الفنانين الثانيين. مثل هالمبادرات تعطي الفنان فرصة أكبر إنه يظهر وتواصل أيضا مع الجمهور
0: وأرشيف جميل
1: إبراز الصوت.
0: نعم.
1: العماني والألوان الموسيقية المتنوعة. نعم. يعني بطريقة تليق بالفن العماني. وأشوف الناس يعني استمرار هالدعم مهم جدا لأنه يشجع الفنان على الإنتاج والتطوير تقديم أعمال أجمل دائما.
0: نعم.
1: وبخصوص سؤالك إيش من الأعمال اللي أو إيش الأغاني اللي اخترت إني أغنيهم. مثل ما ذكرت لك قبل شوي غنيت اخترت المضانين.
0: نعم.
1: وهي أغنيتي ومن كلمات الدكتور هيثم البوسعيدي وطبعا ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي. واخترت أني أغني أغنية إيش السالفة للفنان محمد المخيني، وطبعا سر حبي فيك غامض للراحل أبو أصيل أبو بكر سالم.
0: جميل. إذا خلنا نسمع شيء لأبو بكر سالم بصوتك وبعد ذلك بختم معك اللقاء ونسمع المضانين
1: إن شاء الله. سم بغيت هذه سر حبي ولا بغيت
0: والله؟ عطينا مقطع من سر حبي لأبو أصيل رحمة الله عليه وبعدين نسمع إيش السالفة.
1: حاضر
0: سوي لنا مكس حلو.
1: سر حبي فيك غامض

0: الله، عيشتينا مع يعني ذكريات هذه الأغنية الجميلة، ولا
1: جميلة من
0: زالت
1: أجمل
0: الأغنية
1: الأغاني،
0: متصدرة يعني إلى هذا اليوم، يعني جيل بعد
1: وإلى
0: جيل
1: الآن
0: يعني يروج لهذه الأغنية، حتى لما يسجل أي مقطع فيديو يبي يحط أغنية تلاقيه حاط أبو أصيل في
1: صح
0: بعض
1: بالفعل
0: المشاهد واللقطات الغنائية. طيب
1: ولغاية الآن.
0: لغاية الآن خلينا نسمع إيش السالفة.
1: إيش السالفة؟
0: إيش السالفة؟
1: تقول

0: ثاني.
1: الله عليك يا أشواق، يعطيك ربي الصحة والعافية وكل التوفيق، وإن شاء الله بنتابع جلسات نغم الفنية عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان، وشكرا جزيلا لك وجزاك الله ألف خير.
0: الله يعافيك وتسلم، وسعيدة أيضا باتصالك صراحة، ولي شرف أيضا سمحتوا لي بهذه الفرصة أن أنا أسمع صوتكم وأسمع الجمهور بعد صوتي وأغاني بسيطة، وإن شاء الله يترقبونا في جلسات نغم على تلفزيون سلطنة عمان في أيام عيد الأضحى المبارك.
1: بإذن الله، وإن شاء
0: كل
1: الله
0: عام
1: كذا
0: وأنتم
1: تكوني
0: بخير.
1: مع جمهورك دائما أيضا على موجة إذاعة الشباب، وأغنيتك متصدرة ما شاء الله قوائم التشغيل في إذاعة الشباب من خلال أيضا حضورها الفني والغنائي. شكرا جزيلا
0: شكرا
1: أشواق،
0: شكرا
1: كل عام وأنت
0: عدنان،
1: بخير، الله
0: وانت
1: يوفقك.
0: بخير صحة وسلامة. شكرا شكرا.
1: نسمع المضانين جلال الفنانة أشواق بعد ما ختمنا هذا اللقاء، نحاول إن شاء الله نروح إلى محمود النوفلي أيضا خلال الدقائق القادمة.

0: هذه من أجمل الأغاني الفنانة أشواق. أيضا بتتابع إن شاء الله إيش السالفة بصوت أشواق. الأغنية إيش السالفة هي الأغنية للفنان محمد المخيلي وسر حبي لأبو بكر. ولكن جلسات نغم الفنية اللي بتعرض على شاشة تلفزيون سلطنة عمان في الموسم الثاني وفي عيد الأضحى كانت التجربة الأولى، هالمرة التجربة الثانية، وتم تصوير هذه الجلسات في مسرح وزارة الإعلام ودعم الأصوات الشابة أيضا العمانية. نتمنى إن شاء الله كذا أجواء ممتعة، جلسات فنية إن شاء الله تستمتعوا بمتابعتها أيضا أيام العيد السعيد عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان واستماعها على موجة أيضا إذاعة الشباب من خلال متابعتكم للفترات الغنائية لإذاعة الشباب. سعيد جدا بتواصلك أخوي عادل الجابري، مساءك نور وسرور. سعيد جدا أيضا بمشاركتك، يقول مساء الخير أخي عدنان، الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله ما تشوف شر، اللهم آمين، داعيا الله عز وجل في هذه الأيام العشر والأواخر أن يبعد عنك كل شر يا رب العالمين. لكم كلكم أخواننا ونحبكم دائما وانتم في قلوبنا، جزاك الله ألف خير. شكرا يا عادل الجابري، مساءك سعادة. عادل بن خميس بن خلفان الجابري. أم سهيل يا حي الله، أم سهيل يا حي هالرسالة، يا حي شوفت رسالتك يا أم سهيل، تقول مساء الخير والأمل بالله دائما. الشخص اللي حاط في باله وحاط الأمل بالله فلا ييأس ولا يخيب ظنه، وتفائلوا بالخير تجدون كل خير. أنا وأنت والمخرج جميع أصدقاء البرنامج أملنا بالله قوي والحمد لله على كل حال. مساء الخير يا أم سهيلة، مساء النور والسعادة، شكرا يا أم سهيلة، نسمع صوتك إن شاء الله. علي بن خاطر نجادي، وحشتنا يا علي، كيف أمورك؟ كيف الصحة؟ عساك بخير. يقول ألف حمد لله على سلامتك أخي عدنان، رايح ألعب كورة وتوقفت فقط عشان بس حبيت أسلم عليك يا حبيبنا عدنان. شكرا يا علي بن خاطر نجادي، سعيد جدا برسالتك، سعيد جدا بتواصلك المستمر، واعذرني ممكن الرسالة وصلت قبل 20 دقيقة، لكن كان معنا اللقاء مع الفنانة أشواق نتكلم عن جلسات نغم الفنية اللي بتتابعوها عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. معنا مكالمات واتصالات على 24698151. أبو علي ولا علاوي؟
1: أبو علاوي الرئيسي.
0: اسمه علاوي ولا علي؟
1: لا ولدي اسمه علاوي.
0: علاوي
1: هو علي لكن دلع علاوي.
0: علاوي الله يحفظ لك إياه يا رب. يا مرحبا يا أبو علي الرئيسي، يا هلا وسهلا فيك.
1: مراد.
0: مراد صوتك ما غريب، ترى الحين جالس أقول خربطني يعني لو قلت مراد أنا اشتقت لك يا مراد.
1: وأنا بعد والله اشتقت لك كثير كثير، يعني اليوم البرنامج منور، يعني منور فيك وأيضا منور بوجودك بصوتك الجميل حقيقة. وأنت يعني صراحة أول ما شغلت الفم وسمعت صوتك خلاص قاعد أحاول طالع من المقر العمل الوطية إلى العمرات، أحاول أتصل واتصل، قلت اليوم أنا ما يعني لازم أكلم لازم أشارك.
0: أخرتك لازم. عنك تنزل البيت يا مراد، ما أعرف يعني كيف والله. أشكرك على هالكلام وما أعرف كيف أشكرك إن أنا خليتك تنتظر، سامحني.
1: لا لا عادي عادي، بالعكس مقدرين الوضع. أولا الحمد لله ألف سلام عليك على صحتك، والله يعطيك العافية الصحة إن شاء الله.
0: آمين جميعا.
1: والحمد لله إن نحن سمعنا صوتك حقيقة وكنا مفتقدينك حقيقة كثير، يعني مع يعني مع احترامي للأخوة اللي موجودين في إذاعة شباب اف ام، وحقيقة انت سعدتنا اليوم مع عدنان
0: عزيز وغالي يا مراد،
1: سمعنا صوتك حقيقة. اي والله نعم،
0: بلغوني سلامك يا مراد وقالوا لي يتصل بين فترة وفترة وكان يسأل عنك.
1: صحيح.
0: وصل سلامك وتأكد أنا بادلك نفس المشاعر وأكثر ممكن من هذه المشاعر، بس ما عارف أعبر بالطريقة ممكن اللي تكون مناسبة، ولكن بكل شفافية وعفوية محبتكم وقدركم هي دعم معنوي وقوة لحضوري وحضور كثير من الأشخاص، واللي يعطينا أن نكون إن شاء الله من الصابرين بالابتلاء أيضا، نحسب أجرنا على أجرنا من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل
1: حال. بالله ونعم بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وأيام الله سبحانه وتعالى كلها مباركة وجميلة الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضانا المسلمين
0: يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين
0: يا رب.
1: ويرحم موتانا موت المسلمين بإذن الله آمين. تعالى إن شاء الله آمين. يعني الرحمة آمين. تجوز على الحي والميت على قولته. نسأل الله أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين بإذن الله تعالى آمين. وأنا كل ما الله مثل ما قلت يعني كل ما أتصل بين فترة لازم أسأل عنك حقيقة لازم. والجماعة كانوا يخبروني جزاهم الله خير الأخوة إنه أموره طيبة إن شاء الله وخير عافية وقريبا رح يعني راح يكون في البرنامج كذي والحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: تعرف بعض المواقف علي تستدعي ان الشخص يكون قوي عشان تمر صحيح. بعض الآلام اللي يمر بالضبط. فيها وآلمته في حياته او في مواقف معينه لازم نعم. محتاج نعم. القوة صحيح. ومحتاج الكلمة الطيبة فدائما المريض صحيح. محتاج الكلمة الطيبة السؤال بالضبط. وهذا كان بالضبط. شيء كبير بالضبط. جدا يعني من المجتمع بشكل كل عام يعني ما قصروا حتى الأطباء الممرضين فأعتقد أنه هذا الدعم قوة أيضا لكل مريض وجزاهم الله ألف خير.
1: نعم صح هم يعني على قولتهم الله سبحانه وتعالى يجعل مثلا الأطباء شفاء
0: نعم صحيح
1: يعني يجعلهم أسباب يجعلهم أسباب بشفاء الناس والباقي نعم. على الله سبحانه وتعالى هم يعملون بقدر ما يستطيعوا الباقي على الله سبحانه وتعالى
0: صح الواحد كده. بس
1: جزاهم الله خير هم يعني
0: يتوكل على الله
1: يعني بعض يتوكل على الله سبحانه وتعالى ودائما مثل ما تفضلت إن دائما الواحد يكون قوي دائما أهم شيء نحن نبتعد عن شيء واحد اللي نحن نقول باللهجة العامة لا تتوسوس
0: صح
1: الوسواس هذا يرميها بس عليك بالدعاء والله سبحانه وتعالى يشفيك نحن ما وصلنا لك عدنان أخوي لكن والله العظيم من القلب دائما من ظهر الغيب أيضا كنا ندعي لك ندعي لجميع أمة المسلمين أن الله يشفي جميع مرضى المسلمين يعني كذا أي والله آمين لكن اليوم أنت أسعدتنا في هذا اليوم المبارك صراحة يعني صراحة يعني اللسان يعجز عن الكلام اللسان يعجز عن الكلام حقيقة الله يعطيك
0: جزاك الله ألف خير
1: ويقويك بإذن الله تعالى إن شاء الله
0: شكرا الله يعني أي والله. ما أعرف كيف أعبر عن هذه المحبة والكلمات
1: أي والله يعني صراحة لساني يعجز عن الكلام لساني يعجز يعني حقيقة أنت نورتنا نورت الشباب FM وإن شاء الله راح تنورها دائما بإذن الله تعالى وتكون أقوى وأقوى بإذن الله
0: بإذن
1: الله تعالى دعواتنا دائما والله معك مع كل مرضى المسلمين نسأل الله أن يشفيهم بإذن الله تعالى يا رب العالمين
0: آمين, آمين. شكرا يعني شكرا نعم. وسلم لي على علي وإن شاء الله سلم لي على علاوي علي
1: إن شاء الله علاوي وعموري وعبد الرحمن
0: الله يحفظهم الله يبارك فيهم يا رب
1: الله أمين وبارك في عيالك
0: إن شاء الله من البارين فيك يا رب يا رب لأولادي وأولادك وأولاد المسلمين أجمعين الله يحفظك
1: كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة مقدما ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء بإذن الله تعالى آمين. إن شاء الله
0: شكرا يعني. جزاك الله ألف خير
1: وفرحة صراحة
0: وأنا نعم. كذلك
1: الله يحفظك يعطيك العافية
0: أسمع صوتك جزيلا. على خير بإذن الله
1: حبيبي يعطيك العافية بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا
0: طبعا نروح فاصل خلينا بعد الفاصل نرجع

أحياناً الشوق والمشاعر اللي يكتمها الشخص ما يقدر يوصلها حتى لو جمع الحروف والكلمات عشان يعبر عن قدر الأشخاص اللي أمامه، يعجز يكون في موقف صعب. ليش؟ لأن هذه مشاعر قد تكون صادقة، قد تكون مع الابتسامة، مع ملامح الوجه، مع نظرة العيون اللامعة، تعبر عن مشاعرك وإحساسك وصدق كلامك. أحيانا الصوت ممكن يدخل إلى مسامعنا ونشعر بإحساس الأمان، نشعر بإحساس القوة، نشعر بذلك الشعور اللي يملأ حياتنا فرح وسعادة وبهجة ويعطي يومنا قوة. فالأثر الطيب والكلمة الطيبة لها تبعات كثيرة ما يكتشفها الإنسان إلا في المواقف أو في لقاء الصديق، الحبيب، أحد الأهل، الأخوان، الزوج، الزوجة. هذه الكلمات تعطيك دائما النشاط، السعادة والبهجة والقوة، والحمد لله.

0: لا، الحمد لله على كل حال. نحن ضعفاء مش أقوياء، القوة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يكون صاحب أثر طيب، صاحب كلمة، صاحب موقف جميل، يتعامل بكل إنسانية مع الآخرين. مساءكم بإذن الله إنسانية ومشاعر طيبة. وذكرتني الكلمات في أغنية إحساس لشيرين. لكن نرجع إن شاء الله إلى مكالمات الأصدقاء قبل أن نروح إلى أغنية شيرين، وقبل أن نروح على طلبات المستمعين، الأغاني اللي رافقتهم في دروبهم. شكرا جزيلا لكل الأصدقاء. تحية لك يا خلفان العامري. السلام عليكم أستاذ عدنان، حبينا نمسي عليك وكل عام والجميع بألف خير. ولا ننسى دور المخرج جلال خويطري يطوف بنا بمحطات المختلفة مع الأغنيات. شكرا جزيلا لك. شكرا لي أيضا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول تحية مسائية لكم فريق عمل البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، أصدقاء الإذاعة جميعا. ومع الأجواء الجميلة نقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. إجازة سعيدة نرجوها لكم، ونرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الطريق، وتوصلوا يا رب بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم أعمالكم يا رب العالمين. بخصوص موضوع اليوم عن مخاطر الألعاب النارية المفرقعات، نرجو أيضا من الجميع الانتباه على الأطفال، وما نريد نسمع أي إصابة أو شيء، ودمتم سالمين وإن شاء الله دائما أيامكم أفراح وسعادة وأعياد يا رب. آمين يا رب العالمين. محمد الأغبري، يا هلا يا محمد، يا هلا، كيف حالك؟ عساك بخير، سعيد جدا بتواصلك معنا، كيف أمورك يا محمد الأغبري؟ أسمع صوتك إن شاء الله على 24698151. أمي يكفيني من الدنيا أن تكوني بخير، حبيت أمسي عليكم وأطلب أي أغنية للأم. دائما هناك شخص يبعث في نفسك السعادة ولو كان بعيد عنك، فقط يسعدك اهتمامه، يكفيك وجوده. حبيت أطلب أي أغنية على ذوقكم، وهديها لزوجي ولجميع المتابعين. ماريا يا هلا وسهلا، مرحبا بك اختي ماريا. نروح إلى مكالمات الأصدقاء على 24698151. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم. ومعنا مكالمة. ألو ألو، السلام عليكم. طيب نروح مكالمة ولا نروح إلى خبر؟ السعيد الفتحي، يا حي الله بالسعيد.
1: نساء النور في حضرة النور.
0: الله يا سعيد، والله ان صوتك يرد الروح. يعني المكالمتين ورا بعض تجيني منك ومن يعني مراد. ايش قاصدين اليوم؟
1: شوف انا بقول لك
0: ايش قاصدين، اعبر عن ايش، ايش اقول؟
1: يعني شوف تعبير هذا بروحه موضوع، وشعور بروحه موضوع. تخيل النور اللي امتد منك ليوصل لنا، وكم الشعور اللي حملت لنا في هذا الصوت الجميل. ايش بقول لك يا عدنان، غيابك كان لأثر، يعني اشتقنا لك والله سبحان الله. يعني
0: انا عارف شوق كبير، وانا ايضا اشتقت لكم. انا قلت ان الواحد ما يقدر يعبر،
1: انت تعرف. اي والله
0: كثر ما كذا تكون المشاعر ملمومة، ما تقدر تعبر احيانا عن جمال الموقف، فرحة الموقف، سعادة الموقف. شوي يكون الموضوع صعب يعني علي وعليك.
1: بس كمية الشعور تكون أفوق أو أكبر من أنك أنت تعبر فيها. يمكن تكون يعني شعور أنت تلمسه بذاتك، بس تعبيرك له ما يوفي. أول شيء الحمد لله على السلام الغالي.
0: الله يسلمك.
1: نورت.
0: يا هلا وسهلا فيك. أنت اللي نورت يا سعيد، أنت اللي افتقدنا أيضا يعني مشاركتك. وشكرا على سؤالك، اطمئنانك ودعائك الصادق.
1: والله احنا دائما سبحان الله في قلوبنا، أنتوا في يعني بالذات في عدنان، أنت في القلب دائما، دعانا لك موصول. يشهد الله أننا ذكرت الخير، يشهد الله أننا ندعي لك، يشهد الله لو صمتنا صمتنا يذكرك. يعني الله يشهد كم يعني نحن يعني افتقدناك حقيقة. واليوم أنا سعيد أني أسمع صوتك وكلمك وألمس منك هذا الشعور، يعني واصل شعورك حقيقة لنا. يكفي أنك أنت دائما أخي عدنان تحمل نورك بضي هذا العطاء اللي نحن نستشعره.
0: والله يا سعيد يشهد الله علي، يعني قلت خلي العيد شوية أكون أقوى عشان أعيد مع الناس اللي أحبهم واللي فقدتهم واللي ما سمعت صوتهم من المستمعين. أنتوا بالنسبة لي مش أصدقاء في البرنامج، أنتوا أهل، أنتوا دعم، كنتوا معنوي ودعم أيضا لكل عطاءاتي ولكل أيضا مسيرتي في هذا المجال، وهذا بحد ذاته أعتقد أن أنا الحمد لله رب العالمين أحس بنجاح مدام أنا موجود في قلوبكم وأنتوا موجودين في قلبي، فنحن أسرة واحدة
1: بالفعل. وهذا الشعور اللي المتبادل بيننا وحقيقة اكتسبناك واكتسبنا يعني معرفتك عدنان، وانت يعني إضافة جميلة في إذاعة الشباب مع وجود الشباب الباقيين، حقيقة انتوا جزء منا، احنا عائلة واحدة صرنا، يعني مو بلا بس أصدقاء في الإذاعة أو كمذيع، لا بالعكس انتوا أخواننا، يعني احنا اليوم ما نتكلم معاكم فقط على أساس، لا والله احنا نضيف اليوم ليومنا للحظاتنا السعادة والشعور الجميل والإضافة الجميلة، وجود أمثالكم اللي دائما يضيفوا لنا البريق ويضيفوا لنا النور ويضيفوا لنا الضياء اللي نلمسه ونقتبس منه هذا الشيء الجميل، من كلمتك الطيبة، من حضورك الجميل، حتى صمتك يا أخي عدنان أشعر به، حديثك شجون أبعد من ما تتصور.
0: الله يحفظك. يعني
1: احنا نعزكم كثير اشهد الله، من مخرجين مذيعين من طاقم إذاعة الشباب، إلى كل هذا التقدير نابع من ذاتنا ونابع منكم أنتوا، لأنكم أنتوا أضفتوا لنا بأخلاقكم اللي إحنا اخذناها منكم.
0: نبرة صوتك وصلتني بإحساسك اليوم. الله يديم عليك إن شاء الله السعادة والفرح يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما تكون أيامك أفراح في العيد وبعد العيد.
1: آمين.
0: ويا رب يكتب لك إن شاء الله من خيره وبركته في هالدنيا.
1: حبيبي عدنان آمين، وإياك يا رب تكون من سعادة، وربي ربي طهرك من كل أمر يا رب.
0: آمين
1: يا رب العالمين. أتأكد أن كل إنسان عنده قصة ممتعة. نعم. حتى سجل كلمك كل واحد عنده شيء ممتع. صحيح. لكن الحياة أشمل من زاوية وأشمل من موقف وأشمل من كل شيء.
0: صحيح.
1: يكفي الحمد لله نحن هذا الوهد اللي نشعر فيه.
0: نعم.
1: مع وجود هاللحظة والله الحمد لله الحمد لله، ونحن دائما متوكلين على الله يا عدنان
0: عزيز،
1: يقين على الله.
0: نعم.
1: وأمرنا لله
0: ونعم بالله،
1: وصدقني هني الاكتساب وهني القوة.
0: صحيح.
1: أي والله. والله
0: الإنسان يعني ممكن في سن مبكر يبتلى بابتلاء، لكن فيها خيرة لهذاك الشخص، سبحان الله. كل شيء في خير للإنسان نفسه، ولكن لازم يكون على يقين، يعني إنه إذا كتب لي اليوم إن أنا أتوقف أو أمرض أو أتعب، فيها خير وفيها أجر وفيها ثواب، وكل شيء يعني مكتوب في صحيفتنا عند الله سبحانه وتعالى،
1: كله بأجره، والإنسان ما يعلم الخير وين.
0: نعم.
1: ولكن الإنسان الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا يستمد قوته من يقينه بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وبهذه الأقياس اللي أنا اليوم أستمد منك أخي عدنان.
0: الله يحفظك يا سعيد، وجزاك الله ألف خير، وإن شاء الله أقرأ كذا نفس الكلمات والسطور في الأيام القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: تجمعنا لقاءات طيبة. الله يحفظك.
1: إن شاء الله كعدنا.
0: بارك الله فيك، وشكرا على هذا الحرص أنك ما رسلت رسالة، قلت لا أتصل.
1: أتصل لأن أنت قدر كبير، أنا أصلا حتى بغى أجيك البيت أصلا، بس كيف أوصل لك ما بعرف، بس هذا الموضوع بعدين
0: إن شاء الله. عزيز وغالي يا سعد. شكرا شكرا شكرا
1: والله، إنه يعني قدرك أكبر من نحن حتى، المفروض إنه بس من باب كبير يعني التقدير والله يشهد الله،
0: وأنت لكم تقدير كبير. شكرا شكرا جزيلا. والله شكرا والله لتقديراتك الطيبة. الله يحفظك
1: يا أخي عدنان. سلم على الجميع، وتحياتي لطلاب إذاعة الشباب وأصدقاء إذاعة الشباب مستمعين الأعزاء، ويسامحونا طولنا شوي، لكن هذا
0: الله يحفظك
1: يعني خير خارج نطاق الإرادة، يعني
0: الله يسلمك عزيز وغالي، بارك الله فيك. يعقوب السيابي حياك الله، مساء الخير.
2: مساء الورد، مساء الإحساس، مساء الطيبة أخي عدنان، لليوم الثاني على التوالي. منور
0: الله. أنت اللي منور، أنت
2: اللي منور، صوتك الذي اشتقنا له منذ فترة ليست بقصيرة، وأقول أحبائك وزملائك وكل من يعزك ويغليك اليوم سمعنا صوته، وأقول للجميع مساء الخير.
0: مساء النور، مساء السعادة أيضا اليوم الثاني اللي أسمع صوتك يا يعقوب، وعساك دائما بخير وصحة وبهذا النشاط وهذه الابتسامة الطيبة. وشكرا لمشاعرك، شكرا لكلماتك الطيبة
2: أنا
0: التي تثلج الصدر.
2: أنا حقيقة اليوم يعني سعيد جدا بأن سامي العبدلي لأول مرة أسمع صوته عبر الأثير.
0: قلت له، قال لي والله أني أول مرة أتصل لأني أنا ما أحب أشارك. قلت له أعرف، لكن زين أنك اتصلت وكرر هالاتصال.
2: وأتمنى أيضا تحية أيضا لصديقي خليفة الرحبي اللي حقيقة دائما هو على السمع ويتغلى علينا، نتمنى أن نسمع صوته اليوم خليفة الرحبي.
0: إن شاء
2: أيضا
0: الله
2: كذلك.
0: إن شاء الله يا رب.
2: على فكرة خليفة من الناس المميزة حقيقة والمتابعين لإذاعة الشباب.
0: ما شاء الله، خلاص عيل لا يبخل علينا بصوته وإحساسه.
2: أوجه له تحية، أتمنى نسمع صوته، من زمان ما سمعنا صوته.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: عدنان طمنا عليك، إن شاء الله أحسن، إن شاء الله زين اليوم.
0: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله على كل حال، الحمد لله اليوم بأفضل حال وبكرة إن شاء الله أفضل وأفضل يا رب.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جميعا نكون في صحة وعافية بإذن
0: آمين.
2: الله تعالى.
0: والله يحفظك ويشفيك ويقويك يا يعقوب بإذن الله.
2: آمين جميعا جميعا. عدنان حقيقة نتمنى لا تغيب عنا صراحة، يعني
0: إن شاء الله
2: نحن نفتقد الناس العزيزين علينا، وخاصة أنتم كمذيعين، يعني تعودنا عليكم في إذاعة الشباب ومخرجين وكذلك أيضا أنتم أيضا نقدر نقول عنكم صلة التواصل بيننا يعني من خلال هذه الإذاعة الجميلة،
0: وأنتم كذلك جسر التواصل بيننا وبين الناس وبين كل بيت عماني حقيقة، من أمهات وآباء وأخوان وأولادنا وكل من يتابعنا، وصوتكم يداوي القلب والروح، وإن شاء الله دائما نسمع صوتكم الطيب. شكرا لك يعقوب، جزاك الله ألف خير.
2: أشكرك جدا، أوجه تحياتي حقيقة كل من هو على السمع أيضا من خلال إذاعتكم، وتحية خاصة وجهها اللي هو المخرج المتميز جلال بن ربيع الخويطري، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بصحة وسلامة، أسمع صوتك بكرة إن شاء الله، وتهنيتك أيضا بالعيد السعيد. نروح إلى الأستاذ العزيز المشرف العام لفرقة الشراع أستاذ هلال بن عبد الله الفجري، وتحديدا متكلم عن العمل المسرحي اللي بإذن الله بإمكانكم الاستمتاع بمشاهدته محبين الفن المسرحي مع شر، هذا هو عنوان المسرحية، ولكن العمل بقالب كوميدي جماهيري. أستاذ هلال مساء الخير، حياك الله معنا.
3: مساك نور وسرور أخي عدنان، كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
3: بخير وصحة وعافية.
0: الحمد لله بنعمة دامك بخير، كيف أمورك؟
3: الحمد
0: طيب؟
3: الحمد لله رب العالمين، إحنا يوم سمعنا صوتك مرتاحين.
0: وأنا كذلك لما أسمع أصواتكم كذا أحس براحة أمانة
3: الله
0: يعني.
3: يحفظك الله يحفظك
0: والله يديم علينا إن شاء الله هذا التواصل وهذه المحبة.
3: آمين. اشتقنا لك بأمان، اشتقنا لك.
0: كيف أمورك أنت؟ طمني عنك.
3: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أشكر الله الحمد
0: يا
3: لله.
0: مرحبا وسهلا.
3: مثل ما قلت أنت عمل طبعا هو الاسم شر، ولكن
0: ترى لما شفت الاسم قلت كوميدي كيف.
3: لكن كوميدي وفي خير.
0: نعم.
3: الشر اللي من وراء خير
0: ان شاء الله.
3: وهذه الطريقه ان شاء الله،
0: ان شاء الله يكون الشر فيه خير ان شاء الله. قول
3: ان شاء الله تعالى.
0: قول لي كيف هذا العمل وايش قالب العمل اصلا بشكل جماهيري، كيف بتقدموه، كيف ممكن يكون ايضا هناك حضور مسرحي لمتابعه هذا العمل المسرحي؟
3: هو كعمل عمل مثل ما قلنا عمل كوميدي جماهيري، القصد فيه هو نشر الوعي بعض الاحيان في عن الإيجابيات والسلبيات في المجتمع، فدائما المسرح هو يرسل رسائل الإيجابي والسلبي، ونتمنى أن يكون الجمهور إن شاء الله تعالى راح يخرجون من العمل بشكل راحة ويعني سعيدين بإذن الله تعالى.
0: نعم. العمل متى بيكون إن شاء الله العرض وين بالتحديد؟
3: العرض إن شاء الله راح يكون في قاعة نادي الشيخ الرياضي الساعة 9 مساء ثاني وثالث ورابع عيد بإذن الله تعالى. هذه لأول مرة إحنا نعمل يكون ثلاث عروض يعني، فإن شاء الله يتعب بسبب ضغط الجماهير.
0: نعم.
3: لازم نكون إحنا نزيد يوم على الأقل في كم سنة يطلبون منا إن إحنا نزيد عرض، فهذه المرة جدنا العرض الثالث إن شاء الله تعالى راح يكون
0: إن شاء الله. معكم الفنان نجم قالوا لي.
3: هي
0: هالمرة.
3: واللي هذا نجم، هذا بروحه نجم.
0: صحيح، هو فنان كوميدي اصلا، من تشوفه تبتسم سبحان الله.
3: ايه انت شوفه بس تضحك.
0: نعم، من الفنانين اللي موجودين ومشاركين؟ الفنان نجم ايضا في هذا العمل.
3: ايه ايضا الفنان بسيم، ايضا الشباب يزن علي، عندك من اني ما انسى، عندك الفنانه وفاء، ايضا الفنانه غدير، و بعض الشباب ايضا ما اخاف ان انساهم، لكنهم ايضا احمد الملقب شبو
0: ما شاء
3: ايضا
0: الله.
3: ايوه موجودين ما شاء الله، يعني ممثلين قويين.
0: تم الترويج لهذا العمل في وسائل التواصل الاجتماعي لمحبي متابعه الاعمال المسرحيه الكوميديه؟
3: الحمد لله
0: روجته. الحمد لله،
3: هناك لجنه اعلاميه متخصصه من فرقه موشكا ايضا مسكت الدور الاعلامي، وما قصروا بامانه يعني في النشر الإعلامي، في أيضا تصميم البوسترات ونشرها، وأيضا التواصل الاجتماعي مثل السناب والإنستغرام، أيضا ما مقصرين، والشباب أيضا من فرقة الشراع أيضا ما مقصرين، لأن هذا هو تعاون بين فرقة الشراع وفرقة موشكا في لثاني مرة في عمل العيد.
0: نعم، إن شاء الله الدعوة تكون موجهة الآن لكل مستمعينا في مختلف محافظات وولايات السلطنة، يعملوا لهم جدول لمتابعة هذا العمل المسرحي. خبرتني في نادي السويق بيكون في ثاني أيام وثالث ورابع أيام العيد، صح؟
3: ورابع العيد، أيوة إن شاء الله تعالى، الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى. أيضا مثل ما قلنا قالب كوميدي، قالب يعني أنا أنا أنا أنا أراهن على على على الضحك المستمر.
0: نعم،
3: أنا راهن في هذا الشيء بإذن الله تعالى، وأيضا في رسائل مجتمعية تمس المجتمع، تمس الشباب بالذات، تمس أيضا العوائل الأسر كلها، أيضا لها رسائل قوية مجتمعية جدا يعني.
0: نعم،
3: تعمل يعني.
0: نتمنى لكم التوفيق أستاذ هلال بن عبد الله الفجري المشرف العام لفرقة الشراع، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لكم.
3: بإذن الله، أنا حبيت بس أشكر مجموعة من الشباب بأمان يستاهلون الشكر يعني في هذا العمل، اللي هم يعني المخرج اسامة الثيابي، ايضا مساعد المخرج يزن علي، المشرف العام للعمل عمار الشبلي، وايضا كلمه شكر لجميع الاعضاء، جميع الاعضاء في فرقه الشراع وفرقه موشكا، اللي يعني بامانه سهرور الصباح لانجاح هذا العمل. والشكر ايضا لهزاع المسعودي اللي ماسك الديكور، ونقول للجماهير إن شاء الله ننتظركم في عمل قوي جدا
0: بإذن الله. شكرا جزيلا.
3: تسلم تسلم تسلم، جزاك الله خير.
0: إذن نحن عرضنا بعض الأعمال اللي بإمكانكم الاستمتاع بمتابعتها أو الحضور فيها من أعمال مسرحية في أيام العيد السعيد. بكرة أيضا إن شاء الله مجموعة أيضا من اللقاءات المختلفة المتنوعة اللي تجمعنا معاكم في مساء متجدد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك يا خلفان أخي العزيز خلفان الرحبي، شكرا لرسالتك وكلماتك الطيبة، وتحية أيضا لأخوي خالد البلوشي، سعيد جدا بتواصلك معنا، وتحية مسائية لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، شكرا على الإطراء الطيب، وشكرا لسامي العبدلي يقول أتمنى سلامي وتحياتي توصل لأخي محمد عبد الله الناعبي، إن شاء الله السلام واصل والله يحفظه ويوصل بالسلامة. بيننا إن شاء الله لقاءات متواصلة، بيننا أيضا هذه المشاعر، هذه الكلمات الصادقة. شكرا جزيلا يا أخي عدنان خليفة الرحبي وليس خلفان، خليفة الرحبي سامحني بس يمكن كثرة الرسائل خربط، تعذرني. وشكرا، قصيدة جميلة جدا، بكرة ذكرني المساء نقراها ونقرأ هذه المفردات الجميلة من خلال لقائنا المتواصل عبر أثير إذاعة الشباب في تمام 5 عصرا. نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا اليوم، بإذن الله بعد قليل يرفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وبيننا التواصل على موجة إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذه تحية من فريق العمل، معكم إعدادا وتقديما عدنان الميمني، والإخراج للزميل جلال خويطري. إلى الملتقى في أمان الله.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مقام

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5،
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد فجأة.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. هذا البرنامج الحواري الشعري الذي يطل على مسامعكم عبر أثير إذاعة الشباب كل اثنين من الثامنة حتى العاشرة مساء، وأصحابكم فيه أنا أخوكم محدثكم عبد الحليم الداعي إعدادا وتقديما، فيما يخرج لنا البرنامج الليلة المخرج المبدع أخي العزيز ملاذ اليوسفي. وكما عودناكم في كل حلقة هناك تجربة شعرية جديدة نعرضها عليكم، واليوم لدينا تجربة مغايرة عن كل الحلقات السابقة. ضيفنا الليلة ليس شاعرا يقف عند حدود القصيدة فقط دون أن يتعداها، ولا أكاديميا يكتفي بجدران الجامعة، بل هو تجربة متعددة المسارات تمتد من التعليم إلى البحث العلمي، ومن الطفولة إلى اللغة، ومن النقد إلى أدب الطفل، ومن العمل التربوي إلى المنابر الثقافية والفكرية. ضيفنا الليلة هو الدكتور والشاعر والأديب المعروف عامر بن محمد الأيسري، الأستاذ المساعد بقسم التربية المبكرة بجامعة سلطان قابوس، وصاحب الحضور البحثي والثقافي الواسع في قضايا اللغة والطفولة والتعليم وأدب الطفل، إلى جانب تجربته الشعرية والأدبية التي تضيء جانبا آخر من هذه الشخصية الثرية. دعونا أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب نرحب معا بضيف البرنامج دكتور عامر، أهلا وسهلا بك في ميادين الشعر.
1: أهلا وسهلا أخي عبد الحليم، وشكرا لك شكر خاص، وشكر أيضا للأخ ملاذ اليوسفي المخرج. هذا البرنامج الشيق ميادين الشعر حقيقة يعني كانت لي متابعة في عدد من الحلقات، تشرفت بالاستماع والاستمتاع يعني بتلك الحلقات، وإذاعة الشباب كعادتها يعني تنتقي دائما البرامج والإذاعية الشيقة والمتميزة التي تقدم الكاتب العماني وتعطيه شيئا من التشجيع للمواصلة، فشكرا جزيلا لكم، وأتمنى في هذه الأوقات أن أقدم شيئا يعني يثري وأيضا يمتع بإذن الله.
0: هذا من تواضعكم ولطفكم وذوقكم دكتور عامر، أنت تشكل بلا شك في أي مكان قيمة مضافة لهذا المكان. واليوم لذلك نقول لمستمعي إذاعة شباب اليوم حلقة ذات طابع خاص. دكتور عامر، كثير من التجارب الكبيرة تبدأ من تفاصيل صغيرة لا ينتبه لها أحد في البداية، كتاب مبكر، معلم ترك أثر، دهشة أولى تجاه اللغة. كيف بدأت علاقة الدكتور عامر العيسري أول مرة بالكلمة؟ متى شعر أن اللغة ليست مادة دراسية فقط، بل عالما سيعيش داخله ومن أجله؟
1: هو في الحقيقة حلقات هذا البرنامج كلها تجارب ثرية من أولها إلى آخرها، وأنا متأكد من هذا الكلام حقيقة. بالنسبة للتجارب التي تحدثت عنها هي تجارب مثل باقي التجارب، يعني حاولت يعني أن أخوض عدة جوانب، يمكن أن أكون قد نجحت في بعض الجوانب، وفي بعض الجوانب تعلمت الشيء الكثير. بدأت منذ الصغر في المدارس القرآنية والمراكز القرآنية. أذكر من أساتذتي في أيام الصغر وأنا في قريتي، قرية الصباخ في ولاية إبرة، الشيخ المعلم سعيد بن غابش الحبشي النوفلي،
0: النوفلي رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه. حقيقة يعني علمنا الشيء الكثير، ونشأنا في مسجد القرية. كنا نذهب إليه في الصغر، في من عمر السادسة والسابعة، يعني حتى قبل بدء المدرسة، حتى في نهاية السنة العمر سن خمس سنوات يعني. فيعني بدأ في يعني المعلومات الأولية، كان يجهز في يبسط النحو لدينا، يبسط اللغة. ثم انطلق بعد ذلك إلى يعني لامية الشيخ شبراوي، أكيد تعرفوها طبعا في النحو،
0: في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت سألت به العفو عن زللي.
1: عن زللي، جميل. نعم صحيح. كلها حكم يعني. بالإضافة إلى ما يعني تتضمنه من يعني معلومات مرتبة وشيقة، وكان يشرحها لنا بيتا بيتا، وأيضا يعلمنا بدايات الإعراب. ثم أيضا وأيضا طبعا يصحب ذلك بعض الكتب الدينية مثل تلقين الصبيان وكتاب الوضع وغيرها، وانطلقنا في تدرج بعد ذلك إلى الأجرومية وملحة الإعراب وغيرها. ويعني كان يعني منظما يعني في تقديمه لنا للغة وكذلك البلاغة، يعطينا جرعات. وعندما يبرز منا تلميذ يعني يشجعه بحلقة بحضور الجماعة في القرية ويقول لهم هذا الولد أنجز كذا، ويعني استطاع أن يصل إلى مرحلة كذا من مثلا من النحو والبلاغة. وهذا كان كثيرا ما يشجعنا يعني. هذه الطريقة يعني القديمة الحديثة يعني عند معلمين القدامى والكبار في تفكيرهم، يعني زرعت فينا حب اللغة.
0: نعم.
1: منذ الصغر، منذ البداية قبل دخولنا حتى المدارس الحكومية. نعم. بعد ذلك أيضا انتقلت إلى مدرسة مركز الشيخ حمود الصوافي حفظه الله، أيضا يعني في سناو. نعم. ودرست أيضا، واصلت في دراسة النحو في ألفية بن مالك، حفظت عدد كبير من الأبيات، وأيضا مارست الإعراب، وكان لديه أسلوب يعني متميز دائما. يعني
0: هو الشيخ نفسه درسكم ولا المدرسين؟
1: هو كان يناقشنا، أما اللي كان يدرسنا الأستاذ خميس.
0: خميس
1: الأستاذ الخميس الراشدي. نعم. كان أيضا حتى سماني الأخفش الصغير، كنت أحاول أن أناقش وأحفظ خلافات الكوفيين والبصريين.
0: أي يعني أي شرح كان دكتور يعتمد؟ شرح ابن عقيل، شرح لشمون، شرح ابن هشام،
1: كان بين شرح ابن عقيل والنحو الوافي
0: لعباس حسن.
1: نعم. كان هو يحاول أن يلخص، يأتينا يعني ملخصاته. وبين الاستراحات وفي الطلعات مع الشيخ حمود كان يسألنا. نعم. يعني في الإعراب وغيرها، طبعا إلى معرفة بعض العلوم الأخرى مثل أيضا الفقه والأصول، بداية الإمداد وغيرها، طلعت الشمس. يعني كانت هناك بعض أيضا القراءات الفقهية، لكن كان التركيز غالبا على القراءات اللغوية والنحوية.
0: نعم.
1: هذه كلها طبعا أعطتنا تأسيسات حقيقة. يعني مدارس قرآنية ومراكز مركزة. يعني وفيها الكثير من أساليب التشجيع والتعزيز عندما يبرزك الشيخ. نعم. يعني في جلسة بحضور مجموعة من يعني من الناس، من تعرفهم من لا تعرفهم.
0: نعم.
1: فيقدمك لهم.
0: نعم.
1: كأنك يعني وصلت إلى مستوى، وإن كان يعني هو إنسان يعني متواضع جدا، يعني يحب طبعاً أن يظهر تلاميذه. نعم. هذا كله غرس فينا محبة العلم والتعليم واللغة.
0: نعم.
1: يعني هي كانت بداية الشعور بالكلمة وباللغة. بعدها طبعا يعني انطلاقنا في المدارس الحكومية يعني دعم هذا الجانب، لأنها كانت مكان خصب، وجود مثلا الإذاعة المدرسية، وجود الصحافة المدرسية، اتاحت الفرصة من أساتذتنا ومعلمينا أن أيضا نقدم كلمة، نبرز، ندير الإذاعة والصحافة. عندما يأتي ضيف إلى المدرسة نكون أيضا من اللجان الطلابية التي تستقبل الضيف، سواء كان من المديرية أو من الوزارة.
0: نعم.
1: هذا أيضا أتاح لنا فرصة يعني كبيرة في التعرف على الآخرين والتواصل، وأيضا ترتيب الكلمات يعني هي بوادر للخطابة ولمعرفة أصول الكلام.
0: نعم. أنا سأعود بك خطوات إلى الوراء، إلى الأسرة، إلى البيت، الطفولة الأولى، طفولة غالبا ما تترك بصمتها العميقة على تكوين الإنسان لاحقا، خصوصا حين يتحول ذلك الطفل إلى باحث في شؤون الطفولة نفسها. ما الملامح التي لا تزال تسكن ذاكرتك من طفولتك الأولى؟ هناك أن هذا البيئة في البداية عن البيئة المدرسية، أنا سأعود بك خطوات إلى الوراء إلى البيئة المنزل، ما الذي كان لها الأثر الأعمق في نفس الدكتور عامر عيسري في توجيهه إلى اللغة بالذات؟ يعني
1: نعم طبعا هو المنزل وإن كان الوالد رحمه الله يعني قليلا ما كان مثلا في القراءة أو غيره، لكن كان يتيح لنا الفرصة لأن نبحث ونستكشف. كلما رغبت مثلا في أن ألتحق بمركز أو كذا لا يمانع أبدا، يعني يتيح لنا الفرصة ويتابعنا ويشجعنا بكل ما يؤتي من قدرة وطاقة ومعرفة. كان كثيرا ما يعني يحثنا على هذا الجانب. مثلا عندما ذكرت لك مثلا مدرسة الشيخ معلم سيد بن غابش، كان دائما يسأل وين وصل عامر، يعني يتابع ويسأل وكذا ويشجع بقدر استطاعته. أيضا يعني من حولنا من يعني هي مجتمع قرية الصباخ هو مجتمع يعني تعليمي، يعني الكل يتدارس في المسجد وفي المناسبات. يعني أنا أذكر الأخوال والأعمام ومن

0: آلات التعبيرات اللي كتبناها في المدرسة أو نكتبها عن مثلا عن البلد، عن القرية، عن النخلة، عن شيء من يخص البلد أو يخص مشاعرنا، عن المناسبات مثل الأعياد وكذا، نكتب بعض المقالات ونقص أيضا بعض الصور ونعمل كذا صحف في المكتبة. أذكر وكان عمرنا 5 6 سنوات، كان هناك من يشجعنا من أبناء عمومتنا الكبار وكذا، يعني الله يذكر أنهم بالخير، هم أيضا ما زالوا الحمد لله يعني يقومون بتشجيع مستمرين. فهذه أثرت فينا كثير، يعني مكتبة الصباخ إلى الآن مستمرة في تنشئة الأطفال في برامجها، استمرار الآن صار يمكن متطور أكثر، يعني كنا لا يوجد مثلا تلفزيون وإعلام وغيره، كانت هي إعلامنا، هي تلفزيوننا، هي ملتقانا يعني في المكتبة، فبالتالي كان لها برامج مستمرة وأيضا برامج في المناسبات في الأعياد. متى تظهر يعني المكتبة، تظهر يعني قدراتنا أيضا مثلا في فترة العيد، كل الإنجازات يتم تكريمها في فترة العيد بحضور الأقارب والأهل، هذا شجعنا كثير يعني. فوجود مكتبة في قرية هذا كان له يعني دور كبير. أنا حتى كنت دائما لما أجلس مع زملائي الذين يعني أيضا يعني وصلوا إلى مثلا خبرات ودراسات وغيرهم، لا زالوا يتذكروا تلك البدايات في مكتبة الصباخ وأثرها، ما فقط على يعني أبناء قرية الصباخ، حتى القرى المجاورة، فكان له طبعا الدور الكبير. أيضا مثل ما ذكرت لك في المدارس، موضوع الاشتراك في الإذاعة المدرسية، الاشتراك في الصحافة المدرسية أيضا يعني أوجد لنا الشيء الكثير، ووجدونا يعني فئة جاهزة نتيجة تجهيز المكتبة والأسرة والأهل وتشجيعهم، يعني وجدوا المعلمين يعني أطفال جاهزين لأن يقدموا شيء في الإذاعة،
1: نعم
0: لكنهم أيضا قدموا التشجيع. كل هذا يعني ملامح يعني ساعدتنا في الطفولة أن ننشأ ونتطور في جانب اللغة.
1: نعم لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر، دكتور عامر، ما النص الشعري الذي ستعطر به أجواء هذا المساء؟ النص الأول، ماذا ستختار لنا؟
0: في الحقيقة بما أننا نحن بدأنا نتكلم عن الاتجاه إلى اللغة
1: نعم
0: ومحبة اللغة، لدي نص بعنوان ساحرة الشعراء. هو عندما يعني قدمته في محافل لم أذكر أنه عن اللغة، لأنه يبدأ بمقدمة غزلية حتى يكتشف الآخرون عن بمن أتغزل يعني.
1: لا
0: فالقصيدة بعنوان ساحرة الشعراء: غنج الرعابيب ذات السحر والألق، يا حسنها تأسر العشاق بالحدق، بذكرها أو بطيف من مفاتنها يطفي المتيم نار الشوق بالأرق، فيرتقي الصب حلما ذاق لذته كالشهد أو كرضاب منه لم يذق، تمشي إليه بدل زانه خفر تميل في مشيها في مطلع الفلق، فالوجه يحسده البدر السكير به، والصوت يسحر لب الطائر اللبق، لله بسمتها من ثغرها خرجت، فاستبشر الكون منها في ضي الألق، إن عاقر الصب كأسا من نضارتها أضحت صبابته سكرها بلا رمق، وإن تجلت له أنفاسه ارتعشت، عيونه بهتت، والقلب في خفق، أواه منها فلا تحصى محاسنها، تفوح عطرا زكى في بلسم عبق من قبل ليلى، غدا المجنون يعشقها، من قبل ليلى غدا المجنون يعشقها، وصاحب بثنة منها الحسن لم يطق، أبناء عذرة من أثدائها رضعوا، وكلهم يطلبون الود في قلقي، فكيف بي وأنا الولهان أتركها، وهي التي لم يحد عن وجهها حدقي، وكيف بي وأنا أحيا بنسمتها ونقش نظمي لها بالتبر في الورق، نعم نعم أنا بجمال الضاد مشتغل أحيا بها ولها في الصبح والغسق، فهي التي حوت الأصداف ما فتئت، تزهو بجوهرها في مجمع لبقي كل اللغات.

0: أتت طوعا تبايعها، كل اللغات أتت طوعا تبايعها، تزاحمت حولها في أوسع الطرق، لله محتدها، لله منزلها، تجملت بمثاني الذكر والعبق، عيونها الشعر، بل أنفاسها خرجت من ثغرها في نظام جد متسق، فكيف يأتي دخيل الشؤم يمقتها ويدعي موتها والقوم لم تفق؟ فالله يحرسها من كل ناعقة، ونحن بالروح نفديها وبالحدق، ونحن بالروح نفديها وبالحدق.
1: الله الله، صح لسانك دكتور. فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف حلقتنا الشاعر والأديب الدكتور عامر العيسري. أهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم.
0: دكتور، اختيار دراسة اللغة العربية في جامعة سلطان قابوس لم يكن مجرد مسار أكاديمي عابر، بل بداية مشروع طويل مع اللغة والأدب والتربية. ما الذي جذبك تحديدا إلى هذا التخصص، تخصص اللغة العربية؟
1: مع اللغة العربية دائما الحديث ذو شجون، يعني مثل ما ذكرت لك يعني سابقا في البدايات، يعني عندما ذكرت لك عن يعني تشجيع القرية، قرية الصباخ ومكتبة الصباخ، طبعا هذا كان له أثر كبير في أن أختار يعني هذا التخصص. كذلك يعني في المدرسة يعني النبوغ أو الأولي كذا للغة، وتشجيع المعلمين أيضا كان له طبعا دور، بالإضافة إلى المراكز القرآنية اللي ذكرتها، معلم سيد الشيخ حمود، كل هذا كان تأثيره كبير في مجال اللغة. وما زاد عن ذلك أيضا التحاقي في التعليم الثانوي بالمعهد الإسلامي في جعلان. في الحقيقة أيضا هذا قصة أخرى، يعني لأن الدراسة، دراسة اللغة في معهد جعلان في المعاهد الإسلامية لدينا، وأرجو وأتوقع أنك تعرف طبعا، كان يعامل بمثابة ما ليست مادة واحدة للغة العربية، إنما مواد. كان لدينا مادة للبلاغة، ومادة خاصة بالنحو، ومادة خاصة بالمطالعة، ومادة يعني خاصة أيضا في مجال التعبير. إذا عندنا كان 5 تقريبا مواد لأساتذة مختلفين. يعني أنا أذكر والله يذكره بالخير إلى الآن موجود الأستاذ، الآن هو الدكتور منشتح درار، يعني هو سوداني، درس لي تقريبا في 1988 و89 في المعهد الإسلامي البلاغة. وأذكر عندما كان يتكلم عن تنافر الحروف ويأتي بالأبيات مثل وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ونحن نتذكر هذه الأبيات منهم، يعني أخذناها منهم، يعني عندما يتحدثون عن الصياغة اللغوية واختيار الأبيات المناسبة، كيف تتلاقى الحروف، كيف تتنافر في الكلمات، وغيرها أيضا من الأساتذة الذين يعني غرسوا فينا محبة اللغة بجميع فروعها، يعني تبسيط النحو، تبسيط البلاغة، استخداماتهم لما تعلمناه في يعني كثير من المواقف. الميزة أيضا أسلوب المعهد الإسلامي كان بقيادة الشيخ صالح الربخي، هو مدير كان المعهد، الله يذكره بالخير، هو طبعا يعني دائما على تواصل مع أبنائه في الحياة، وأيضا يتابعنا ويشجعنا. يعني أساليب التعزيز، أذكر في أول سنة يعني كان مكافأة الطلبة المتميزين هو الذهاب للعمرة، يعني أخذهم عمرة وكذا، بالإضافة طبعا إلى رحلة علمية ورحلة دينية ومعرفية. يعني هذه الأساليب التشجيعية، يعني التميز سواء كان في المواد كلها أو في مادة معينة أو في اللغة، يعني منحنا الكثير، منحنا ثقة بأنفسنا، منحنا التشجيع، منحنا القدرة على المواصلة. أيضا الكثير من المناشط التي كانت تجري في المعهد، يعني في الفترة المسائية، فترة المناسبات، وجود أيضا يعني استضافات من الإداريين في المعهد الإسلامي عندما يأتون ويبرزون أيضا الطالب المتميز ليتحدث عن المعهد وعن إداراته وعن المواد. كل هذا طبعا يعني كان تراكم، يعني منذ الصغر إلى نهاية الدراسة في المعهد الإسلامي، هو تراكم لمحبة اللغة ولزيادة اللغة وللتواصل. فلذلك يعني كانت عندي فرصة، يعني مع أن النسبة كانت جيدة، يعني بحيث أني أقدر أني مثلا لأي تخصص أخرى، طبعا تخصص علمي، تخصص أدبي إنساني وليس علمي، كون المواد اللي أخذناها مواد أدبية، فلذلك اخترت طبعا يعني الرغبة في اللغة والتخصص في اللغة. وكان هذا في سنة 1992، كان يعني الدخول في الجامعة أسهل من الوقت الحالي، فيعني كانت فرصة كبيرة والحمد لله أيضا المرحلة الجامعية كان لها دور الكبير في زيادة المحبة للغة وزيادة المخزون اللغوي.
0: نحن تكلمنا عن اللغة، ماذا عن الشعر دكتور في هذه المراحل كلها، سواء في المدرسة، سواء في ثانوية جعلان، سواء في جامعة السلطان؟
1: هو الشعر يعني في الفترات الأولى كان بسيطا، يعني كان يعني لا أعده شعرا، يعني بدأ منذ دخول الجامعة. في الحقيقة في البداية كان يعني كنت أجمع أحفظ، يعني مثل ما ذكرت لك ألف يد مالك، بعض البلاغة الشيخ معلم سعيد رحمه الله كان يعطينا أيضا في لامية الشبراوي، وأيضا يكتب أبيات في الاستعارات والكنايات وغيرها ويعلمنا إياها. كنا أيضا نحفظ نماذج من الأشعار الجاهلية والعربية ونبدأ في إعرابها، بالإضافة إلى ما أخذنا من نصوص المدارس. لكن بدأت البداية الشعرية في الجامعة. كيف كان ذلك؟ من خلال طبعا جماعة الخليل، التحاقي بجماعة الخليل للأدب في الجامعة. في الحقيقة يعني وإن كان هناك كان في يعني مدارس في يعني من ينهج مدرسة مدرسة المنهج أو الشعر الحديث، لكني كنت متمسكا نتيجة تأثري طبعا بالمعلمين الذين مررت بهم بالشعر العمودي والفصيح. فكتبت يعني قصيدة، يعني أذكر يعني أني كتبت أيضا قصيدة، لدرجة أني يعني من محبة اللغة. هذا الكلام كان في سنة 1993، كتبت قصيدة بمثابة إعلان للزواج من النحوية.
0: ليش؟
1: الزواج من النحوية
0: تتذكر؟
1: ونشرت في جريدة الوطن. أذكر منها أبيات، يعني قلت فيها: عسى تخبروني يا أولي العقل والنهى، ويا كل من حلت لديه المشاكل، ألا إنني إن شئت يوما تزوجا بنحوية لا تزدريها المسائل، متى تك لا تسمو بمنصوبة أو تقل بجر لمرفوع ولو حال حائل، ربيبة صرف إذ تقلب جذرها ثلاثية الأفعال والعقل كامل، وإن كان يوما قد تجرد فعلها أتت بمزيد الفعل، ما قال قائل زكوت بها نحوا وصرفا وحبنا يزيد ويسمو بل تطيب الشمائل.
0: الله،
1: يعني كانت القصيدة فيها أبيات أخرى يعني. يعني هذه القصيدة لاقت ردود عديدة من الشعرية والنثرية، يعني كانت في أذكر هذا الكلام في نهاية 1992 أو بداية 1993. فيعني هو وسيلة يعني إشارة إلى محبة اللغة والاهتمام باللغة والاشتغال بها. من الأشياء الجميلة أذكر أيضا أستاذنا الدكتور أحمد عفيفي، كان في فترة البكالوريوس يشجعنا كثير، كان دكتور النحو لدينا، وكان يشجعنا على البحث في الشعر العماني. يعني بوجود أيضا كان الدكتور أحمد درويش كان في الجامعة، نحن يمكن ما درسنا عليه الدكتور أحمد درويش، لكن كان موجود، كان يتابعنا، درسنا عليه الدكتور أحمد عفيفي. فكنا نذهب إلى مكتبة أيضا عدة مكتبات يعني هنا يعني علمية وفيها وثائق، مثل مكتبة وزارة التراث ومكتبة سيد محمد بن أحمد البوسعيدي. يعني أيضا يعني من خلال هذه الزيارات اكتشفنا منظومة النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي، وأجرى عليها دراسات الدكتور أحمد. فيعني كانت يعني محبة يعني في يعني دخلت في عمق البحث.
0: طبعتها وزارة التراث والثقافة ذيك الأيام، التراث والثقافة، أعتقد المنظومة النحوية كانت.
1: المنظومة النحوية
0: من اللي حققها كان دكتور؟
1: اللي حققها الدكتور أحمد عفيفي، ونحن سجلناها بالصوت، يعني كان في ذلك الوقت لا يعني ما يصوروا، كنا إما ننقل أو نسجلها بالصوت.
0: نعم.
1: فعن طريقنا قمنا بتسجيلها وكذا، فهو طلع عليها وبدأ يدرسها وعمل لها تحقيق. فيعني كانت يعني بدأت تكون المحبة يعني عميقة، فلذلك بدأت أكتب بعض الأشعار أولها مثل ما ذكرت لك. ثم يعني كوننا في جماعة الخليل، هناك من يكتب الشعر، هناك من يكتب القصة وأماسي شعرية. فأذكر يعني قصيدة يعني خاصة في وداع الزملاء من تخصص اللغة، كنت كتبت قصيدة اسمها ذكريات خالدة. في نهاية أيام البكالوريوس، كون عندنا كان زملاء وزميلات متخصصين محبين كلهم للغة، ذكريات خالدة. بذكر صحابي الغري سالت قريحتي، وسالت لهم عيني ودمعي وعبرتي، وأفضت بما في القلب ودا معززا لذكر أهيل الضاد قومي وصحبتي. تذكرت أياما مضت وترحلت، ولم يبق منهم غير طيف بمهجتي، فكم مجلس للضاد كان قريضه مضيئا كبدر طاف أجواء فكرتي. فذاك يوالي شعر حسان دائما، وتلك إلى الخنساء ترنو بعزتي، وذاك جرير في الهجاء إذا بدا، وذاك نزاري يجول بنزوتي، وذاك إلى شعر الحداثة مائلا، وذلك يعلي للقديم بنصرتي. ولا أنسى نحويا يضاهي خليلنا، وأخفشة أخرى تجر بكسرتي، ومنهم تبدى للعروض مقطعا لكل بحور الشعر من دون حيرتي، وذلك أعطى للبلاغة ساعدا، وذلك للأصوات يجري بلهفتي. ولا أنسى أيضا من طربت لشعرهم يسيل كشهد شربة إثر شربتي، فكم رددت عيناي أسجاع شعرهم، وكم دق قلبي للقريض بنشوتي، فهم صحبتي والله لن أنسى ذكرهم مدى الدهر. ما الأيام مرت بسرعتي، وهل أنسى عيني بعدهم إن فقدتها، تخبطت في مشي ونومي ووقفتي.
0: الله صح لسانك دكتور، هذه ورطة أن الواحد يقترن بنحوية. أتذكر البيت اللي كان هم رددوه علينا ونسبوه إلى الشيخ سالم بن حمد الحارثي، ولكن هو ليس له يعني، هو لصالح طه من سوريا، لما يقول ومولعة بالنحو قلت لها عربي حبيبي عليه الحب قد جار واعتدى، فقالت حبيبي مبتدا في كلام، فقلت لها ضميه إن كان مبتدا.
1: صحيح. نعم.
0: نعم. وعاد هذه ورطة كبيرة أنك مثل ما تقول تعشق امرأة تكون نحوية، أن تكون عندك رادار لغوي ما تقدر تتكلم.
1: صحيح.
0: من دكتور يعني دعني أنتقل إلى المرحلة التالية، يعني تحدثنا عن دكتور عامر هذا القامة الأدبية والنقدية حين كان طالبا، وفي من المرحلة الابتدائية إلى ثانوية جعلان إلى الجامعة، الآن مرحلة العمل، الانتقال من التعليم يعني المدرسي إلى العمل البحثي في وزارة التربية والتعليم، يمثل تحولا مهما في مسار المهني. الحين عامر العيسري الموظف في خدمة اللغة، ما الذي أضافته لك تلك المرحلة على المستوى الفكري والإنساني بالذات يعني؟
1: شكرا، يعني أنت دائما تضرب في الجرح يعني وفي الوتر مثل ما يقولوا في أسئلتك الجميلة والعميقة أخي عبد الحليم. في الحقيقة أول اشتغالي طبعا كمعلم، ثم انتقلت إلى المكتب الفني لدراسات التطوير كباحث تربوي. بالنسبة للعمل كمعلم طبعا كل ما اكتسبته في اللغة من يعني من المدرسة والمراكز، ثم بعد ذلك من الجامعة، حاولت أن أقدمه في المدرسة كمعلم. فأول ما طبعا كمعلم للغة العربية، أول ما حاولت أن أبسط طبعا المناهج يعني كانت جيدة، لكن كانت تحتاج إلى تبسيط يعني لأساليب تشويق. تعرف أن كنا في فترة 96 95 ما زلنا لا توجد التقان الموجودة حاليا وكذا، فكنت أحاول أن أعمل بعض الألعاب الموجودة في أن أعملها في الصف، ألعاب جماعية وألعاب فردية أقصد بها التشويق للغة. فكنت أيضا أخرج الطلبة المبدعين المتميزين إلى الإذاعة المدرسية وإلى أيضا الصحافة، وأقدمهم وأحاول يعني كل ما اكتسبته من أساتذتي من أساليب لتشويقية للغة أمارسها أيضا كمعلم. فشجعت يعني جملة من الطلبة، وهم أصبحوا أيضا الآن يعني لديهم كذا برامجهم ولديهم يعني انطلاقاتهم في مجال اللغة، بأن يعني يبرزوا أيضا في الإذاعة وفي الصحافة. أيضا قمت بإعداد بعض الأناشيد، كنت يعني أعدها يعني في للمناسبات المختلفة الوطنية وغيرها،
0: نعم
1: تقدم من قبل الطلبة كانت في المدرسة
0: نعم
1: وعلى مستوى المديرية.
0: نعم
1: أذكر لدرجة أن صاروا من المديرية، كان في ذلك الوقت كان الأستاذ خميس الراسبي هو المدير العام، فكانوا يتواصلوا معي لأي مناسبة مثلا وطنية أو مناسبات مختلفة أخرى، يا عامر جهز طلابك واكتب أناشيد في المجال كذا. وكنا يعني نختار طبعا الطلبة المتميزين، وأيضا يقدمون يعني هذه الأبيات على شكل إنشاد أو إلقاء، يعني محاولة مني في تنمية هذه المواهب. أيضا كنت في القرية أعمل بعض الورش أيضا، مثل ما كان يفعل أساتذتي في المساجد وكذا في مكتبة الصباغ، أيضا كنت مواصلا في هذا الجانب لعمل بعض الورش. بعد مرور تقريبا سنتين في التعليم، السنة الثالثة رشحت كمشرف أيضا، في مشرفا للغة العربية في المديرية، وكنت أزور مدرستي المتنبي الثانوية التي درست ودرست فيها،
0: نعم
1: يعني باسم المتنبي هي أصلا
0: نعم
1: يعني في الشعر أيضا، يعني
0: يعني الشعر وراك وراك
1: ورا معي دائما باستمرار صحيح.
0: نعم
1: فيعني كنت أزورها وأزور باقي المدارس، وأشجع أيضا المعلمين أن يشجعوا أبنائهم، إلى أن ترشحت أيضا من خلال بحث، يعني أجريت مع مجموعة من الزملاء بحث عن تطوير التعليم ومقترحات في تطوير التعليم، كان هذا الكلام في 2000 و2001. فعمل مؤتمر هنا في مسقط، جمع مجموعة من المشرفين والمعلمين على مستوى السلطنة، وكنت يعني محظوظا أن أشارك في هذا المؤتمر بورقة عمل بحثية.
0: نعم
1: وأتوقع في ذلك الوقت كانت الوزارة تحاول أن تنتخب مجموعة ممن يعني تجود بعض أوراقهم أو تكون جيدة ومناسبة بتوصياتها وإجراءاتها، ليرشحوا ليكونوا يعني في الوزارة. فكنت ممن انتخبوا بأن أكون باحثا في المكتب الفني للدراسات والتطوير. هذا المكتب كان يتبع مكتب كان يتبع معالي الوزير، كان في ذلك الوقت معالي يحيى السليمي الله يذكره بالخير، يعني طبعا كان طبعا مشجع ومحفز دائما. فأتيحت لنا فرص عديدة في المكتب الفني للدراسة والتطوير، من أهم هذه الفرص هو تطوير المناهج وتأليفها. فأتيحت لي فرصة أن أطلع على آليات التأليف، تأليف المناهج مع مجموعة نخبة من المؤلفين المناهج، وساهمت في تأليف مناهج للصف الرابع والصف السادس والصف التاسع، كان في أيامها 2001 إلى 2003.
0: نعم.
1: يعني شاركنا في تأليف، كان من ضمن يعني اللجان أساتذة من الجامعة أيضا، دكاترة وأساتذة من الجامعة، تعلمنا منهم أيضا آليات تأليف اللغة. هنا صار الاختبار، يعني آلية انتقاء النص الذي يناسب الطلبة بمختلف مراحل. عندما تنتقي نص يناسب أطفال بصف الرابع يختلف طبعا عن النص الذي يناسب الطلبة في الصف التاسع،
0: نعم.
1: في يعني محتوى، في مضمونة، في أسلوب. هنا بدينا نتعلم الفروق يعني في خصائص الطلبة واحتياجاتهم ونوع النص المناسب لكل طالب. أيضا طريقة طرح الأسئلة، طريقة طرح الأسئلة المتنوعة، حتى يكون هناك تفكير تحليلي وتفكيك للنصوص أيضا.
0: نعم.
1: فتعودنا تعلمنا هذا الجانب، وأيضا كانت ممارسة جيدة. بالإضافة إلى الجانب البحثي، نحن طلعنا كنا نعمل دراسات تتكلم عن تطوير التحصيل الدراسي عند الطلبة. يعني كانت مديرة المكتب الفني الآن المكرمة الدكتورة سناء البلوشية، كانت تشجعنا كثير على إجراء بحث التحصيل مع منظمات عالمية مثل إيسسكو واليونسكو. تعرفنا على يعني خبراء من هذه الجهات، ساعد أيضا على إكسابنا مهارات بحثية. حتى أيضا التقينا بمجموعة من المستشارين الخبراء من بريطانيا ومن كندا، أيضا شاركوا معنا في تقييم تطوير التعليم في دراسات مختلفة. هذا أيضا أعطانا فرصة كبيرة في الدخول في العمق البحثي، في معرفة يعني آليات تقييم الطلبة، تقييم المعلمين، تقييم المناهج الدراسية، مما أكسبنا يعني مجموعة من المهارات المعرفية في هذا الجانب.
0: نعم، أنا سأعود بك إلى الشعر، لكن سؤال تمهيدي قبل أن أطلب منك قصيدة. من الشعراء الذين كان لهم أثر كبير يعني في المعجم الشعري لعامر الأيسري؟ من هم اللي شكلوا مثل ما تقول الملامح الأولى لك لهذا المعجم؟ تأثرت بهم ثم أو اتكأت عليهم في بداية الأولى، أو انطلقت من مثل ما تقول من محطاتهم، من موانئهم، أو أبحرت إلى شواطئهم لتكمل بعدين رحلتك في الشعر؟
1: نعم، هو في الحقيقة أنا أخبرتك أني درست على يد المعلم سعيد. المعلم سعيد في الحقيقة هو أيضا بالإضافة إلى كونه فقيه ومعلم، فهو شاعر، ابن
0: نعم
1: شاعر. هو ابن الشيخ عبد الله بن غابش من تلامذة الشيخ نور الدين السالمي.
0: ايوه، وهو شيخ تقريبا شيخ المشايخ الحرث اللي هم الشيخ سعيد محمد الحارثي والشيخ سالم.
1: لا هو آخر، يعني لأن هو نوفلي. اي
0: نعم
1: نعم، فيعني هو من تلامذة، يعني أبوه من تلامذة الشيخ نور الدين السالمي، وله أيضا في الجانب الأدبي والفقهي.
0: نعم،
1: المعلم سعيد أيضا كانت له قصائد متنوعة عديدة.
0: انا خلطت. هو
1: نعم
0: هو هو الشيخ عامر العيسري،
1: نعم
0: اسمه الشيخ عامر دائما يذكره.
1: نعم صحيح.
0: نعم
1: فالمعلم سعيد إذا
0: تمام،
1: كانت له نصوص عديدة تأثرت بها.
0: نعم
1: كذلك طبعا عندما بدأت طبعا أقرأ في المدارس وفي الجامعة، تأثري أكثر كان بالمتنبي.
0: نعم
1: يعني أحببت كثيرا شعر المتنبي، وكذلك أبو تمام، شعراء المعلقات. أنا حاولت أن أنوع في الشعر العمودي كثير في الحفظ والمعرفة، مثل امرؤ القيس وغيرهم. طبعا ما ساعدني في ذلك الوقت أن دخلنا أيضا في أيام الجامعة في المساجلات الشعرية. يعني كنت من ضمن فريق المساجلات الشعرية في الجامعة. أذكر شاركنا في بعض الـ يعني السنوات، في سنة أتوقع كان 1993 في الكويت، مثلنا جامعة سلطان قابوس في ملتقى طلبة الجامعات. وفي ذلك الوقت يعني كنا من ضمن فريق الجامعة في المساجلات. كان عندي مجموعة من الزملاء، حفظنا لكل حرف قرابة 1000 بيت، يعني قرابة 100 بيت، استغفر الله. يعني كان عندنا قرابة 2800 بيت ل 28 حرف،
0: ما شاء الله.
1: بس طبعا بالتعاون بين 3 أشخاص. فلدرجة أن كسبنا تقريبا 16 جامعة المركز الأول على مستوى الجامعات.
0: ما شاء الله.
1: كنا نركز على حرف واحد، حرف الدال. أذكر يعني كان من الفريق السعودي، يعني كنا دائما يعني تقريبا أكثر، جبنا له أكثر من 400 بيت آخرهم دال.
0: ما شاء الله.
1: فقال أشبعتموني دالا، يعني بهذه الدرجة. يعني فيعني هذه طورت يعني قدراتنا الشعرية، وكنا ننتخب في الحفظ،
0: نعم
1: يعني في حفظ الأبيات للمساجلات من الشعر الحديث والشعر القديم، وخاصة شعر المعلقات.
0: هل كان عندك لجأت إلى محاكاة أشعار معينة في البداية، في بدايتك يعني كشاعر، قصائد
1: كمحاكاة
0: معينة؟
1: يعني بالضبط لا، وإنما يعني يحاول في الوزن، في الجانب الوزني وفي الموضوعات. يعني على سبيل المثال، يعني كنت أحاول أحاكي حتى في الشعر الهجاء. يعني كنت يعني قرأت في الشعر الهجاء وكذا. ففي أذكر في فترة من الفترات يعني كنت أحاول أن أقدم أشياء، ولكني يعني يمكن ما لقيت في الجامعة مثلا من بعض الجهات أنها تشجعني مثل ما كانت تشجعني في المدارس.
0: لا هم الحمد لله انا ما شجعوك على الهجاء، ولا كل يوم في الادعاء العام.
1: لا هم ما شجعوني في عملي، فأنا كتبت قصيدة هجاء. يعني في العمل الأدبي كنت أعمله ما حصلت التشجيع الكافي،
0: نعم،
1: فكتبت قصيدة عنوانها من غبار الزمن.
0: من
1: يعني
0: غبار الزمن.
1: فيها جانب هجائي،
0: نعم
1: يعني هي تنفيس عما في النفس.
0: نعم
1: قلت فيها: يا قابعا يحتسي خمر النفايات، يا من يحيك سراب الأمس
0: بالآتي
1: والآتي
0: والآتي
1: أقصر ودع عنك أوتاري ومحبرتي فتلك والله من أفلاك راياتي. من أنت؟ ما أنت إلا طيف عاصفة ييقظ العطر من أزهار واحاتي. لو تنتقي من حروف الضاد أخشنها بصوتك الجش ترجو غزو ساحاتي. فإن صمتي حليف الانتصار له قول السيوف يضاهي عزم راحاتي. إلى متى تحتذي بالبوم متشحا ريش الطيور وأثواب الغشاوات؟ إلى متى تطحن الأحجار تعلفها توقد الجمر في السوق الوشايات؟ إلى متى تخنق الآهات تجرحها بمخلبيك على حبل الجنايات؟ وهل تظن بأني سوف أترعها كأس الشقاء وأكواب النكايات وأندب الحظ من هم يؤرقني ظلام جمرك يطوي نور آياتي؟ لا، لن تواري أنفاسي وألويتي ولن تذوق على الأحراش باحاتي ولن تقطف أقماري بلا سبب ولن تعاقر خمرا من صباحاتي. فمن رعودك تجني همتي أملا والغيث يهطل من ثغر السحابات وعصف ريحك أنسام لأشرعتي وبوح بومك عزف في غناءاتي. وإن أرقت غبارا بين أفنيتي إذا سيورق صفو من فضاءاتي. وإن تفجرت بركانا وزلزلة فلن تفجر بالتزييف هاماتي. فإن لي من جذور الفخر أوردة تشربت عبقا نبع البطولات وهمس أصدائها في كل زاوية وتحت كل صخور البيد غاراتي. يوما سيأتيك وحي يمتلي غضبا ومنه تهتز أنفاس السماوات. يا أنت ما أنت إلا نطفة قذفت أو جيفة رميت بين الزبالات. فكيف تنسف أزهاري وتحرقها وتحتسيها بأقداح الخرافات؟ غدا ستقطف أغلالا وأصفدة، غدا ستشرب ألوان الخيانات، غدا ستذكرني في حسرة ندما يا قابعا يحتسي خمر النفايات.
0: الله الله، صح.
1: يعني محاولة في
0: الهجاء. دكتور، يعني سأذهب بك إلى محور يشكل اسم عامر العيسري، الدكتور عامر، في يعني مثل ما تقول رمانة الميزان، أكثر ما يعني اللي رسم الدكتور عامر العيسري اسمه حفره على خارطة الثقافة، المشهد الثقافي بأحرف من نور، فيما يتعلق بالنشاط الثقافي والشعري الموجه للطفل، أدب الطفل، الطفولة والتعليم. يعني اليوم دكتور، يعني ان الشعر واللغه وادب الطفل، انت تتحرك بين فضاءات متعدده، الشعر، التربيه، البحث العلمي، ادب الطفل، عوالم تبدو متباعده ظاهريا لكنها تلتقي في جوهر اللغه، عشقك الاول. كيف استطاع دكتور عامر العيسري ان يجمع بين هذه المسارات المختلفه دون ان يطغى احدها على الاخر؟
1: فعلا كما قلت أخي عبد الحليم، يعني هذه الموضوعات وهذه المجالات كلها تلتقي في جوهر اللغة، يعني وفي صناعة التربية كذلك تلتقي. عندما نريد أن ننشئ الإنسان نهتم بلغته في البداية، كيف يتواصل مع الآخرين، كيف يهتم بهذا الجانب، وهذا كله يكون عن طريق التربية، عن طريق المناهج، أسلوب التعامل. فبالتالي طبعا وخصوصا طبعا الجرعات التي أخذتها سواء كان في التعليم في المدرسة وكذلك الاشتغال بالعمل كمعلم وفي المركز الدراسات والبحوث في المكتب الفني، كل هذا يعني وطد العلاقة بيني وبين لغة الطفل. طبعا إذا كنا نحب اللغة والكتابة في اللغة وأهمية اللغة، سنحب أكثر اللغة عندما تنطلق من الطفل، لأن هي الأساس. إذا أردنا أن ننشئ إنسان متحدث عن نفسه وعن وطنه وعن طموحاته وآماله، ننشئ الطفل، نعطيه أهمية، نعطي أهمية فيما يقدم له من مناهج، من كتب، من دراسات، من معارف. وكلها تنطلق من خلال اللغة. لابد أن تقدم بمحتوى جميل مناسب، لابد أن تقدم بطريقة أيضا مناسبة. فلذلك كان هناك الاهتمام الأكبر باللغة. عندما كانت هناك لدي النشاطات التربوية والبحثية في المكتب الفني، يعني كثيرا ما كنت أنظر إلى الدراسات التي تتكلم عن تحصيل الطفل منذ الصغر، منذ المراحل التعليمية الأولى، كيف يتم متابعته في يعني معرفته مثلا للحروف، للمقاطع، للكلمات، زيادة المخزون اللغوي. فبالتالي يعني رأيت هذه الأهمية وبدأت أكتب في مجال اللغة والتنمية اللغوية للأطفال.
0: اللغة حين تقدم دكتور للطفل لا تحتاج فقط إلى معلم، بل إلى من يفهم روح الطفولة وطبيعة التلقي في هذا السن المبكرة. ما الأخطاء يعني الأكثر شيوعا دكتور التي نرتكبها حين نعلم الطفل اللغة العربية؟
1: فعلا يعني هناك يعني جملة من الأخطاء التي ينبغي أن نتجنبها إذا أردنا أن نحبب الطفل في اللغة ونجعله قادرا على التواصل بها. أولا ينبغي أن لا نلزم الطفل بما لا يستطيعه، فيكون فوق قدراته، مثلا نعطيه شيء فوق قدراته وفوق طاقاته من مثلا كلمات ممكن أن تكون في خارج قاموسه اللغوي، أو نختار له مثلا أشياء لا تهمه، ليست من ميوله.
0: نعم.
1: إذن إذا يعني إذا قدمنا للطفل يعني مجرد شحنا يعني رأسه بمعلومات فوق يعني هذا المستوى، يعني خارج قاموسه اللغوي، لن يتمكن طبعا من استيعابها ولن يتشوق. لابد أن نختار الأشياء التي تكون من بيئته ومن اهتماماته. يعني مثلا إذا تكلمنا عن موضوعات على سبيل المثال الجانب الاقتصادي، الجانب المالي، يعني هو غير معني، خاصة الطفل الصغير جدا يعني غير معني بهذا الجانب. هناك من ينفق عليه ويهتم به، وهذا هو يهتم بألعابه، يهتم باحتياجاته، يهتم بتغذيته في البداية، يهتم بتواصله مع أصدقائه وغيرها. هذه الجوانب مهمة جدا أن تظهر في المحتويات التي تقدم على شكل قصص، على شكل أناشيد، فهذه طبعا مهمة. أيضا إذا كنا لا نمثل القدوة اللغوية الصحيحة، هذا يعتبر خطأ. الطفل ينبغي أن يتلقى نماذج لغوية صحيحة. أنا دائما في محاضراتي في التنمية اللغوية في الجامعة أتحدث عن دور الأسرة. دور الأسرة لابد أن تقدم نماذج يعني لغوية حقيقية للأطفال، ما تتقعر في اللغة وكذا، وإنما تعطي نموذج جيد. شاع كثير من الآباء والأمهات، وأنا أتكلم كثير عن الأمهات كون إن شاء الله يكونوا من ضمن المستمعين والمستمعات أمهات، بعض الأمهات يحب أن يستخدمن اللغة الطفولية.
0: نعم.
1: اللي فيها
0: مناغاة.
1: صحيح. يعني يمكن تكون فيها قلب الراء، لا مثلا كرة تقول كولا، الحاء مثلا ها حبيبي بدل حبيبي، كلبي بدل قلبي، يعني هذه فيها تحبيب للطفل لكن فيها تغيير لمخارج الحروف.
0: ايوه، ارباك لمعجمه،
1: ارباك لمعجم الطفل.
0: نعم.
1: فهذه يعني غير محب، هذه من الاخطاء الشائعه التي ينبغي تجنبها.
0: نعم.
1: حتى نعطي الاطفال النموذج الصحيح لنطق الكلمات من مخارجها وغيرها. ايضا لابد ان ما نرفع توقعاتنا. يعني الطفل عندنا، كل طفل لديه يعني مستوى وخصائص معينة في كل عمر.
0: لا.
1: فنحن ما نصعب عليه المسألة، مسألة تعلم اللغة. في البداية تعلم حروف، ثم مقاطع، ثم كلمات بسيطة، ثم جمل قصيرة، ثم لا نقفز إلى الجمل والفقرات وهو ما واصل إلى هذه المرحلة. يعني كثير منا يحب أن مثلا الطفل يحب يقرأ القرآن بشكل جيد وكذا، لكن في المراحل الأولى يكون ما واصل إلى هذه المرحلة، فلا نصعب عليه المسألة ولا نرفع التوقعات وكذلك لا نخفضها بشكل يعني أقل من مستوى الطفل. إذن يعني تقديم نماذج، كل أسرة بالإضافة إلى أسلوبها في تقديم النماذج تهيئ البيئة المناسبة. يعني إذا لم تهيئ الأسرة البيئة المناسبة في البيت، مثلا عدم وجود مثلا مكتبة صغيرة فيها قصص فيها أناشيد للأطفال، هذا يعني يكون بمثابة فقر في المحتوى المقدم للطفل. فيعني كل أسرة قادرة أنها تخصص جزء بسيط فيه بعض القصص والكتيبات المحببة للطفل، يمكن حتى يشتريها بعض الأطفال من معارض الكتب.
0: نعم.
1: فهذه طبعا مهمة. إذن وأيضا عدم إخراج الطفل من جدران البيت إلى العالم، هذا يجعله غير منطلق وغير متواصل مع الآخرين. فالطفل يحتاج إلى أن مثلا يذهب إلى المتحف، يذهب إلى القلعة، يذهب إلى زيارة أقاربه، يذهب لحضور مثلا مشهد مسرحي أو سينمائي، يحتاج إلى التواصل مع الآخرين وزيارة هذه يعني حضور هذه الفعاليات وزيارة هذه الجهات وتلك المعالم، حتى يعني تزيد عندهم مفرداته في قاموس اللغوي، يستطيع من خلاله تكوين جمل ويتواصل مع الآخرين. أما إذا يعني فضلت الأسرة التقوقع في البيت والحماية الشديدة للطفل، هذا يمكن أن يؤثر في الفقر اللغوي لديه. فإذا هذه جملة من الأخطاء، هناك يعني أخطاء أخرى كثيرة.
0: نعم.
1: يعني على الأقل هذه نماذج منها، أنا أتمنى أن يعني يتم تجنبها حتى تثري ساحة اللغوية للطفل.
0: نعم. دكتور، يعني أنت اشتغلت مبكرا على دراسة الأناشيد والمحفوظات المقررة للأطفال، وهي زاوية دقيقة جدا في بناء الذاكرة القوية. ما الذي اكتشفته من خلال تلك الدراسة حول طبيعة النصوص المقدمة للأطفال؟
1: نعم، في الحقيقة أنا أذكر هذه الدراسة أنا بديتها في 1900 ونهاية 1998، وحصلت على الماجستير من جامعة سلطان قابوس التي أكن لها كل التقدير والمحبة، فهي جامعتي في البكالوريوس وفي الماجستير، وأيضا الآن أدرس فيها. هذه الدراسة يعني كانت بمثابة الانطلاق أيضا إلى اختيار النشيد المناسب واختيار النص المناسب للأطفال. في هذه الدراسة توصلت إلى معيار مكون من 52 خاصية أو 52 معيار، مقياس كامل فيه 52 معيار تتوزع بين معايير الشكل والمضمون ومعايير اللغة ومعايير الشكل والإخراج ومعايير اللغة ومعايير المضمون. يعني مثلا ما هي الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في النص من حيث اللغة، ما هي الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في النص من حيث المحتوى المضمون، وما هي الخصائص التي ينبغي أن تتوفر للنص من حيث الشكل والإخراج. طبعا من كل هذه الجوانب هناك يعني خصائص مختلفة، فوجدت من خلال المراجع والكتب والدراسات الأخرى 52 معيارا. وجدت طبعا هناك احتفال كبير بالجانب مثلا اللغة، أن يكون هناك تنوع في مثلا في المفردات، تنوع في آليات تقديمها، في الجمل، في الأفعال، في الإنشاء والخبر وغيرها. أيضا وجدت احتفال بالشكل، بحيث أن تقدم النصوص بخط جميل في ورقة جميل، وأيضا باستخدام الصور والرسومات. الشيء اللي يمكن يكون من خلال المعايير في ذلك الوقت في 2001، يعني أنا درست تقريبا كتب اللغة العربية من صف الأول إلى صف الرابع، وجدت فيها يعني هناك رغبة في التطوير، لكن تفتقد لبعض السمات الخاصة بالمضمون المتعلقة مثلا بإظهار العصر الحديث، استخدام التكنولوجيا. مثلا وجدت هناك قلة، نحن تكلمنا قبل شوي عن الشعر والنشيد، أن نسبة الأشعار والأناشيد لا تتجاوز 16% من الموضوعات الأخرى. الطفل يحب النشيد، يحب الأنشودة، يحب الشعر، كونها قليلة لدرجة أنها ما زادت عن 16% يعتبر قليل، بينما هناك مناهج طلعت عليها في بعض الدول الأخرى اللي تجاوزت 25%. فيعني والحمد لله في الفترة الأخيرة صار هناك تطور طبعا للمحتوى الذي يقدم للأطفال في المدارس عن يعني المحتوى السابق يعني. صار في اهتمام بهذا الجانب. فإذا يعني هذه الدراسة كانت بمثابة يعني دعوة لتطوير المناهج، وفعلا أنا قدمت هذه الدراسة في ندوة خاصة بتطوير اللغة العربية في المناهج، والحمد لله أن أخذ بها يعني في المناهج الدراسية المطورة بعد ذلك.
0: نعم دكتور، يعني بما أننا الجانب الأكثر أهمية في ميادين الشعر، الشعر الطفل حين يتلقى الشعر يتلقى بطريقة مختلفة تماما عن الكبار، لا يبحث هو عن البلاغة عن الصورة بقدر ما يبحث عن يعني الصورة، ليس الصورة العميقة، الصورة السطحية، الإيقاع، الدهشة، ما يبحث عن هالأشياء. كيف تنظر إلى خصوصية شعر الطفل وتشوف ليش كيف الإصدارات اليوم اللي هي معنية بأدب الطفل شعرا؟
1: نعم جميل جدا هذا السؤال حقيقة، ومهم يعني الحديث عن إذا أردنا أن نقدم أدب للطفل أو شعر بالذات شعب الطفل لابد أن يكون يلائم قدرات الأطفال الصوتية، يعني ما يكون في مثلا مفردات أو محتويات تكون صعبة على الطفل، يكون مقدم بأسلوب مبسط يتناسب معهم ولكن يكون فيه دهشة، يكون فيه شيء جديد، أيضا يتلائم مع احتياجاتهم، ما نأتي بموضوعات يعني ليست تمثل لا تمثل أهمية للأطفال. لابد أن نستوحي مضامين المحتوى الشعر من البيئة، من بيئة الطفل، يعني من البيئة التي حوله. نحن نتكلم مثلا عن الجبل، عن الصحراء، عن الساحل، هذه لابد أن تظهر، أيضا عن تاريخ عمان وبيئة عمان، تكون الألفاظ سهلة وتكون أيضا مبعث للسرور والبهجة. دائما النشيد فيه يعني فيه لحن، يعني النشيد والشعر الذي يقدم للأطفال فيه لحن بحيث أنه يغنى، يتغنى به الأطفال، يرددونه، أيضا يكون مناسب بتقديمه عن حياته عن حياتهم اليومية. مثلا أناشيد تخص عن أدوار الطفل في البيت، في الأسرة، تعاونه مع الآخرين، محبته للناس وللآخرين، كل هذه طبعا مهمة. فاختيار إذن الموضوع، اختيار الأسلوب، اختيار الألفاظ، الإطار الذي يقدم فيه النشيد والشعر الذي يقدم للأطفال مختلف تماما عن الشعر الذي يقدم للكبار.
0: نعم، وما زلنا في شعر الأطفال، لأن حين أنت لك إصدار مميز دكتور له أغاني طفولتي، حين أصدرت هذا الكتاب يعني كنت تقدم مشروعا يتجاوز التسلية إلى بناء الحس اللغوي الجمالي، كيف ولدت فكرة هذا الكتاب أغاني طفولتي؟
1: نعم، هو حقيقة كانت لدي نصوص منذ كنت معلما، بعض النصوص اللي قدمتها مثل ما ذكرت لك في الإذاعة المدرسية للأطفال لإنشاد بها، ثم كنت أكتب بين الفترة الأخرى عندما كنت بعد ذلك يعني في المكتب الفني وفي أيام اشتغالي بفترة الماجستير أيضا، لأنها كانت عن الأناشيد وجمعت محتوى أناشيد ونشرت عدد من النصوص في يعني في الصحف، في يعني أيضا بعض المجلات. فيعني كانت الفكرة لماذا يا عامر لا تجمع هذه النصوص في يعني مجموعة شعرية، في ديوان شعري؟ في الحقيقة أيضا كنت في الفترة في تلك الفترة أعمل بعض الورش التدريبية في نادي الثقافي، والنادي الثقافي دائما يحتضن يعني هذه الإبداعات، وكانت أيضا يعني مجلة مرشد للأخ العزيز حمود الطوقي يعني تحتضن بعض النصوص اللي كنت أكتبها أيضا. حقيقة هذه المجلة الآن أصبحت رائدة في الطفل. فجمعت كل هذه النصوص من جوانب مختلفة وأضفت إليها، ثم بمبادرة مميزة من النادي الثقافي تم إصدار هذه المجموعة الشعرية أغاني طفولتي التي تنوعت فيها النصوص.
0: عطر الأجواء هذا المساء دكتور بقصائد من هذا الديوان، ماذا ستختار؟
1: بما أن نحن تكلمنا عن اللغة، هناك أنشودة عن اللغة عنوانها يا لغتي العربية، يعني قلت فيها، وطبعا هذه تم إنشادها، يعني يا لغة في لساني وشعلة في جناني ويا دما في كياني يا لغتي العربية، أهواك من عمق قلبي وفيك فكري وحبي، شغلت بالحب لبي يا لغتي العربية. فيك الحروف الجميلة، وأنت أصل الفضيلة، وأنت نعم الوسيلة يا لغتي العربية. الكل فيك تهنى وفيك الكل فيك تغنى، وفي هواك تهنى، كرمت لفظا ومعنى يا لغتي العربية. يا منبعا للعلوم، يا خير أم رؤوم، أزلت عني همومي يا لغتي العربية. قرآن ربي أتاك منورا في سماك، ومن هداه حضاك يا لغتي العربية. فالله يحميك ذخرا وللعروبة فخرا، ومنه يعطيك نصرا يا لغتي العربية، يا لغتي العربية.
0: الله الله دكتور، أنت فتحت شهيتنا للشعر أكثر، ونحن قلنا كنا متفقين ان مساحه الحوار ما تطغى على الشعر، لكن للاسف الحوار معك يعني طغى طغى، لان ما شاء الله حديثك هذا الماتع يعني مثل ما تقول ما طغى على الشعر، ميادين الشعر نبغى شعر زياده. فتحت شهيتنا، ايش بتسمعنا بعدك؟
1: هذا تشجيع منك اخي عبد الحليم، والا انت دائما صاحب ادب وذوق. يعني ايضا طبعا مهم جدا في الصغر أن ننمي حب الوطن للأطفال، ننمي فيهم حب الوطن ومحبته. هناك طبعا أنشودة بعنوان وطني، قلت فيها: فداك القلب يا وطني فداك، وروحي لا تود سوى علاك، فكم أعطيتني خيرا وفيرا، وكم نفسي تروت من هواك. قضيت طفولتي جريا وقفزا، وأقدامي تخطت في ثراك، وعشت وسوف أبقى فيك دوما، أحبك موطني روحي فداك. وتزداد المحبة كل يوم، ويكفي عزة أني أراك. ويا وطني إليك أبث عهدي، وأسعى كي أنال به رضاك. سأحمي موطني من كل سوء، ومن كيد العدو إذا أتاك. سأصنع فيك أمجادا وفخرا، وخيرا تستنير به سماك. وأبني فيك للأجيال قصرا، يشع به ضياء من سناك. فهيا يا صحابي رددوها: فداك القلب يا وطني فداك.
0: الله الله الله، صح لسانك دكتور. دكتور سنعود إليك وإلى الشعر، ولكن بعد فاصل.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف البرنامج الشاعر والأديب والناقد الأكاديمي الدكتور عامر العيسري. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور. دكتور، اشتغلت سنوات طويلة في تطوير المناهج وبرامج التعليم المبكر، كيف تقرأ واقع التعليم المبكر في سلطنة عمان اليوم؟ هناك تحول عالمي نحو التعلم عبر اللعب والاكتشاف بدل التلقين المباشر، وانت أشرت إلى أنك مارست مثل هذا. إلى أي مدى وصلنا إلى هذه المرحلة في بيئاتنا التعليمية؟
1: نعم، هو دائما طبعا مثل ما ذكرت لك في أسئلتك، يعني تعطي تختار النقاط جدا مهمة والحساسة التي تلامسني يعني شخصيا. مرحلة الطفولة المبكرة، يعني هذه المرحلة من أفضل مراحل الإنسان وأهمها، يعني لتأسيس الشخص لمستقبل زاهر لابد من الاهتمام بهذه المرحلة. هي أهم وأخطر مرحلة في حياة الإنسان، تكوينه الشخصي، تكوين مهاراته وقدراته، يعني إعداده للمستقبل ولخدمة نفسه ومجتمعه، يكون من مرحلة الطفولة المبكرة. للأسف يعني كثير من الأسر وكثير من الأفراد والفئات ما يدرك هذه القيمة. الشيء الجميل يعني لما نشوف القيادات، يعني في الفترة الأخيرة، يعني زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه للمحافظات والتقاء بالمشايخ، يعني دائما يبث الكلمات بالاهتمام بالأطفال، الاهتمام بتنشئة الأجيال وأن جزء من المجتمع، يعني تنشئتهم على القيم وكذا. هو هي إشارة ومنهج يخطه يعني جلالته للوطن وللمجتمع بالاهتمام بهذه الشريحة بشكل كبير. في الآونة الأخيرة حقيقة يعني صار تطور، يعني في خطة عمان 2040، في الخطط التي يعني أنشأتها وزارة التربية والتعليم سابقا وزارة التعليم حاليا بالطفولة، يعني هناك اهتمام يعني بهذه المرحلة للتأسيس، لكننا نحن لازلنا طبعا بحاجة إلى اهتمام مخطط أكبر. يعني مثلا لو جئنا نشوف الكوادر اللي تحتاجها تنشئة الطفولة في مجال التعليم، مجال الصحة، في مجال الإعداد الجامعي، ما زالت قليلة الكوادر المتخصصة. يعني مثلا ولنقل في مجال مثلا التخاطب والنطق، يعني بعض الأطفال يعانوا من مشكلات في مثلا التأتأة، عيوب النطق واضطرابات النطق وغيرها، ما يوجد يعني برامج تأهيلية في هذا الجانب. دائما يكون نستورد الخبرة في هذا الجانب لنوفرها في

0: مبلغ في التعليم الخاص، يعني فهي غير متوفرة لجميع الأطفال، يعني ما كل الأسر والأطفال يستطيعوا إلحاق أبنائهم لهذه المرحلة التعليمية، بعضهم يتعلموا في البيوت. فيعني لو جينا نشوف نسبة الالتحاق يعني ما زالت قليلة، لا تتعدى 60%، هناك يعني قرابة 40% من الأطفال في عمان ما يلتحقوا بمؤسسات التعليم المبكر لسبب أو آخر، يعني وأكثرها طبعا كون التعليم خاص. في الحقيقة في الفترة الأخيرة قانون التعليم وأيضا خطة استراتيجية لعمان 2040 وغيرها من الخطط الاستراتيجية يعني اهتمت واحتفلت كثير بهذه المرحلة وجدت يعني تأسيسات، لكن نحن محتاجين إلى التطبيق، محتاجين فعلا إلى وجود يعني تعليم مجاني وإلزامي لهذه المرحلة. هناك طبعا لو انطلقنا إلى دول أخرى يعني عربية وأجنبية توفر يعني هذه الخدمة التعليمية للأطفال جميعا، تعليم للكل والتعليم المستمر. فنحن طبعا أنا يعني دعوة من خلال برنامجكم للاهتمام طبعا بالتعليم المبكر، لأنه مؤسس، يعني إذا كنا نريد أن ننشئ أفراد جاهزين لخدمة المجتمع في المستقبل لابد أن ننطلق من هذه المرحلة، من مرحلة التعليم المبكر. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن يعني أن نجود، أن نوفر التعليم وأن نجوده بتوفير الخبرات والكفايات المناسبة، أيضا بتوفير المحتوى التعليمي المناسب، تكون مناهج يعني عمانية في مرحلة التعليم المبكر وجاهزة. طبعا هناك اهتمام الآن من وزارة التعليم في التطوير بهذا الجانب، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التعليم لقدرات المعلمين والمعلمات، والمعلمات بالذات في هذه المرحلة هي المعلمات طبعا اللي يقدمن في مرحلة رياض الأطفال وفي مرحلة الصفوف الحلقة الأولى. فبحاجة طبعا إلى يعني إيجاد أساليب واستراتيجيات تعليمية مشوقة تستخدم التكنولوجيا والتقنية بشكل إيجابي، وأيضا تقدم المحتوى المتميز للأطفال. فبالتالي الاستفادة من خبرات مختلفة عربية وأجنبية مهم في هذا الجانب. هذا كله سيساعد بشكل كبير على تطوير التعليم المبكر وتوفيره بآليات وطرق طبعا مناسبة للأطفال.
1: دكتور، من خلال إشرافك الأكاديمي وعملك الميداني لابد أنك اقتربت من تجارب إنسانية كثيرة للأطفال والأسر، ما أكثر موقف بقي عالقا وراسخا في ذاكرتك؟
0: نعم، حقيقة فعلا يعني الإشراف التعليمي والإشراف الأكاديمي هذا جعلنا في الميدان قريبين. يعني مثلا عندما كنت في المكتب الفني وعندما كنت في الإشراف أزور المدارس وكذا، على مستوى التعليم يعني أنا وجدت اهتمام للأسر بمتابعة أبنائهم، لكني مثلا وجدت بعض الأسر اللي يعني المنشغلة، خلنا نقول منشغلة عن أبنائها، يمكن بأعمالها يعني متابعاتها الإدارية الأخرى وكذا، يعني وجدت بعض الآباء يمكن ما يعرفوا حتى اسم يعني في أي صف أو اسم المدرسة اللي يلتحق به ابنه. في يوم من الأيام يعني مدرسة تقول لي أن ولي أمر جاي يزورهم يسأل عن ابنه، وتفاجأ أن ابنه موجود في مدرسة أخرى. يعني للأسف الشديد يعني أقولها بصراحة، يعني يعني في بعض الأسر يعني الآباء يمكن يكونوا يمر عليهم سنة سنتين ما يزوروا المدرسة أو حتى بالاتصال بالهاتف والمتابعة وكذا، سواء كان الأب والأم. فهناك حاجة ماسة إلى وجود تواصل طبعا بين الأسرة والمدرسة، هناك مهم. فهذه المواقف يعني مؤثرة، هذا بالنسبة للجانب التعليمي. أنا أيضا مارست الجانب الإشراف الأكاديمي في الجامعة، ما فقط الأطفال يحتاجوا متابعة، حتى طلبة الجامعات. طالب في الجامعة متغرب غالبا يكون، يعني يكون أتى من قريته ومن مدينته وسكن في الجامعة، خاصة إذا كان الطالبة أو قريب من الجامعة، يمكن أن ينفتح إلى أصدقاء أو يكتشف عوالم أخرى من خلال لقاء بالآخرين يؤثر فيه طبعا، يحتاج إلى متابعة في مستوياته التدريسية، في أفكاره، في اتجاهاته. فوجود يعني

0: الأسرة بالقرب من الأطفال مهم، وبالقرب من طلبة الجامعة مهم. أنا كثير من حفلات التخرج اللي يعني حضرتها أشوف يعني أب مع ابنه الخريج ويقول لي أنا كنت مع ابني من أول يوم التسجيل إلى الآن. هذا الشيء كثير يسعدني، يعني في حفل التخرج إني أشوف الأب مع ابنه منذ بداية التسجيل إلى الأخير، وهو يشجعه وهو يحمسه للتعلم. بينما يعني في فترة ما وجدت أحيانا خريجة أو خريج موجودين بدون من يصاحبهم أحد، هو يوم عرس
1: نعم
0: للطالب الخريج. إذا كان في هذا اليوم هو ما موجود مثلا الأب أو الأم بجوار ابنه، سألته يعني باقي الأيام قال أنا يعني أجتهد لوحدي. يعني مع أن يعني يمكن يكونوا الآباء يعني موجودين في الحياة وكذا، لكنهم غير متابعين، لديهم انشغالات أخرى. فهي دعوة من خلال منبركم، يعني أن الطالب الجامعي أيضا بحاجة إلى وجود أسرته قريبة منهم. وهناك يعني الكثير صراحة من الآباء والأمهات من يجلسون من يكونوا دائما قريبين من أبنائهم، يمكن قلة اللي ما يتواصلوا، لكن طبعا هذه مهمة جدا أن يكونوا أيضا قريبين منهم.
1: دكتور، قبل أن نغادر هذا المحور اللي هو الطفولة والتعليم، نعطر كذا الأجواء ببعض النصوص الشعرية من أغاني طفولتي قبل أن نذهب إلى المحور التالي الخاص بالبحث العلمي المشروع الأكاديمي. إيش بتسمعنا؟
0: نعم، دائما نحب أن نحث الأطفال إلى حب العلم والحياة.
1: نعم
0: ف يعني قلت في أنشودة العلم والحياة بلسان الطفل نفسه، يعني يقول: العلم طريق المستقبل، ودروب العلم لها أقبل، وسأبني بلدي بالعلم، بالعزم أذاكر لا أكسل، وسأحمل قلمي وكتابي لأكون بمدرسة الأول. العلم شعار الأوطان في كل زمان ومكان، سأحصن نفسي بالعلم في سري أو في إعلاني. فالعلم سلاح أحمله، عقلي يحفظه وجناني. العلم غذاء للعقل يسمو بالقول وبالفعل، الكل بجد يطلبه من شيخ هرم أو طفل. وطريق العلم سأسلكه، فله يدعو خير الرسل. العلم رفيقي بحياتي، يحلو في كل الأوقات، سأظل إلى نور العلم أمضي في عزم وثبات. وثمار العلم سنقطفها من خير نعيم الجنات، وثمار العلم سنقطفها من خير نعيم الجنات.
1: الله، صح لسانك دكتور. وبعدنا نطمع بنص آخر من أغاني الطفولة قبل أن نغادر هذا المحور. إيش بتسمعنا؟
0: هناك يعني مجموعة، على سبيل المثال هناك أنشودة بعنوان طفولة، تحكي عن جمال هذه المرحلة وبراءتها.
1: نعم.
0: طفولة. ضحك الورد وغنى الأيك لحنا تنتشي منه أكاليل الزهور، وارتدى الكون لباس الفرحة الملأى بما من حسنه يجلي الصدور، وتهادى المورق الرقراق سهلا بين أعشاب السواقي والصخور. عندما يولد طفل يتبدى كل من في الأرض أسراب طيور. آه ما أبهى وما أحلى وما أندى أغاريد عصافير الطفولة، بسمة من ثغر طفل كالحياة للروض، يشتاق لحيضات هطوله. فرحة الأطفال إحياء، حياة تتجلى وأناشيد جميلة. بسمة الأطفال تضفي النور في الأرجاء من سحر أزاهير الخميلة. يرتع الأطفال في الروضة عند النهر بالشطآن في كل مكان، يرتقون الغصن تلو الغصن بالأشجار من دون تراخ أو هوان. تخرج اللفظة من أفواههم نشوى بأنغام شجيات حسان، تملأ الأعين آمالا وأحلاما تسامت في أزاهير الجنان. سوف يبقى الطفل إشعاعا ورمز الحب والإشراق في كل الحياة، وسيلقي البسمة العذراء للعالم من أدنى إلى أقصى مدى، وستعلو ضحكات الطفل في كل الزوايا فرحة تملأ فاه، وسينمو الروض والأزهار بالشطآن من صفو المياه، وسينمو الروض والأزهار بالشطآن من صفو المياه.
1: الله الله، صح لسانك يا دكتور. فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف البرنامج الشاعر والأديب والناقد والأكاديمي الدكتور عامر العيسري. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور. دكتور، سأذهب بك إلى رحلتك الأكاديمية. رحلتك الأكاديمية أخذتك إلى فرنسا تحديدا لاستكمال الدكتوراة، وهناك يكتشف الباحث نفسه من جديد داخل بيئة مختلفة، لغة مختلفة، اختلاف فكري ثقافي. كيف أثرت فيك تجربة الدراسة بجامعة جورنوبل الفرنسية، والاحتكاك دكتور بالتجارب الغربية يمنح من شأنه يمنح الباحث زاوية مقارنة مهمة؟ ما أبرز هذه الفروقات التي لاحظتها بين واقع التعليم المبكر عربيا وغربيا هناك في فرنسا تحديدا؟
0: جميل، شكرا لسؤالك القيم أخي عبد الحليم. حقيقة الحديث عن فرنسا حديث ذو شجون فعلا، يعني أولا كيف أنا اخترت طبعا فرنسا، بما أننا دراساتي في جانب الطفولة ولغة الطفل وأدب الطفل، كنت أبحث عن أكثر الدول تهتم بالطفل ولغة الطفل.
1: نعم.
0: وجدت أن فرنسا من الدول اللي كثير ما تهتم باللغة بشكل تعليم اللغة لأطفالها وتعليم الطفل اللغة بتفنن في هذا الجانب، لأن من البلدان اللي تحب لغتها كثير.
1: نعم.
0: يعني فوجدت كثير من الدراسات فيما يتعلق بالتعامل مع الطفل وتنمية اللغة للطفل أثناء دراستي للماجستير، فقررت أني أتعلم اللغة الفرنسية، خاصة أنها وجدتها لغة يعني ما صعبة، كوني أتقن اللغة الإنجليزية مع القواعد العربية القريبة جدا من القواعد الفرنسية، يعني في قرابة بين القواعد العربية يعني وجود مثلا أسماء الإشارة القريب والبعيد وغيرها، المذكر والمؤنث، باختلاف عن اللغة الإنجليزية. فيعني أحببت التعلم اللغة الفرنسية، فبدأت أتعلمها هنا في مركز العماني الفرنسي، ثم بمنحة من المركز وعن طريق السفارة الفرنسية يعني أكملت 2 في البداية دراسة اللغة، وواصلت بعد ذلك بحسابي أني إلين استطعت أني أصل إلى مستوى متعمق في اللغة الفرنسية بأخذ مجموعة من الدورات التدريبية. فأحببت اللغة، أحببت الشعب الفرنسي المتعطش للتعلم والثقافة، وطبعا هناك مختلف جدا عن المجتمعات العربية في التعامل برقي مع الباحث مع طالب العلم، توفير كثير من يعني سبل الراحة، السبل التعليمية، المراجع، المصادر، كان تمكيني أن أزور جميع الجامعات الموجودة في فرنسا باعتباري طالب جامعي، متاح لي كان أذهب لأي جامعة لأخذ مراجع، لحضور المؤتمرات والندوات، كذلك أتيحت لي الفرصة كباحث أني أدخل المدارس، مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية والخاصة بإبراز بطاقتي الجامعية لتطبيق البحوث والدراسات. فيعني شاركت في الكثير من الجوانب، وطلعت على عدد من المدارس تعرفت على النظام الفرنسي في التعليم كيف يكون. يبدأ من عمر الطفل سنتين يكاد يكون في الحضانة في جانب تعليمي. الروضة عندهم كان 4 سنوات، يعني مش سنتين معنا نحن، هم 4 سنوات. ثم بعد ذلك الصفوف الحلقة الأولى، وكنت دخلت بعض المدارس، التقيت بعدد من المشرفين بعد ما يعني أتقنت اللغة، كان الأمور سهلة لي في التواصل مع الآخرين، وبتشجيع من أساتذتي في جامعة غرنوبل الفرنسية. طبعا الموضوع الذي اخترته هو موضوع التنمية اللغوية، أساليب التنمية اللغوية. فيعني تعلمت من يعني آليات تقديم التعليم اللغوي عن طريق الألعاب، عن طريق الاستكشاف، عن طريق التجارب بفرنسا، وأيضا منذ يعني التواصل في ملف تراكمي للطفل منذ الروضة إلى أن يصل لمستويات عليا وملفه يتبعه، وكل معلم يؤدي الملف للمعلم الذي يليه حتى يتابع الطفل في تعليمه. أيضا لاحظت اهتمام كبير من الأسر ومن أولياء الأمور بدخول المدرسة ومتابعة أبنائهم. يعني بعض المدارس تعمل مثل الجدول لكل يوم 2 أو 3 من أولياء الأمور يكونوا داخل المدرسة في داخل الصفوف، يحكوا قصص للأطفال، يشاركوا في المعسكرات، يشاركوا في البرامج الصباحية، يعني ما فقط يتابعوا وإنما أيضا يشاركوا. يعني فيعني المشاركة فاعلة، حتى يكتب اليوم يزورنا من أولياء الأمور ولي أمر الطالب فلان، هو تخصصه كذا ويزور وكذا، يعني يكون فيه تفاعل. هذا كثير يعني أعطاني فكرة عن كيفية أيضا التعامل مع أولياء الأمور، ويعني استخدام أساليب أيضا يعني بدخول المجتمع في التنمية اللغوية للأطفال. أيضا حضرت بعض الندوات، بعض المؤتمرات اللي كانت تسهم، قرأت عدد من الدراسات. يعني الأساتذة اللي درست على إيديهم هم يعني قطعوا من العلم مشوار كبير في الأبحاث، وهذا أيضا مكنني وساعدني في هذا الجانب. فكانت الحمد لله دراستي في التنمية اللغوية للطفل أول دراسة عمانية باللغة الفرنسية عن تنمية لغة الطفل، عن الطفل الطفولة بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني الحمد لله، حتى بسبب النتائج اللي لاني طبقتها هنا في عمان في 50 روضة موجودة في عمان، وقارنت عن عدد مع عدد من الرياض في فرنسا، فيعني نتائجها اللي توصلت إليها كانت مثمرة، حتى أفادت حتى الجانب التعليمي في فرنسا وتنمية اللغة. فيعني أشادت بها لجنة التحكيم ولجنة الإشراف على الدراسة، وطبعت على حساب الجامعة، وأيضا الآن هي موجودة ضمن كتب أمازون عن طريق الجامعة، يعني معروضة للبيع أيضا من ضمن الكتب العلمية التي يعني أصدرتها الجامعة، جامعة غرنوبل الفرنسية. يعني هذا ساعدني كثير في يعني الاهتمام بنقل هذه الخبرة اللي أخذتها من فرنسا ومن أساتذتي هناك عندما أتيت في عمان ومسكت دائرة التعليم قبل المدرسة، صرت مديرا فيها بتشجيع من معالي الدكتورة يعني وزيرة التربية والتعليم، والآن وزيرة التعليم، كان تشجيع يعني متواصل وخاص أن يفتح لي المجال في أن أطبق ما درست في الدكتوراة في أيضا في عمان وفي التعليم المبكر في عمان. بالنسبة لسؤالك حول الفرق حول الفروقات، حقيقة يعني هناك ما زلت يعني أنا أقول يعني هناك طبعا تطور حاليا في التعليم المبكر، لكن لما نجي نقارنه بالتعليم المبكر في الغرب، ويمكن أتكلم بشكل خاص في فرنسا، يعني نسبة الالتحاق عالية هناك، يعني متاح تعليم مبكر لجميع الأطفال، لجميع الأطفال في فرنسا، فرنسي أو غير فرنسي متاح له. لو اختار القطاع الخاص الحكومة تدفع له، يعني هو يعني يدفع الفارق فقط. يعني إذا كان معدل مثلا التعليم مثلا ولنقل مثلا 2000 ريال في التعليم الحكومي، وهو دخل خاص 3000، هو فقط يدفع الفارق.
1: نعم.
0: إذن الدولة مشجعة. كل الأطفال يدخلوا التعليم أيا كان مكانهم، في جبل، في بحر، في جليد، غير يدخلوا تعليم مبكر متاح للجميع وبأساليب مختلفة. يوجد من المعلمين، من المعلمات الموجودات في التعليم المبكر من يحمل الدكتوراه، يعني المؤهلات عالية. مؤهلات المعلمين هناك عالية متخصصة، يعني متوفر لهم أفضل الكتب المؤلفة وأجملها وأقواها هي كتب الأطفال، وأرخصها لأولياء الأمور. يعني لو يذهب ولي أمر يريد يشتري كتاب له خاص، ممكن يكون سعره 5 أضعاف كتاب الطفلة. هنا تقريبا معنى العكس، يعني كتاب الطفل هو أغلى كتاب.
1: بالضبط.
0: ليش؟ لأن بالرسومات والأوراق وكذا. هناك الكتب مدعومة.
1: مدعومة نعم.
0: فكون الكتب مدعومة، سواء كان المؤلف يحصل على حقه من التشجيع وغيره، وأيضا المطبعة ودار النشر تحصل على حقها، فبالتالي يباع بقيمة رمزية، إضافة إلى وجود تخفيضات خاصة لطلبة المدارس في شرائهم للكتب. فبالتالي سهل جدا على أولياء الأمور، على الأطفال، أن يشتروا كتب، وأجود أنواع الكتب وأقواها في المحتوى وبقيمة رخيصة.
1: نعم.
0: طبعا عكس ما يتوفر. هذا هو الفرق، يعني
1: نعم،
0: أن كتب الأطفال، كتب تعليم الأطفال، يعني لو جينا نشوف مثلا كم من المجلات التي تخاطب الطفل في فرنسا، بالعشرات، يكاد يكون في كل محافظة موجودة 2 أو 3 مجلات. المكتبات منتشرة، مكتبات الأطفال الخاصة بالأطفال في القرى، في المدن، يتاح للطفل أن يزور المكتبة، يطبع منها، يقرأ على راحته. حتى المكتبات التجارية في فرنسا ملزمة أنها توضع يعني زاوية فيها كتب الأطفال، وتتيح للأطفال قراءتها بالمجان.
1: يعني هذه ليس فرقا عاديا، هذه الفروقات فيها مفارقة، أن في تضاد تعاكس. أنت تتكلم أن هناك دكتوراه، حمل الدكتوراه هم اللي يدرسون الطفل. نعم. يعني العكس، ما المجال أول، مجال ثاني اللي هو الأقل تعليما، هو اللي حال طفل، حال رياض أطفال، ومجال أول مجال ثاني العكس. وأيضا تتكلم فعلا أن الكتب اللي موجهة للطفل هنا الأغلى، هناك الأرخص بسبب الدعم.
0: نعم.
1: ففرق ليس
0: فرق كبير بسيط. وإذا تكلمنا عن هنا، الحمد لله بدأت هناك تكون مسابقات، يعني الآن نحن نشوف مسابقات كبيرة، مثل مسابقة جلالة السلطان الثقافية، في الآن بدأت تهتم بشؤون الأسرة والطفل، وهذا شيء جدا رائع. يعني هناك مسابقات سنوية على مستوى المحافظات، على مستوى الدولة، على مستوى التربويين، على مستوى الأدباء، هناك مسابقات عديدة بالعشرات، ويحتفى بها سنويا لأفضل كاتب، لأفضل كتاب. وذلك نجد ما فقط عشرات بل مئات الإصدارات اللي تخرج سنويا فيما يتعلق بالطفل، مجلات، كتب وغيرها، زوايا في صحف باستمرار. هناك تشجيع، هناك اهتمام كبير في هذا الجانب، وهذا أنا أتوقع إن شاء الله نأمل أن يكون موجود في على الجانب الإعلامي. يعني هناك ما قناة واحدة، قنوات متخصصة للأطفال، قنوات متخصصة ببرامج مبرمجة يعني متنوعة بين المسلسلات والأفلام والأخبار، أخبار للأطفال يعني. وهناك أيضا برامج يقدمها أطفالنا أنفسهم. فيعني لو حدثتك ما حدثتك، يعني هناك يعني فعلا يعني فروق، لكن نأمل إن شاء الله بالاهتمام، بالتشجيع، يعني النطق السامي دائما يجسد هذه المرحلة مثل ما ذكرت لك. فأنا يعني أتأمل إن شاء الله يكون هناك الوزارات، الجهات الحكومية، أنها تبدأ تفعل هذا التوجيه من جلالته، في أن يكون طبعا للطفل احتفاء واهتمام ويكون له الأولوية. هناك دراسة دائما أنا أسعد بها، يعني هناك دراسة أمريكية تقول كل دولار يقدم لطفل في مرحلة السنوات الأولى يرد لك 16 ضعف، ودراسة علمية في المراحل اللاحقة لو اهتميت بفي، يعني كثير من الإنفاقات اللي يمكن تدفعها في الرسوب، في التسرب، في عادة الدراسة، كثير من الأشياء اللي تعالج فيها المشكلات التعليمية، لو أنفقتها هذه المبالغ في البداية هذه المشاكل ما بتواجهها أبدا.
1: صحيح.
0: يعني كل دولار 16 دولار يعطيك استثمار.
1: شوف.
0: في عندما تستثمر في الطفولة.
1: نعم.
0: فيعني فرق كبير، وإن شاء الله نوصل إلى يعني مستقبل زاهر لتعليم الطفولة والاهتمام بهم
1: بإذن الله. حديث شجون، ولكن مساحة الحوار مرة أخرى طغت على مساحة الشعر. دكتور، عطل الأجواء كذا بنصوص شعرية، شو تختار لنا؟
0: نعم، أنا حقيقة بما أننا تكلمنا عن الاهتمام السامي حقيقة بالأطفال والطفولة، والاهتمام السامي برسم يعني خطط. فأنا عندي بعض القصائد الوطنية، على سبيل المثال هذه قصيدة حديثة عنوانها عمان في نهضة المجد. قلت فيها: عمان صيت صدى الأصقاع يصدقه عصر، يصافحه صبح به اتلقى. عمان روح رواق الريح يرفلها فترسم الحب رحبا رف متسقا. عمان سعد سلام سال سلسله على البسيطة، ساد السعد منطلقا. مهما نعد غزيرا من مناقبها فلن نوفيها بالشعر ما نطق. مهد الحضارة في الأمجاد مفخرة، رامته مجدا بتاج العز ملتصقا. سليلة الجود أهل المكرمات بها كالأنجم الزهر تروي نورها. نسق أرض المفاخر مرحى غردي طربا، فصيتك اليوم يعلو الشهب والأفق. أرض السلاطين شهم قادة نجب سادوا فعمت تباشير المنى دفقا. فأحمد بن سعيد في إمامته مؤسس حين شاد المجد وانطلق. فوحد الشعب في أفياء حكمته نهر روى بشذاه الغصن والورقة. وجاء من بعده من نسله شهب زهر السلاطين هبوا وابتنوا ألقى. طوبى عمان بثوب المجد زاهية، فنهضة جددت طابت لنا عبقا. تيهي ودومي على الأمجاد مشرقة، نورا رقى عاليا فوق الذرى بسقا. ففيك ضوت ربى الأكوان وازدهرت من نور هيثم نبع للقلوب سقا. سلطان مجد له في العزم مفخرة، فالكل ينصت للأفعال إذ نطق. تلقاه شهما عزيز النفس مشتملا ثوب المكارم، يأتي جوده ودقا. تلقاه شهما عزيز النفس مشتملا ثوب المكارم، يأتي جوده ودقا. إليك أهدى ضياء يكتسي ألقا، يشع فيك تشع من أسرة نصحا ومنطلقا. لا تجعلوا من أداة العصر مرتكزا، واستلهموا حذرا بالفكر ملتصقا. فجاد للنشئ حظا من عنايته، فجاد للنشئ حظا من عنايته نهجا حكيما لدى الأبناء إذ صدقا. غذوهم قيما طابت بمجتمع تشع من أسرة نصحا ومنطلقا. لا تجعلوا من أداة العصر مرتكزا، واستلهموا حذرا بالفكر ملتصقا. رعاية النشئ للأوطان معتمدا، فلتحفظوا النصح قلبا بالندى. خفق نهر من الجود يروي الأرض قاطبة، ينساب منه عطاء يشرق الغسق. خريره مثل شدو الطير يعزفه قصيدة من وفاء تبهر الحدقة. أهدت روافده الشطآن أغنية تجدد المجد وعدا نافذا ألقا. فغردي أنت نور الفجر سلطنة تنير في نهضة صيت زها ورقا. تنير في نهضة صيت زها ورقا.
1: الله الله، صح لسانك دكتور. دكتور، يعني العمل الجماعي، أنت عملت ضمن فرق بحثية ومشروعات داخل السلطنة وخارجة، ما الذي يضيفه العمل الجماعي للباحث؟ وأيضا عضويتك في الجمعيات والمؤسسات الثقافية، عضويتك مثلا في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وحضورك في الندوات والملتقيات، يكشف هذا الحضور دكتور عن اهتمام يتجاوز الجانب الأكاديمي. يعني كيف ترى العلاقة بين المثقف والمؤسسة الثقافية؟
0: أنا أشكرك أخي عبد الحليم على هذا السؤال الرائع الذي يمثل شيء في داخلي مهم. أول شيء بالنسبة للعمل الفردي، هو تجربة غير كافية ويمكن تكون مرهقة للشخص كونه يشتغل بنفسه. ممكن ما يصل حتى لنتائج ممكن تكون واسعة، بل تكون ممكن قاصرة. وعكس هذا طبعا العمل في الجماعة، العمل الجماعي فيه تنوع الخبرات، فيه يعني خبرات متنوعة من مختلف المجالات، وفيه تعاون بين الأعضاء، فيه استغلال للجهد والوقت، استثمار يعني يكون هناك الوقت فيه أقصر. أيضا حتى العمل يمثل نضج، يعني النتائج التي يتم الوصول إليها بوجود الجماعة هناك نضج كبير. أنا في الحقيقة يعني الحمد لله يعني أتيحت لي الفرصة أني أشتغل في أكثر من موقع في عمل جماعي، بدءا من طبعا فترة العمل كمعلم، ثم في المكتب الفني، في اشتغال في الدراسات والأبحاث، كذلك أيضا عضويتي في عدد من المنظمات العالمية والعربية. أنا عندي عضوية في الشبكة العربية للطفولة في بيروت، فيها تقريبا 16 دولة من 2012 عندي هذه العضوية. اشتركنا في أبحاث مشتركة من دول يعني فيها يعني باحثين من عدة دول عربية وأجنبية. هذا استطعت من خلاله أن أكتشف تلك الدول ومستوياتها وأيضا خططها الاستراتيجية وغيرها، يعني أسهم في أيضا نضج العديد من المهارات من ضمنها العمل التعاوني، العمل الجماعي، أيضا الوصول إلى نتائج مثمرة. كذلك يعني يعني الاشتراك في تجارب، وفي يعني طلعت على مبادرات العديد من هذه الدول استطعت أني أنقلها بطريقة أو بأخرى إلى يعني إلى عمان عن طريق وزارة، عندما اشتغلت في المكتب الفني في وزارة التربية والتعليم سابقا أيضا حاولت أن أقدمها. أيضا باشتغالي في العمل الأكاديمي الآن هذه التجارب استطعت أن استثمرها بوجود أيضا فرق بحثية من كلية التربية ومن قسم التربية المبكرة، يعني هذا أيضا أسهم بشكل كبير في إنتاج أبحاث متنوعة. أما العمل في المؤسسات الأهلية، وأتكلم هنا مثلا عن جمعية الأطفال أولا والجمعية العمانية للكتاب والأدباء، يعني أنا عندما أتكلم عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، جمعية فيها أكثر من 100 كاتب عماني، يعني أكثر من يعني من في مسقط، وإنها أكثر من 1000 كاتب على مستوى السلطنة، 1000 عضو يعني بين كاتب ومتذوق وغيره. هناك الفعاليات أنا رأيت في الخطة اللي كنت أجمعها أيضا من محافظات على مستوى السلطنة العام الماضي واللي قبله، أكثر من 120 فعالية متنوعة بين أماسي شعرية وأيضا مسابقات وفعاليات بحثية ومؤتمرات وندوات في مجال الأدب. هذا كله يعني ثراء، يمثل ثراء وتنوع واشتغال في إدارة الفعاليات وفي تنفيذها والتعرف على عدد كبير. أنا يكفيني أني تعرفت على أخي الكاتب المبدع الإعلامي عبد الحليم في شيء من الندوات الخارجية عندما ذهبنا إلى تونس، يعني وأيضا يعني يعني تكلمنا عن الجوانب الأدبية مختلفة، فهذا يمثل أيضا خبرة يعني إضافة للشخص، وأيضا يصل إلى إنتاجات. أيضا في جمعية الأطفال الأول لها إسهامات عديدة في تطوير رعاية الطفل والاهتمام به على مستوى السلطنة، فهذه الجمعية أيضا لها يعني مبادراتها وعملها الجماعي في أماسي وفعاليات، خاصة في فترة معرض الكتاب كان هناك طبعا اهتمام بوجود يعني فعاليات مخصصة للطفل من الجمعية ومن معرض الكتاب، وكان يعني أتيحت لي الفرصة في إدارتها وتنفيذها. هذا كله طبعا يعطي الشخص خبرة وحب للعمل مع الطفولة.
1: نعم دكتور، ما دونا نحن الآن في الدقائق الأخيرة في عمر البرنامج، سؤال أخير ونص أخير نطلبه منك، إلا بعد هذه الرحلة الطويلة مع التعليم واللغة والطفولة والثقافة، ما القضية التي لا تزال تشغل عمر العيسري، الدكتور عمر العيسري، ويشعر أنها لم تناقش بشكل كافي؟
0: هو يعني يمكن تكون يعني
1: وأخيرا خلنا قاطعك دكتور، أخيرا حين تنظر إلى كل ما أنجزه عامر العيسر الدكتور عامر حتى الآن بين الجامعة والبحث والشعر والطفولة، ما المشروع الذي لا يزال ينتظر دكتور عامر أن يتحقق ولم يترجم واقعا؟
0: جميل فعلا، يعني هو حقيقة القضايا كثيرة في البال يعني مهمة، لكننا لا نزال نجد في مجال الأطفال والطفولة قضايا وطنية ومجتمعية مهمة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. على سبيل المثال، وضع استراتيجية وطنية متكاملة للطفولة في البلد. نحن عندنا في عمان عدة مؤسسات الطفولة، مثل ما نقول يتوزع دمها على بين القبائل، بين المؤسسات الحكومية، وزارات معنية بالصحة، وزارات معنية بالتعليم، بالتنمية. هناك حاجة إلى لملمة، إلى وجود خطة استراتيجية متكاملة تجمع هذه الجهود وتلملمها وتنظمها، وتكون هناك نوع من المساءلة ونوع من الخطة. هذه مهمة، أود أن أشتغل عليها على شكل مقترح بحثي في هذا الجانب. طبعا مهم أيضا، نحن الآن في حديث إذاعي، حديث منطلق إعلامي. الإعلام في الطفولة مهم جدا، وأنا أرى هذا السعي من وزارة الإعلام الموقرة حقيقة، والاهتمام بزيادة برامج الطفولة والاحتفاء بجانب الطفولة. أنا حقيقة أتيحت لي الفرصة الحمد لله السنة الماضية، وقدمت برنامج الغرس الطيب في إذاعة الشباب، وكان له يعني صدى جيد، وأيضا هناك برامج إذاعية جميلة. وجود قناة إعلامية للطفل، هذه أيضا يعتبر يعني هاجس مهم أن تكون هناك قناة إعلامية، سواء كان تلفزيونية وإذاعية وقنوات. يعني بالعكس، أنا تكلمتك قبل قليل أن في الغرب هناك قنوات إذاعية وإعلامية، فوجود هذا الجانب يعني مهم جدا. فنتكلم عن أيضا عن وجود مجلات عمانية، وجود قنوات، وجود محتوى إلكتروني بمواقع منظمة ومتابعة من الجهات الحكومية. هذا أيضا اشتغال أيضا مهم، وهذا يعني أنا أفكر كثير وهاجس كبير في هذا الجانب في قضية المحتوى الذي يقدم للأطفال. بالتالي يعني مشروع وجود إنتاج مكتوب وبرامج مسموعة أو مشاهدة بشكل منظم ومخطط للأطفال، هذا طبعا هاجس مهم ومستمر، وإن شاء الله يتحقق أيضا بوجودكم أنتم الإعلاميين في هذا الجانب
1: بإذن الله. دكتور، النص الأخير وكذا، خل للمرة الأولى نتدخل في خياراتك، يعني بطلبان مخرجنا بعد ملاذ اليوسفي، يبقى نص كذا عاطفي كي نختم عشان يقول ختامها مسك لواه عاطفية.
0: نعم،
1: إيش النص بعنوان عنوان النص ماذا دكتور؟
0: نعم، أنا حقيقة أنا أستأذنكم أن أقدم نصين إذا كان يسمع. النص العاطفي ثم نص وطني أخير. النص العاطفي بعنوان نور حياتي. رشي سهام العين والنظرات، وتملكي في نشوة خلجاتي، وتمايلي عودا يطوف قوامه بنواظري، فيبوح بالكلمات. حسبي من التطواف نفح عابر، حسبي من التطواف نفح عابر، أو همس عطر ساحر الخطوات. يرنو إليك القلب يا محبوبتي، ويراك في بحبوحة الملكات، وردية تزهو على أترابها، فتهيم في ألوانها خطرات، قمرية تعطي الضياء حلاوة، فيشع في الأجواء والشرفات. لو كنت يا محبوبتي أنشودة، لعزفتها في عترة الجنات، بل أنت محراب يجلي خلوتي، سبحت على أذكاره صلواتي، يسمو على معنى السمو ويرتقي، فتذوب في أعتابه عزماتي، وتهيم أجزائي فيصعب لمها إلا بطيبك. يا شذ الزهرات، عبي من الترياق حبا ضامئا من عمق قلبي، واحتسي كلماتي. قلمي توشح حبره متوسما، سحرا تخط هيامه عبراتي، لعب الهيام به فأهدى دمعه، شعرا يهيم بزينة الفتيات. يا حلوتي يا سكرا في مبسمي، يا عنوتي يا عالمي وحياتي. لو تطلبين الروح فهي هدية، لو تطلبين الروح فهي هدية، وإليك قلبي دائم الخفقات. كم يرتجي عقلي لقاءك معلنا حبا، ترش عبيره أبياتي، حبا تلاقيه الشفاه مشوقة، فيعوم في واد من القبلات بالحب تحملني هنالك خارجا عن عالم الحركات والسكنات. يتعمق الحب الوضيء بمهجتي حتى أفيض به مع السجدات. بالله يا محبوبتي فلترفقي، فلأنت ذكري بعد كل صلاتي. تتردد الكلمات بين دواخلي في معمع الساعات واللحظات. يا من لها قلبي يقاسمها الهوى، إني أحبك أنت نور حياتي، إني أحبك أنت نور حياتي.
1: الله الله. والنص الأخير الذي هو سيكون ختام المسك، وأيضا هو عاطفي وهو غزلي، ولكنه في المعشوق الأعظم عمان.
0: نعم.
1: ماذا قلت في المعشوق الأعظم بالنسبة لنا جميعا عمان؟
0: هو حقيقة أنا كتبت هذا النص إثر الزيارة السامية لجلالته لمحافظة شمال الشرقية ومروره بين يعني سكك وشوارع ولاية إبرة والتقائه بوجوه المواطنين من أهلي هناك. وأنا في مسقط كنت متشوقا أن أكون هناك، قلت بقصيدة بعنوان طلة المقدم الميمون. يبوح بنبض القلب من حسنها حبا، فتخضر أرض من هواها إذا هبا، فتلثم خد الحسن من لون سحرها، وتشرب عشقا في منابعها صبا، وفيها نسيم العطر فاح أريجه، فعم على الأكوان يستمطر السحبا، يحدث عن سحر الحبيبة مخبرا بحسن تسامى سامقا يسلك الدربا. عمان عروس تاجها المجد والصفا، وزانت بفخر في الدنا يسحر العربا. لها سؤدد في كل قول تبثه، وفي كل فعل نوره يرتقي الصعبا. عمان فخار رام عزا ومنعة وأمنا، يحيل البعد في حضنها قربا. عمان غدت أنموذجا يحتذى به، وتبهر في قفزاتها العالم الرحبة، فنهضتها في كل فن سريعة، مسيرتها تحكي تقدمها وثبا. بنهج حكيم واثق العزم فعله، وفير حوى فكرا منيرا سما رحبا. لها هيثم العهد الجديد يقودها، تخطى ذرى الأمجاد نحو العلا هبا. فهيثم نبع المجد عزم ورؤية، بحنكته رام التطور والكسب. ستمضي على نهج منير عماننا، على صهوات المجد تستبق الركبة، برؤية سلطان المفاخر هيثم، برؤية سلطان المفاخر هيثم، بصيت وعزم يملأ الشرق والغرب. فأقواله فكر ينير عماننا، وأفعاله تعلو براحته السحبة. فحق علينا نفخر اليوم سيدي بمجد عمان الخير نسكنها القلب. ويا سيدي بوركت أنت مليكنا، نبايعكم سلطاننا نسلك الدرب، ونزهو بكم وتزهو بكم شرقية إذ تجملت، وأرواحنا فدوى لكم تنقش الحب. وإبرى بثوب الفخر إذ وإبرى بثوب الفخر طاب سرورها، وأهدت ضياء يشمل الأرض والشعب. تقدم للسلطان دوما ولاءها، وللوطن الغالي بسحر الضياء شبا تباهت، ولاستقباله الكل أقبلوا، فأهدوا له الوجدان والعين والهدبا، فأهدوا له الوجدان والعين والهدبا. فمرحى عمان العز عهد مجدد، أمان وأمجاد به نسأل الرب. وبورك كل الشعب بالفخر فرحة، موردة عطرا يفوح لنا رطبا، موردة عطرا يفوح لنا رطبا.
1: الله الله. صح لسانك يا دكتور، وفعلا كان ختامها مسكا. هكذا نكون أعزائنا المستمعين قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الحوارية الشعرية الفكرية. اليوم قلنا اليوم حلقة ذات طابع خاص من ميادين الشعر. أمسية هذه حاولنا فيها أن نقترب من الكلمة وهي تمضي بين الشعر والفكر، بين اللغة والإنسان أن نصغي إلى تجربة ثرية حملت الكثير من العمق والمعرفة والجمال. خالص الشكر والتقدير لضيفنا الكبير الكريم الدكتور الشاعر والأديب عامر العيسري على هذا الحوار المثري الماتع، وعلى ما قدمه من رؤى وإضاءات أثرت هذه الحلقة شعرا وأدبا. وكما نتوجه بلا شك لكم أعزائنا أنتم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة وطيب الإصغاء وعلى هذا الوفاء الجميل الذي تمنحونه دائما لبرنامجكم ميادين الشعر. والشكر موصول كذلك للمخرج المبدع ملاذ اليوسف الذي كان حاضرا خلف تفاصيل هذه الأمسية، فله منا كل الشكر والتقدير. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم عبد الحليم البداعي، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله مساء الاثنين المقبل في مع ضيف جديد وتجربة شعرية وثقافية جديدة. تقبلوا أطيب التحايا ودمتم بخير، ونكرر الشكر والامتنان للدكتور عامر مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك عبد الحليم، شكر موصول للمخرج وللإذاعة، شكرا لبرنامجك الشيق، ونلتقي إن شاء الله في برامج أخرى. شكرا لكم
1: بإذن الله. أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب، مستمعي برنامج الشعر، نراكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة الاثنين القادم بإذن الله، فكونوا على السمع وكونوا بخير.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
4: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
3: إبداع.
5: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
3: ابتكار.
6: فأنا سويت الفكرة أن نحط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
3: تداهم.
7: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
3: واستمرار.
8: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
3: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مجددا، وإحنا نجوب محافظات وولايات السلطنة نلتقي بالتجار الصغار، تحديدا حاليا إحنا في محافظة جنوب الباطنة في ولاية بركة، حيث الطموح يكبر مع أبنائها وتتحول هذه المواهب الصغيرة إلى مشاريع تحمل شغفهم وطريقهم إلى التجارة. نلتقي اليوم بنموذج شاب اختار أن يجعل من الفن طريق له. موهبته بدأت بحبه للرسم، بدأ بالخربشات البسيطة، بدأ أنه يرسم وحس أنه هو بإمكانه أن يطور ويصقل من مهاراته بشكل أكبر، ويقدر أن يصنع لنفسه اسم لامع في مجال الفن التشكيلي. نرحب بغيث بن خالد بن حمد البلوشي، طالب في الصف العاشر، شاب مبدع استطاع أن يحول بيتهم إلى لوحات ومرسم من اللوحات الجميلة المختلفة، سواء كانت بالأبيض والأسود أو كانت بالألوان الزاهية بانعكاساتها الرائعة، أو الصور اللي تعكس اليوم السمت العماني. قاعدين أشوف الحين أنا قدامي صورة تبين رجل كبير في السن وهو ينصح أحد الأطفال ويعلمه معاني وأصول في السمت العماني. اليوم لما تترجم هذه المهارات والمواهب وتحول إلى مشاريع تجارية ريادية، إحنا نفتخر بأبناء هذا الوطن. السلام عليكم غيث.
10: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: أولاً أحييك حقيقة على هذا الإبداع الجميل، على هذه اللوحات الرائعة. إحنا من دخلنا بيتكم وإحنا قاعدين نشوف هذا الجمال ونلمس هذا الانسجام الجميل بين اللوحات المختلفة. متى اكتشفت موهبتك في الرسم غيث؟ ومن أول شخص لاحظك أنك أنت ممكن أن يطلع منه فنان واعد؟
10: والله اكتشفت موهبتي من كان عمري 5 سنوات. كانت بداياتي متواضعة زين في رسم الشخصية الكرتونية وشخصية الأنمي، بعد وصولي لسن 12 سنة فبدأت من هناك رسم الشخصيات الواقعية.
9: أول شخصية واقعية رسمتها إيش كانت؟
10: رسمت جلاد سلطان هيثم.
9: الله يحفظه.
10: آمين.
9: أبدعت فيها ولا؟
10: أبدعت فيها نعم.
9: كانت باللون الأبيض والأسود ولا الزيتي؟
10: كانت بالفحم.
9: بالفحم؟
10: نعم بالفحم.
9: وين الأسهل أنك ترسم بالرصاص أم بالفحم؟
10: الأسهل هو بالنسبة لي بالفحم، لأنها تطلع النتائج حلوة،
9: تعطيك تفاصيل أكثر،
10: تعطيني تفاصيل أكثر، واقعية أكثر من الظل والنور والتكوين وغيره من هذه الأمور.
9: جميل، يعني الرسم بروحه فن وعالم.
10: نعم
9: مختلف.
10: نعم عالم مختلف.
9: متى بالضبط غيث التحقت بورشة أو بدورة معينة، أو كنت تتابع من خلال اليوتيوب وطورت من نفسك، ولا التحقت بمراسم أو دورات أخرى؟
10: أول شيء شفت عن طريق اليوتيوب، شفت بعض الشخصيات، حاولت أني أقلد أو على الأقل أني أكون شبيه لها هذه الرسمات. ويعني الحمد لله كنت جالس أتطور من ناحية رسم الرصاص أول شيء، بعدين ثم الألوان الخشبية وغير من هذه الأمور من الألوان، ومن ثم التحقت في مرسم في مثل ما قلت لك سنة 12 سنة. ومن هناك علموني
9: الأساسيات
10: الأساسيات وغيرها من هذه الأمور.
9: حلو. إذا ما تكلمنا اليوم عن الهواية تتحول إلى مشروع، من اللي شجعك في البداية أن تستاهل هذه اللوحة تنباع أو أنك تعرضها في مكان أو تشارك بيها؟
10: والله اللي شجعني أول شيء الأهل، زين حاولوا أن يدعموني بكل شتى الأمور، زين نفسيا معنويا، وأيضا حتى أساتذة المرسم حاولوا أن يدعموني وتشجعت في هذا الشيء وبدأت في هذا المشروع.
9: أول لوحة بعتها إيش كانت؟
10: لوحة بالألوان زيتية.
9: عن إيش كانت؟ طبيعة وجود؟
10: كانت عن الطبيعة الصامتة.
9: طبيعة صامتة.
10: نعم.
9: تسمي لوحاتك بمسميات؟
10: نعم أسميها.
9: إيش كان اسمها اللوحة؟
10: كانت نفس الفواكه.
9: أها.
10: زين كانت نفس الفواكه وظهرتها يعني، كانت هي حتى ما إني سميتها بعد الاسم فانبعت يعني.
9: انبعت. الحمد لله. كيف بعتها؟ هل كنت مشارك في معرض؟
10: بعتها في معرض، نعم، في كان في مسقط مول، كان معرض اسمه معرض رواد الناشئين.
9: أيوة.
10: الحمد لله بعت بعض الرسمات منها.
9: إيش بعد اللوحات الثانية اللي بعتهم؟
10: بعت ايضا لوحات اللي هي عن الفحم والرصاص وغيرها يعني، الالوان الخشبيه.
3: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
9: غيث، هل تفكر في انك تسوق لنفسك؟
10: والله ان شاء الله مستقبلا او حتى الحين يعني، لكن الحين في وقت الدراسه، فان شاء الله نتفرغ في وقت الاجازه الصيفي وان شاء الله خير باذن الله.
9: اي نوع من الرسم اكثر تحب؟ تحب الوجوه، الطبيعه، ولا تصاميم الشعارات؟
10: الى الان اللي يعني مستمر فيه هي الطبيعه.
9: طبيعه.
10: نعم، اللي هي يعني حسيت انها مطلوبه عند الناس وعند المجتمع، فحبيت اني اطور من نفسي في هذا الشيء.
9: جميل. هذه اللوحه لاي شارع تاخذنا؟
10: هذه لشوارع اوروبا في
9: الله.
10: باريس.
9: حبيت. نعم. الكوفي الموجود أو المطعم القهوة.
10: نعم.
9: حسيت في دفء، الصورة فيها دفء.
10: نعم.
9: انعكاس الظل أيضا، الإضاءة اللي فيها يعني حاجة
10: مش سهلة.
9: تأخذ منك وقت مثل هذه
10: اللوحات؟ والله تأخذ مني وقت يعني، تقريبا هذه جلست فيها 6 أشهر.
9: تبارك الرحمن.
10: 6 أشهر.
9: إيش السبب إنك تأخذ منك وقت؟
10: والله سبب إني يعني ما كنت أول من يوم صغير أحب إني أستعجل في الرسمات، يعني أخلص مثلاً في اليوم 3 إلى 4 رسمات.
9: تروح توريها من أول شيء لما تخلص؟
10: أهلي. أمي وأبوي وحتى أخواني المقربين.
9: طيب.
10: زين، فالحين بعد من دخلت المرسم حاولت إني شوية أتفرغ لنفسي وأصبر.
9: لو طلبنا منك ترسم لوحة تعبر عن غيث كشخص، إيش بترسم وأي لون بتختار؟ هل بتختار ألوان زيتية، بالفحم، الرصاص، إيش؟
10: والله راح أختار الألوان الزيتية.
9: حلو. شو نوع الرسمة بتكون؟
10: رسمة الرجل المستقبل. الرجل.
9: شرح لي يا كيف بيكون شكله؟
10: ممكن يكون يعني يرتقي من كان هو رضيع إلى ما هو عليه يعني في المستقبل، وتكون هذه الرسمة يعني كفخر بوصوله لهذه المرحلة.
9: جميل. نعم. الله يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله. إذا مستمعينا من ولاية بركان، بين هذه الطاقة الشابة اللي تثبت أن الموهبة إذا وجدت وجد الشغف والدعم وتكبر أكيد وتزدهر. سعدنا بهذا اللقاء السعيد معك يا غيث في برنامج
10: الاستضافة.
9: التاجر الصغير. احنا اسعد غيث البلوشي، ربي يبارك لك ان شاء
10: آمين
9: الله
10: آمين
9: في ما اعطاك من ملكة ويحفظك ان شاء الله، اشوفك من المتفوقين.
10: آمين, آمين, آمين.
9: شكرا جزيلا.
10: شكراً
9: لك. مستمعينا نتمنى اكيد لغيث ولمثل غيث المزيد من التفوق، وان نرى هكذا أحلامهم يوم ما تصل إلى معارض كبيرة وتكون أسماءهم أسماء لامعة مثل بيكاسو وغيرها كالرسامين وكفنانين تشكيلي. فإحنا نقول دائما شكرا للأسر الداعمة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير يوم الغد، وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
11: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
3: إبداع.
12: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
3: ابتكار.
6: فأنا سويت الفكرة أن حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
13: تدهم.
7: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
13: واستمرار.
8: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة قررت أعرضها للبيع.
13: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في الهرد صادفت لي أحلى غزال مستحيل أنسى، عيونه مستحيل في عيونه سحر ورموشه ظلال ناعس الطرفين بروش الكحيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

الهدي يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها.

البحر وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الدين ودقائقه التي تركت رحمة بكم وإشفاقا عليكم، ولا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها، فإنها إن ظهرت ساءتكم لما فيها من المشقة، ولأن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا في إيجاب شيء على السائل وغيره. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليه تظهر لكم فتسؤكم. لقد سكت عنها القرآن الكريم ولم يكلفكم فيها بشيء، فلا تسألوا عنها، والله سبحانه غفور يمحو الزلات، حليم لا يعجل بالعقوبة. لقد سأل من قبلكم عن أمور لا حاجة إليها، فلما سألوا عنها كلفوا بها، ولما كلفوا بها جحدوها ولم يعملوا بها وقالوا ليست من عند الله، فصاروا بسبب ذلك الجحود كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إن من يسر الإسلام وسماحته عدم تكليف الناس بأمر مسكوت عنه، فكثرة الأسئلة تولد العسر، والله يريد لعباده اليسر. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إن السؤال عما يهم من أمور الدين لمعرفة الأحكام هو أمر يحث عليه الإسلام، أما التعمق والسؤال عن أمور مسكوت عنها أو السؤال عن أمور افتراضية غير واقعية فهو تنطع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. لقد نهى الإسلام عن السؤال عن المعضلات وأخبار الناس بقصد تتبع سقطاتهم، واختراع الأحاج والألغاز بقصد التعجيز والإحراج لما يترتب على ذلك من ضياع الوقت في غير المفيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يوما فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار في السؤال عما لا بد لنا منه، وعدم السؤال والجدال فيما لا فائدة فيه. من الناس من يسأل عن أمور من أمور الغيب، أمرنا بالإيمان بها مع ترك البحث عن حقائقها. فهذا يسأل متى الساعة، وهذا يسأل كم عمر الدنيا، وثالث يسأل عن الروح وماهيتها وحقيقتها. يسأل ذلك وهو يقرأ قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ إن الإكثار من الأسئلة فيما لا يجدي ولا يفيد هدر وإضاعة للوقت وتبديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.